مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، سهرين معاكم في عيش الموسيقى حتى النص الليل مع الموسيقى ترند اللي تلقوها معنا في الفقرة الأولى اللي تعودتوا عليها ديما في عيش الموسيقى. نمشيو مع ترند ميوزك. ترند ميوزك. في الترند ميوزك كالعادة نحكي على أكثر الموسيقى اللي تسمعت الأسبوع هذا، على الإصدارات الجديدة وأيضا على الموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير نحكي عليها في فقرة الترند ميوزك. في كل أسبوع تقريبا هكا نلقاو جديد يظهر لي الفترة هذية فترة إنتاج كبيرة للموسيقى، سورتو هكا كانوا في آخر الأشهر الأخيرة متاع سنة 2026، تعرفوا ديما في آخر سنة 26 تولي فما حكايات أخرى، جوائز وأكثر الأغاني اللي تسمعت، أكثر يعني الإصدارات، الألبومات الناجحة، كل شيء نحكي عليه. دونك هذاك علاش لازم هالفنانين الموجودين على الساحة الفنية كل واحد كيفاش يخلي البصمة متاعه. باش نحكيه على الإصدارات الجديدة، هات نبدأ بالشرق. شكون الأسبوع هذايا تسمع بعدد كبير؟ هو وائل كفوري في غنية محبوبي اللي نلقاوه نمبر وان في الشرق. نلقاو زادا سالوفون مع محمد عساف، ونلقاو نصيف زيتون بغنيته جديدة يا غرامي، سالوفون مع هيفا وهبي. ذولي سالوفون موجود مع الناس الكل، هذاك علاش موجود في الترند. شامي بغنية بيبي، علي ديك يدخل الأسبوع هذي بغنية جينن، حسام الجديد يواصل في النجاح للأسبوع الثاني بغنية كسروني، سالوفون مرة أخرى بغنية سندريلا. يظهر لي مسموع الأغاني كله، كل أغانيه مسموعة، هذاك علاش نلقاوه موجود في الترند الشرق. أصالة بغنية أصالة، ومروان خوري مع مارلين نعمان في يا دنيا نسينا، عاصي الحلاني نصي الثاني نلقاوه في الترند. أيضا في مصر نمبر وان من غير كلام، مش نمبر وان من غير كلام، معناها الأغنية هي من غير كلام، توليت يغني من غير كلام وهو من غير كلام نمبر وان، على خاطر توليت زاد في كل أغنية يخرجها لازم نلقاوه معناها موجود ومسموع بعدد كبير. نلقاو زادا زياد زازا مع زينة بغنية وحية عيونه، نلقاو كايروكي بغنية وحدي، عمرو دياب بغنية لولا البنات، محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك، ونلقاو زادا حسين الجسمي موجود في التراند المصري ونعرفوه محبوب جدا في مصر بغنية من زينة. ونلقاو شكون آخر؟ كايروكي مرة أخرى بغنية تاتا، الأغنية هذه زادة لي كأكثر أغنية تسمعت. وبعد شوية باش نشوفو ونسمعو يعني أكيد من الأغاني الجديدة هذه، لكن احنا باش نحكيو على الترند العربي يعني بصفة عامة، أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذية في العالم العربي زعمة أشنية الأغنية؟ هي أغنية كايروكي تاتا، تلقوها معنا زادا كيف كيف. نلقاو سان لوفو مع محمد عساف، توليت مع إليانا بغنية حنعيش، نصيف زيتون بغنية يا غرامي، شامي بغنية البيبي، مروان خوري مع مارلين نعمان كيف كيف في الترند العربي يعني هذا بصفة عامة. نلقاو زياد زازا بغنية وحية عيونه، آدم في أغنية احساسي، ادم اللي عنده زادة اغنية جديدة كليب جديد مازال كيخرج زادة كيف كيف. نلقاو اصالة، نلقاو مروان خوري بغنية ممكن، واحمد سعد الليلة. نلقاو زادة روبي موجودة في التراند العربي، ونلقاو محمود العيسيلي زادة موجود في التراند العربي. دونك من الموسيقى تراند اصدارات الاسبوع هذية باش نسمعو نصيف زيتون.

الأسبوع هذا سنلفو مع محمد عساف الماسكارا والشامي بيبي ومحبوبي. سمعنا وائل كفوري نصيب زيتون يا غرامي من يعني في انترفيو صار في آخر انترفيو لمحمد عساف قال أنه يحب أنه يخدم مع محمد عساف لأنه ولد بلاده ويحب معناها يخرجوا غنية مع بعضهم, وقال أنه فما مشروع في المستقبل وهو جات الغنية اللي يعني موجودة في الترند العربي كأكثر غنية مسموعة. ما زالت الموسيقى تلقوها معنا, مرحبا بكم سهرين في عيش الموسيقى حتى النص الليل كالعادة. تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاع الشباب غادي جون تونيزي, تحطونا لي كومنتير ما تنساو واش تختاروا ليست رقم واحد ولا ليست رقم اثنين. الاختيار عندكم انتوما أكيد باش نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي باش تختاروها الليلة. ما تنساو إذا كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فقرة فلاش باك, مرحبا بكل اقتراحاتكم. نسلم برشا عليكم الناس الكل اللي سهرين معانا واللي كالعادة ديما يتواصلوا معانا. رجاء نسلموا عليها برشا, مرحبا بيك. يقين كالعادة نسلموا عليك برشا, مرحبا بيك. محمد من المستمعين الأوفياء نسلموا عليك, مرحبا بيك. ديما يسلم على المستمعين الأوفياء إذاعة شباب كما حدامي كما هنيدة ورجاء ودليلة الكل يعني يختار اليوم اللي صار رقم اثنين. لوليتا نسلموا عليك برشا, مرحبا بيك سهرة معانا. محمد يحب يسمع مودرن تولكن في فلاش باك, باهي ان شاء الله. يقين تقول اليوم تختار لي رقم واحد, تسلم علينا برشا برشا. وفكريا نسلم عليها برشا, وينك شنو حوالك اسماء زاد نسلم عليها برشا, تحب اغاني تونسيه كيما شيرين العجمي واغنيه تلفها برمضان الجديده. الاغنيه تلفها برمضان الجديده قبيله سمعتها في ديديكاس متلقى معانا بعد شويه زاد شيرين العجمي. وجمال نسلم عليه برشا برشا, مرحبا بيك. رجاء تقول في فقرة فلاش باك اليوم تقترح سميرة سميرة سعيد في بنلف اللف. اليوم عندنا سميرة سعيد ديجا موجودة في الـ في الـ في الـ في الليستات, دونك اكيد باش تسمع معنا اليوم وائل جسار بما انك تحب تسمع وائل جسار في الدنيا علمتني. مرحبا بكم سهرين معنا ديما في عيش الموسيقى. مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى ترند كما قلنا نمبر 1 في مصر غنيت توليت من غير كلام تلقاوها معنا. زياد زازا زادة في غنيت وحية عيونه نمبر 1 في العالم العربي كايروكي بغنيت تاتا.

هذه النمبر وان في العالم العربي كايروكي. سمعنا في تا تا تا تا سمعنا توليت وسمعنا زادا زياد زازا مع زينة. مرحبا بكم معنا ديما على مرجعتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة كيبوب ومع أجمل موسيقى كيبوب. بعد شوية نشرة الأخبار وراجعين معكم في عيش الموسيقى في جزء آخر حتى نوصل الليل.

إذاعة شباب

0: مرحبا بكم معنا من جديد في سهرتنا عيش الموسيقى. مازال مواصلين معكم حتى لنص الليل. شيرين تبع انتباع هذيا نهديوها الحمزة اللي حاب يسمعها الاغنية هذيا. كيف كيف مازلتوا تلقاو برشا موسيقى على كيفكم. بعد شوية سورتو في فقرة فلاش باك تلقاو أجمل الموسيقى اللي كانت محبوبة جدا واللي تسمعت يعني بعدد كبير وحتى زادة تشافت الكليبات متاعها بعدد كبير والألبومات متاعها تباعت بعدد كبير وكان المبيعات هي اللي تحدد نجاح الأغنية وإلا لا كما توا نسبة الاستماع. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في الجزء الأخير من عيش الموسيقى الليلة. في الليست رقم واحد عبد الرحمن محمد في أصابك عشق، محمد عبدو في مذهلة، وعبد الله رويشد الدنيا ولا هو إلا. الليست رقم اثنين مجد الرومي مطرحك بقلبي، فيروز حبيتك تنسيت النوم، وسميرة سعيد في الجاني. بعد يومين شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى؟ تتواصلوا معنا ديما على الباج متاعنا فيسبوك تاع الشباب راديو جون تونيزي. نمشيو توا مع نيوزويك.
1: نيوزويك
0: كل عادة نحكيو على أخبار إلى مشاهير. باش نبداو بفضل الشاكر. فضل الشاكر اللي يرجع إلى الحفلات بعد غياب 14 سنة عن الحفلات. باش تكون في شهر أكتوبر أول حفلاته باش تكون في السعودية، ومن بعد باش يقوم بحفل في مجموعة حفلات مش حفل واحد في قطر وين مقر إقامته الحالي والعديد من الحفلات الأخرى. حتى أنه زاد فما حديث يقول أنه معناها حتى وزارة الثقافة السورية تحب تستضيف فاضل الشاكر في دمشق وغيره من الحفلات الأخرى. هذا بالنسبة لي فاضل الشاكر. تعرفوا بعد غياب طويل بعد اللي صار لفاضل الشاكر يعني وتوا سورتو انه الألبومات وأغانيه كلها من أجمل الأغاني وناجحة جدا. هذاك علاش يعني مطلوب جدا في الحفلات والجمهور توحش برشا فاضل الشاكر. باش نحكيو زادا على كاظم الساهر. كاظم ساهر صارت له حكاية أول مرة تصير في حياته وفي مسيرته الفنية من اللي بدأ يغني. أول مرة يخرج أغنية وبعد يحذفها من على خاطر السبب أنه حقوق الملكية. الأغنية اسمها الحلوين اللي خرجت مؤخرا في ألبومه، خرج برشا أغاني في ألبومه بلا عنوان. خرج أغنية الحلوين من بعد لحظات عاود أصحاب الأغنية هذية. علاش؟ على خاطر فيها أزمة إنه يبدو أنه الكلمات متاع الأغنية هذية تباعت الفنان آخر ومن بعد تباعت الكاظم الساهر. المهم أنه فما أزمة كبيرة وهذية معناها خلت الناس كل تحكي عليها كأزمة أول مرة تصير في حياة كاظم الساهر. شخطو أنه غنى النزار قباني وما صارتش هالمشاكل هذه الكلها. كيف كيف باش نحكي وتوا على سيلين ديون. سيلين ديون بعد غياب كبير. سيلين ديون شكون ما يحب سيلين ديون وشكون ما يتفكرش سيلين ديون والنجاح الكبير اللي لقاته سيلين ديون سورتو في فترة التسعينات الألفية. سيلين ديون بعد المرض متاعها بعدت على الساحة الفنية لكن من بعد بعد رجعت باش ترجع سورتو في فرنسا ب 16 حفل كامل في باريس. هي شنو هي الحكايه؟ صارت سيلين ديون باش تحي حفل في باريس. الاغنيه يعني بدات التذاكر تتباع. الحفله ان شاء الله باش تكون نهار 12 سبتمبر وبدات التذاكر تتباع يا اخي. التذاكر والناس كل اقبال كبير كبير كبير كبير على التذاكر هذيا. فبداو بشويه بشويه برمجوا في العروض على خاطر كما قلنا معناها الناس كل تحب تحضر حفلات سيلين ديون. ففي النهايه ولو 16 حفله من حفله واحده ولات 16 حفله كامله في باريس باش اكيك تنجم الجماهير كلها تحضر لحفل سيلين ديون. هذا بالنسبه لي اخبارنا اليوم في نيوز ويك. من نيوز ويك نمشيو ديريكتومون مع فلاش باك. هذاك علاش في فلاش باك زاد بما نحكينا على سيلين ديون والناس الكل تنتظر في سيلين ديون، حبينا نرجعوا لبداياتها ونجاحها الكبير باش نسمعوا فلاش باك سيلين ديون، باش نسمعوا زاد كيف كيف انريكي غليسياس ومودرن تولكين. مرحبا بكم.
1: Flashback. Flashback.

هذه مودرن توركن. الاغنيه هذه خرجت في نهار كيما اليوم 2 سبتمبر عام 1985. ما نعرفش محمد صدفه حب يسمعها ولا يعرف انه خرجت في نهار كيما اليوم 2 سبتمبر عام 1985. 41 سنه ملي خرجت الاغنيه هذه، مازالت مطلوبه ومازالت محبوبه جدا. فلاش باك سمعنا انريكي غريسياس، زاد في بايلاموس. انريكي غنى برشا اغنيات، لكن تقعد الاغنيه اللي خليته في العالم الكل معروف جدا هي اغنيه بايلاموس. سمعنا زادا سيلين ديون في دامور ودامتي من بداياتها ومن أنجح زادا الأغاني اللي عرفتهم سيلين ديون. فلاش باك مازلنا مواصلين معاكم، طلبتوا باش تسمعوا الدنيا علمتني وإلا جسار، تسمعوا زادا عمرو ذياب في تملي معاك وفضل شاكر متى حبيبي متى. وبعد شوية تقاو موجز أخبار لحدش ونص، بعدها تسمع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة في عيش الموسيقى.

عبد الله الرويشد، سمعنا في دنيا ومنا الوله، وسمعنا زادة أصابك عشق، وسمعنا مجد الرومي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، وما زلنا باش نسمعوا من الليسته الاولى ومن الليسته الثانيه، على خاطر الزوز صوتوا لهم وزوز تقريبا كيف كيف الزوز، هذاك علاش حبينا نسمعهم الزوز كالعادة كي يبدأ فما تعادل. الأسبوع الجاي إن شاء الله نتقابلوا في عيش الموسيقى ديما من 9:30 حتى النص الليل. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا، نخليكم مع محمد عبدو بعد شوية زادة تقاو فيروز. شكرا لكم، باي باي.

0: الشاطئ.
1: على كيفك
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
2: على كيفك
3: على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
2: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
4: مساء الخير مساء النور، ماضي ساعتين وزوز دقائق، قادوا سادة تحياتيكم الناس الكل اللي روعة 2 سبتمبر 2026. هذايا على كيفك من توا حتى للأربعة، قاعدين معاكم كالعادة كيف تعودتم على كيفك، فقراتنا الموزيكا اللي تكون موجودة ونسوكم وانتم في فمشكون اللي في البوست توا بعودة العمل بنظام الحصتين. دونك ربي معاكم، هذايا الثاني نهار ذيكم عارش شبعتونا، قلونا كومنتاريتكم كيف كانت العودة، ولا كيف كان إحساسكم بالعودة إلى العمل بنظام الحصتين؟ قولوا لنا شو أموركم، صباح لاباس سينو العبيد في الكرمان، سلام عليكم العبيد في الدهر، شلام ونسينكم حتى الأربعة في على كيفك. إكيب كاملة موجودة حاضرة معاكم اليوم الأربعة، أميمة حمام اللي سلموا عليها، عودة ميمونة أميمة اللي حاضرة معنا اليوم موجودة في الإخراج الرقمي، وليد الريفي في الإخراج التقني، كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل. بعد شوية ناخو اسم زادة الاستاجير اللي سعادة بوجوده معنا في الإخراج الرقمي، طبعا شوية ناخو اسمه. أوكي سلام عليهم توكان، سلام على الناس الكل، مرحبا بكم. برشا موسيقى فقرة العادة بعد شوية مع الشيخ محمد بن حمودة، شعملوا كالعادة دوليشة في فقرة سبون بلون، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. عيني وأنا شايفه عمرو ذيب أول موسيقى نبدأ به في على كيفك حتى الأربعة، نون ستوب للموسيقى، نون ستوب للفقرات، نون ستوب للأمبيانس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: إليسا ريفيز لولا الملامة ماضي ساعتين 16 دقيقة هنا معكم حتى للأربعة في عادة كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، بارك الله فيكم لاختياركم وجاتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا على كيفك. تقريبا كما تعودتوا في الوقت هذايا ديما ينورنا بحضور الشيخ محمد بن حمود المهتم بالهوية التونسية بعد لحظات في فقرة بون بلون.
1: بون بلون بون بلون.
0: شيخ محمد شنو حوالك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه ليك كريم وكل المستمعين ذات الشباب وين ما كان.
0: صباح الامور لاباس؟
2: الحمد لله، انا تحت لطف الله.
0: فوالا الحمد لله. اول حاجه صراحه مشكور جدا على قبولك الدعوه كالعاده. نعم. مش غريب عليك، ولكن الشكر اليوم يجي في ظل انه عندك برشا التزامات، ولكن كمان خصصت لنا شويه وقت.
2: الحديث معك يسعدني، وعبر اثير اذاعه الشباب نكون أسعد وأسعد
0: إن شاء الله. ربي فضلك سي محمد. كل عادة سي محمد ما تبدلش برشا حاجات، ديما سؤال العادة ولا تقطع عنها عادة، فطور الشيخ اليوم شنو هو كان؟
2: اليوم محمص بالحوت.
0: محمص بالحوت.
2: برشا عباد يأكلوا المحمص بالحليب، برشا عباد يعرفوا المحمص بالخضرة.
0: إي.
2: فما برشا عباد يعرفوا المحمص جاري في الشتاء.
0: في الشتاء وي.
2: ولكن المحمص مفورة بالحوت قليل اللي يعرفها.
0: صحيح.
2: وهي أكلة صيفية بنينة برشا.
0: صحيح.
2: تتفور كما نفور الكسكسي. معناها نعمل صوص ودنيا والحوت.
0: يظهر لي مشهورة أكثر في المهدية سي محمد.
2: في المهدية وفي بنزرت.
0: فعلا.
2: هما في المناطق الساحلية، ولكن المهدية وبنزرت أكثر محمد الحوت. بنينة برشا، بنينة بغادي بنينة على اليمين، معناها المحمص بالحوت ومفورة، معنى بعد تشرب الصوص نتاعها وتحط القطايع نتاع الحوت هذوكم والا اي نوع نتاع حوت وتاكل بالشفاء ولا لا، ومعها شويه سلطه مشويه، بما انه مستند رسمي للصيف طوطو هي حاره.
0: فوالا خاطر الميزه نتاعها انها تكون حاره. اي
2: ما تفهمش، كل ما سلطه مشويه ياكلوها في الشتاء، ولكن بنتها في الصيف خاصة تبدا مش عارف حم الغلاء تاع حاجه تاع 66 كيلو 88 كيف كما
0: تقول. فوالا الدوراد يظهر لي اكثر حاجه ينجم يتيب بها. هو صحيح
2: الدوراد، القاروس، البوري، البنان، الجراف، اللي تحب عليه انت ينجم يطيب مع المحمص. حاجه بنينه برشا، جربوها، فوروا المحمص تاخذ وقتك من الكسكسي يعني بستيب. ونعطيكم أستيوس، وقت هي في التفويرة الثانية تهز من الصوص المغفور وتسقي بها المحمص هذيك، بتسهل وتسرع في عملية التفوير وتشرب بها الصوص وتجيب منينة برشا.
0: الحوت يطيش قبل بربع ساعة تقريبا،
2: صحيت في الدقائق الأخيرة، 10 دقائق الأخيرة تحط الحوت بتاعك، يبدأ مفوح بالكمون وبالثوم وبالكركم وفلفل الأكحل، وترميهم اخر رميه سينو، خاطر كان تحطهم اللون مع شحوت حتى الشوك ما
0: استخدمتش. تيوريك امورك جينا راهو ما نرحمش سي محمد.
2: لا ما شاء الله عليك،
0: انا قال براتي
2: انا ما نجي حتى شيء.
0: لا لا تيوريك هذا، براتيك حاجه اخرى. اوكي،
2: هو المهم حتى على الاقل ديجا انت عندك التيوري، معناها العشره موجوده.
0: لا العشره موجوده، ناخذ شويه على البراتيك نحصلوش. قلت انه تقريبا الاكله هذه مشهوره اكثر في الساحه المهديه بنزرت،
2: حل البلاد الحوت سلقته وفما غنيه في التراث التونسي، تقول لك لقطه وجيب الحوت من سلقته. خاطر سلقته المراعي البحريه اللي موجوده فيها والاعشاب البحريه، خلي الورقه اللي حكيت عليها انت والقاروس والبوري من ابن ما تاكل حوت سلقته. ومش كان تو ونحكيه على ما قبل العصر الروماني، نحكيه على الفتره البريقيه، ميناء موجود قديم في الماليه وفي سلقته اللي هي سيلكتوم اصلا كانت الاسم نتاعها، قعدت ما تبدل حتى شيء. وكي نقولوا سيلكتوم معناها المدينه زي من سيلكسيون، المدينه المختاره، المدينه الفاضله او المدينه المباركه. المدينه المباركه لانه فيها الحوت وفيها زيت الزيتونة وفيها لي كاتر روج، شنو هما الأربعة الأشياء الحمراء
0: اللي هم
2: الفلفل والطماطم والفريز واللحوم الحمراء، هما الأربع حاجات موجودين في سلقتة من، وموجودين في الوطن القبلي زادة، وموجود معاهم السمك. السمك عندنا أحواض لقيناهم موجودين من في سلقته، يعملوا بهم السالسا مينتا ويعملوا به الجاروم. حكينا عليه الجاروم قبل ما نعرف
0: حكينا عليه قبل اي اي
2: هو صوص يتعمل بالحوت المخمر وغالي برشا معناها نحكيو على 25 يورو لحاجه كما تو ما الوقت هذاك كانت تصدر فيه قرطاج والجاروم الكرطاجي مستحيل انهم يعملوا البنه نتاعو مستحيل حتى تو اللي قاعد يتعمل مش فك البنه نتاع الوقت هذاك اللي كانت الميناء نتاع سلقته يهزنا لل روما والإسكندرية والتو معناها حتى في ميناء أوستيا في روما القديم لقاو في الأرشيف وفي غرفة النقابة نتاع البحارة في وقت ذاك أسامي نتاع بحارة من سلقته معناها فكان ميناء ذي وين الميناء ذي في البحر علاش صار زلزال في القرن السادس في سيسيليا بركان صار وانتج عنه زلزال هو التسونامي من أكبر التسوناميات اللي صارت وعام وبرشا بلايس في تونس خلاهم البحر منهم جزء هذين تاع مدينة سلقتة سلقتة اللي هي جميلة بشواطئها الربلية وشواطئها الصخرية وشواطئها اللي فيها الحجر في العديد من الشواطئ
0: تقريبا 13 كيلومتر سي محمد الشواطئ
2: عندك ساحل طويل 3 كيلومتر تاعية تمشي وخاصة كريم وانت من هواة الغروب مشهد الغروب في سلقتة من أروع ما ترى الشواطئ اللي نقول لك مالديف معناها بالحق معناها الديجراداسيون نتاع اللون الأزرق والبحر قداش مزيان وخاصة نحكيو على السلحفات اللي هي تختار أنه تجي للشواطئ سلقتة ونحاولوا أن نحافظوا عليها ونحافظوا على الثروات البحرية وخاصة منتجات الأسماك كما قلت لك فما فسيفسية
0: وهو تقريبا متحصل على الشارة الزرقاء كأفضل الشطوط التونسية بالنسبة للشط متاع سلقتة
2: تعرف عنده ألف السنين من كرطاج وانت جاي التو من فزدوش احنا ما يجيش في عصرنا احنا يولي من أخي بالشواطئ نحكيه على الفسيفسية كريم من أكبر وأجمل الفسيفسية التي قات في سلقتة هي الفسيفسية الأسد الأسد الإفريقي أو التونسي تلقات عام 1958 صيد كبير صيد والبعائلة معناها صيد وعلاش قلت أنا في معناها قلت احنا ما عنا نصور قرطاج علاش ما عناش نصور في تونس أما عنا سيودة وعنا الفسيفسية نتاع الصيد معناها كانوا ينجموا سموهم أسود كارتاج فما فريق الأسود ما نعرفش نيجيريا ولا كرواتيا
0: فما أي فما
2: كوت ديفوار عندهم ولا فيها
0: كوت ديفوار الأسود في الإنجليز وفما أسود الأطلس المغرب
2: احنا عندنا صيد القناة في سلقتة ويبين قداش كانوا عندنا سودة ومجيوس كانت في الفحص هنا كيف يربيوا سودة واللي يعملوا معهم المبارزة والمصارعة مع في أوزنة وفي برشا بلايص أخرى سلقتها من كما قلت لك 13 كيلومتر تاعي تمشي في جمال الطبيعة فرصة باش يمشي والناس اللي تحب تمشي سلقتها يكملوا ما تبقى من الصيف وكأنه
0: هو كأنه مازال غير دخل اي حسسني اني مش خارج
2: احنا نقولوا له يزي المفروض
0: والله احنا فرحنا شويه بدخول سبتمبر اي لا فرحنا بدخول سبتمبر
2: عنده 3 ايام الخريف دخل
0: بالاسم
2: ما دخلش داخل
0: بالاسم
2: داخل بوجه الصيف اكثر منه خريف فرصه للناس كيفي انا وكيف كريم ما تمتعوش بالكونجي باش يخرجوا كونجيات بالستر ياكو يلقاو على الاقل جمعه من زمان يخلطوا على 6-7 بحيرات وخاصه شواطئ سلقتة الجميله اللي مشهوره زادا بالشبتيه كريم الشبتيه هذه ما عرفش تعرفها ولا لا
0: هذه
2: هي كيما الكفته هي تتعمل معناها تتقلى وتيب بها كسكي بالشبتيه من ابن ما تاكل وحاجه اخرى زادا معروفه فيما المهديه وسلقتها في الساحل اللي هو العصبان بالسردينه معناها مونتيلمون فما حوت
0: لحظة برك سي محمد حاشين هذوما توا جيتني في تقريبا في مسك الختام
2: وعطيتني الحلقة جاي
0: لا لا كمل احكي عليهم شوية خاطر ما نجمش امر مرور الكرام اي
2: من ابن
0: عصبان بالحوت
2: عصبان بالسردينة اي بالسردينة مش بالحوت
0: اي عصبان بالسردينة
2: تحت السردينة هذيك خاطر السردينة بس عباد ايش مأزونة منها ولا يقولوا حوت فقراء ولكنه حوت من الغني
0: غني جدا
2: بالأوميغا 3 وبالكالسيوم وكل ما تحب عليه أنت موجود في الحوت الكبير اللي هو غالي برشا موجود في كل نرجو حتى في الحوتة الصغيرة هذيك.
0: هو السردينة تولي في عود الكرشة متاع العلوش هكا ولا؟
2: أيوة صحيح.
0: يتلف وكعبيته كل مع بعضهم باش يوليو دوري. أوكي
2: معلم معلم ما نجم نقول كان معلم.
0: قلت لك أمور تيوريك راني
2: أوكي. يولي ما يركبش على بعضه العصبان نتاع العلوش في وسطها. يولي كيك معناها البارامتر يدخل بعضه. يعني البنه نتاع الحوت هذيك من اروع ما تاكل. احنا الكسكسي في تونس ونخدم وطولت عليه كريم.
0: لا بالعكس
2: ابن ما تاكل في بطلع مثلا المغرب قالوا عنا كسكسي يعني كان عندهم ثلاثه ولا اربع انواع. الجزائر عندهم زوز انواع وثلاثه نتاع كسكسي. في تونس يبان كل ولايه عندها كسكسي.
0: صحيح
2: معناها تاكل كسكسي في بنزرت نوع في الكيف تلقى حاجة أخرى في باجة لا علاقة بهم الزوز اللي هما بيناتهم مرور
0: كيلومتر تغى. أوكي
2: صحيح. تهبط المهدية أمر لا يتبدل كومبليت مول الكسكسي من تبدأ من طريقة التطيب نتاعو كيف شكله وفلفل في الزيت وبعدين نحيوها الفلفل هذاك اللي باش يزينوا به أول ما يبدأوا قليل الفلفل باش يقعد الزيت فيه القوم تاعك الفلفل هذاك وبعد الفحات تهبط النابل تلقى حاجة أخرى كسكسي مفوح بالزهر
0: تهبط لسيدي بوزيد حاجة أخرى
2: سيدي بوزيد بالمسلين ألوغ لا دوخ
0: فوالا
2: من مغارفة الأولى تهبط للجنوب مطماطة وتطاوين
0: تطاوين
2: كسكسي يتعمل تود سويت معناها مش بكويت يتعمل بالوقت يجيبوا السنيد ويتعمل كسكسي ويتعمل يا معلم بالوزف في جربة ويتعمل بزاروني يسمى هكا في زاد نوع آخر نحكي لك على أكثر من 100 نوع كسكسي
0: فوالا
2: وبعد يقولوا كسكسي مش تاع تونس
0: ها معنى دي
2: معنى دي ما تجي تشوف انت الباليت كبيره المفروض هذيك هو بلادها اذا كان في انت واحد الناس يعملوا في ثلاثه ولا اربعه انواع
0: دونك سي
2: في 100 نوع
0: سي 100 نوع هي بلاده
2: المفروض هكا ولا معنى ما تطلبش
0: تفكير برشا
2: رغم هذا الكل تقعد ديما تونس معناها ما تنجمش تفضل كسكي على كسكي ما نحكيو زيد على انواع اخرى وكسكي بالحليب كسكي بالغيده زيد برك
0: اي ما يعرفوش بالغيده هو صوص وحليب سخون اي
2: ما نحكيلكش على البنه ثم العصبان زيد بانواعه بالدجاج بانواعه بالحوت بانواعه معناها الكسكي نتاع العروسيه زاد عندنا سبيسيال
0: لا حاجه سبيسيال
2: الابيض او الاصفر زاد كيف معناها تقول شنو البلاد هذه قداش فيها ربي يعطيها من نعم وقداش فما موزايك وقداش فما تنوع اي بورتون راهو نحكيو على كيما قلت انت كيلومترات معناها حتى ساعات ماكله في بنزرت نوع وفي زردونه بيناتهم قنطره في منزل جميل
0: حاجه اخرى ومزع عبد الرحمن حاجه
2: اخرى المكرونه نتاع منزل جميل الصوص نتاع ما تلقاها في حتى بلاد اخرى
0: اسمعني هذه ريت فتح الافاق مقرونه منزل عبد الرحمن هكا ولا
2: منزل جميل.
0: مقرونة تحبوا تعرفوا مقرونة على منزل جميل شنو هو البنة وكيف تتحضر غدوة إن شاء الله سي محمد كان قعدنا حيين أوكا ناخذ معاك رونديفو في المباشر شكرا سي محمد بن حمودة سعداء جدا دائما ومعذرة زملائنا من قسم الأخبار رجعين نحن بعد الموجز موجز مكمل معكم حتى الأربعاء أنا رجعين
1: على كيفك
3: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك
3: تابعنا واسمع صوتك عبد المجدك تسمع صوتك
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
1: على كيفك
4: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
4: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك
5: ladies up in here tonight no fighting we got the refugees no fighting

هذا لطيفة حلي جيد لطيفة عنده بداية اللي خرج وصلنا لتوقيت ماضي ساعتين 52 دقيقة في على كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، مرحبا بكم معنا دائما في الاستماع وين ما كنتوا موجودين. ديما نقول شكرا لكم، تحياتي لكم الناس الكل. قبل الموجز كانت فقرة بون بلان، هزينكم السلقتة الولاية المهدية مع الشيخ محمد بن حمودة. ما زلنا مكملين فقرتنا، أكيد موجودة أيضا الأخبار وشكون إن شاء الله تباعا تلقاوها في على كيفك. نحاولوا أنه نحكيوا على برشا أخبار، سواء كانت أخبار وطنية ولا أيضا أخبار فنية. تلقاو معنا المواكبات والمتابعات إن شاء الله حتى للأربعة. ديما نقول مرحبا، مرحبا بكم، أنتريتكم زيادة. كان عندكم ما تطلبوا، كان عندكم ديديكات تحبوا تقدموه، تبعثوه لشكون في الوقت ذايا فما حتى مشكلة. دونك نجمو تبعثونا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، ابعثونا كومنتاريتكم، قولونا شنو تحبوا تسمعوا بالضبط. كان عندكم طلب غذائي في الانتظار، مكملين معكم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا في على كيفك.

مساحات الكوبريك الراو اللي شاريوه اللي معبيين بثمانية وعشرة ستيك دونك دابين الناس الكل نحاولوا نعديو الفترة هذه في انتظار أنها تفرج في قادم الأيامات حتى أنه غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كانت البارحة هبطت بلاغ وقالت أنه عملية التوزيع المكثف بالنسبة للمياه المعلبة بالمساحات التجارية الكبرى مقتصر حاليا على ولاية تونس الكبرى في انتظار أنها تعمم على بقية الجهات والولايات وقالت أنه تقريبا قبل الأزمة هذه متاع المياه المساحات التجارية الكبرى كانت تؤمن توزيع تقريبا 20% من الحاجيات الوطنية من المياه المعلبة وأنه نسبة هذه بعد الأزمة هذه وصلت ما بين 50-70% في الأيام الأخيرة في البلاغ اللي هبطته غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى قالت أنه المادة هذه استأثرت بما بين 85-90% من إجمالي مبيعات الفضاءات التجارية الكبرى في الأربع أيامات اللي تعداو يعني من نهار الجمعة اللي فاتت حتى لنهار الاثنين تخيلوا معناتها في المساحات التجارية الكبرى 85 إلى حدود 90% من إجمالي المبيعات بالنسبة للمساحات هذه كلها ماء باش نعرفوا زادة قداش فما لهفة كبيرة عند التونسي في مادة بمجرد الحديث على أنه فما نقصان وإذا مش موجودة يولي بالحق معناتها لهفة كبيرة برشا واللي يمكن أيضا يحكيه دائما نحكي هنا على غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى أنه طفرت الاستهلاك المسجلة في شهر جويلية بعد موجة الحر القياسية أدت إلى نفاذ المخزون الوطني التعديلي هذا ديما نقول حسب الكلام وبلاغ غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى المخزون اللي وفى تقريبا المخزون التعديلي اللي وفى في منتصف الشهر بتاع جويلية بعد ما كان المفروض أن يوفى نهاية شهر أوت من جهة أخرى مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي كان في تصريحات إعلامية للإذاعة الوطنية قال أنه تقريبا استهلاك المياه المعلبة تضاعف 4 مرات خلال جويلية مقارنة بالمعدلات العادية من غير ما يحدد حجم هالاستهلاك هذا وقال انه هالتطور هذا راجع لموجة الحر القياسية واللي رافقها ايضا من ارتفاع كبير في الطلب الى جانب تعطل الانتاج في عدد من مصانع التعبئة بعد انقطاع الكهرباء وايضا نقص التزويد بمياه الحنفية بسبب الانقطاعات المتكررة. الدعوة تقريبا كما قلت بكير شوية دعوة جات للمواطنين الكل لعدم التهافت على الشراء باش بدافع خلينا نقولوا التخزين المنزلي على خاطر عمليات التزويد يومية ولن يكون هناك أي انقطاع في التوزيع واللي يصير تحت إشراف الأجهزة الرقابية دونك هذه كما قلت تصور ومشاهد عليش على خاطر نشوفه في تصور على وسائل التواصل الاجتماعي بصراحة صورة بكر شوية كميون الفوق وعباد في يدها الفلوس حق ستيك الماء وتمد فيها معناتها مشاهد بصراحة كومم يلزمنا نتعاملوا شوية مع الظروف اللي موجودة ويحاولش حد انه باش يحط 20 ستيكة في الدار باش ينجم هو يتهنى حتى لو فما عباد اللي يوصل يحط مخزون مهم من الماء ولكن رغم ذلك يقول لك نقعد ديما اجور نشوف ونلوج وكان لقيت ما فما حتى مشكل ويقعد في الدار دونك حاولوا انه نعديوا الفتره هذه وان شاء الله مع انخفاض درجات الحراره طبعا من المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا حاله الطقس المنتظره بالنسبه للايام القليله القادمه وان شاء الله يا رب درجات الحراره تنخفض ولو انه اليوم تقريبا بين 35-40 درجة وتوصل حتى 42 في الجنوب الغربي دونك مازال الطقس سخون وبعد نشوفوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. رحبوا بنزار الورتاني التحق بنا كمل معنا الرحلة بني زين الوليد الريفي بس أنا معكم نفس الكيب كاملين حتى للأربعة في أعلى كيفك.

مرسي هكا غنية كارول سماحة في على كيفك. مازلنا مكملين حتى للربعة اليوم لربعة 2 سبتمبر 2026. ذكركم إن شاء الله بعد ناخذ فكرة أكثر حول حالة طقس اليوم والأيام القليلة القادمة. ولو أنه اليوم درجات الحرارة بشكون بين 35 و40 درجة، توصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة، خاصة اليوم العشية بالمناطق الغربية قبل ما تشمل محليا الجهات الشرقية، مع إمكانية تساقط محلي للبرد. الريح ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا اليوم العشية بمناطق أقصى الجنوب، تتجه للقطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتاً 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، دونك هذه كما قلت فكرة أولى حول حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لبقية اليوم لربعة 2 سبتمبر 2026. إن شاء الله بعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل ستو على الأيام القليلة القادمة. الأيام القليلة القادمة اللي أكيد نحكيه على العودة المدرسية والجامعية. ووزارة التربية كانت أعلنت في بلاغ لها أنه باش يتم فتح باب التسجيل عن بعد بالنسبة للمبيتات المدرسية وأيضا المطاعم والتمتع بالمنحة المدرسية بالنسبة للتلامذة نتاع المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي انطلاقا من غدوة الخميس 3 سبتمبر 2026، وهذه عبر منصة viscolaire.education.tn. الوزارة أكدت أنه بالنسبة للتلامذة الغير ممنوحين وأنصاف الممنوحين باش يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية. بالنسبة للتلامذة الممنوحين باش يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجنة الجهوية، وهذا من أجل تمكينهم من منحة كاملة. يتم تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة أو كالمنصة فقط يتم تقديم فيها الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية. أي تلميذ ما ينجمش يتمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمعاهد والمطاعم المدرسية إلا ما يتم قبول أو تقديم تسجيله عن بعد. دونك يلزمكم تدخلوا للمنصة اللي هي كما قلت viscolaire.education.tn باش يتم أيضا إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودية أو محدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستظهار بأي وثيقة. بالنسبة للتلامذة حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها باش يتم أيضا إسناد منحة كاملة، وهذا بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة. دونك كل شيء موجود في المنصة هذه. بلغ الوزارة كان أشار الآن وأبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة يتمتعوا بالأولوية في الحصول على المنحة المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. كما أوضحت الوزارة وزارة التربية في بلاغها أن الخلاص باش يكون بصفة إلكترونية دون سواها. دونك كل شيء موجود على المنصة وال باب التسجيل كما قلت عن بعد بالنسبة للمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية للتلامذة بتاع المرحلة الإعدادية والثانوية ينطلق غدوة الخميس 3 سبتمبر 2026 عبر منصة viscolaire.education.tn. راجعين بعد موجز الأخبار ماضي 3:30 مكملين معكم الرحلة حتى الأربعة في على كيفك.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

خبر رمضان مادي 43 دقيقة وهنا معكم حتى الأربعة فيه على كيفك. نحب نسلم عليكم الناس الكل، نسلم على رجال البرامي اللي قالت دمتم متعلقين، شكرا رجاء، شكرا دي حاضرين بطار، نسلم على برشا اللي قالت مساء الخيرات والمسارات كيف كيف والدعاء لجسمي، نسلم على برشا اللي قالت مساء النور، تحياتي ليكم، تحياتي لتوفيق الكريم اللي قال بالتوفيق والنجاح، شكرا يا توفيق، إن شاء الله ديما موفقين الناس كلها. كل مرة نعمل طلة على كومنتاتكم، بعد شوية نعملوا طلة زادة على الميتيو على المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا حالة طقس بقية اليوم والأيام القليلة القادمة، سيرتو أنه درجة الحرارة وكأنه ما انخفضتش برشا، رغم أنه عنا أيامات من المفروض أن نكون في فصل الخريف. إن شاء الله ديما نقولوا هذاك درجة حرارة ماذا بينا على الأقل تنقص شوية تنخفض، زعما فما إمكانية انخفاض في الأيام القليلة القادمة، الله أعلم طبعا بعد تشوفوا بالضبط. سينو بالنسبة لمستمعينا في قفصة، وكان نقول لهم أنه بلدية قفصة كانت اليوم هبطت بلاغ أقرت فيه وأكدت أنه إقرار نظام عمل جديد يعتمد على حصة مسترسلة يوميا دونك بإنهاء الانقطاع بين الفترتين الصباحية والمسائية، باش يكون فما حصة عمل واحدة من 8:30 حتى 5 بتاع العشية، كما قلنا حصة مسترسلة دون انقطاع. الإجراء هذا حسب بلدية قفصة يجي في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 ولمواجهة الإقبال المكثف من قبل المواطنين على مكاتب الحالة المدنية لاستخراج الوثائق وتأمين أيضا المعاملات الإدارية كما النسخ المتبقى قال الأصل كما التعريف بالإمضاء. دونك بلدية قفصة في هالخطوة هذه تحاول أنها تضمن استمرارية المرفق العام وتسهيل إنجاز الإجراءات بالنسبة للمواطنين في أفضل الظروف. دونك بلدية في قفصة نظام عمل بحصة واحدة من 8:30 حتى 5، ويريد أيضا تعمم الإجراء هذا على الأقل حتى مؤقتا في الفترة بتاع الأيامات اللي جاي، سيرتو أنه مع الاقتراب بتاع العودة المدرسية والجامعية أكيد جدا برشا إجراءات إدارية تصبح مطالب بها المواطن والولي، كما قلنا مضامين نسخ متبقى للأصل التعريف بالإمضاء، ولو أنه حتى الولي راهو يتحمل شوية مسؤولية، لأنه تقريبا مع بداية كل سنة دراسية تلقى البلديات ما شاء الله الاكتظاظ موجود على شنو، فما شكون يشد الصف بالأربعة من ثلاثة سوايع على شنو باش يخرج مضمون، ألور كو صيف كامل ثلاثة وأربعة أشهر المضمون يقعد فالابل أكثر من ثلاثة أشهر كان انشغلت. دونك فما اجراءات نجمو نعملوها على بكري، علاش ديما نخليو نذكروا احنا القرايه والعوده مع سبتمبر مع التسجيل، نمشيو للبلديات نطلعوا المضامن ونقعدوا نشدوا للصف ونعملوا الاكتظاظ مرات كما قلت حد ثلاث سوايع على مضمون. المهم انه بالنسبه لبلديه قفصه حصه عمل واحده في البلديات من 8:30 بتاع الصباح حتى 5 دون انقطاع بشكل متواصل ومسترسل، دونك على الاقل لتخفيف الاكتظاظ والاجراءات الاداريه. بعد شوي نعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي في الانتظار، مضي 3:46 دقيقه نكملوا مع الموسيقى، راجعين بعد شويه في على كيفك.

0: شوقي اتس ماي لايف ماضي 93 دقيقة مازال مكملين تقريبا 10 دقائق اللي مازالوا في عمر حصتنا في على كيفك حتى للأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل. بعد لحظة تمشي مع فقرة الميتيو تنجزها المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو ميتيو سي بلال يا حيوي حاضر معنا في الديريكت. سي بلال مرحبا يا سيدي.
1: اهلا بك خويا كريم. مرحبا بك ومرحبا بك في مسميات الشباب.
0: شكرا. نحكي شويه على حاله الطقس المنتظره بالنسبه لليوم الاربع سيرتو الايام القليله القادمه لانه العباد الكل قاعده تسال مع ارتفاع درجات الحراره ويقول لك دخلنا في الخريف وهل فما انخفاض؟ لا العباد تحب تعرف سي بلال شنو جاي حاله الطقس.
1: اي خويا صحيح. طب بالنسبه لحاله الطقس حاليا معناتها بالنسبه لفتره من بعد الظهر هذا اليوم الاربع وغدوة إن شاء الله نحكي على اليوم العشيطة وحاليا ثم ما تخلية رعدية نشيطة في المناطق الغربية خاصة في الوسط الغربي وحاليا في الجنوب الغربي ما مصحوبة بأمطار وكذلك ثم إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة وكذلك ما الريح نعرفه تتقوى مليح أثناء ظهور خلية رعدية تنجم تتجاوز في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة وآخر العشية زادة كيف تتقوى زادة شوية الريح خاصة في ولايات الجنوب الغربي توزر وقبل تنجم تكون مصحوبة معناتها برياح رملية ومثيرة للرمال والأتربة بالتالي وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. بقية الجهات ما تتواصل طقس مغيم جزئيا على أغلب المناطق مع درجات حرارة اللي من منتظر معناتها من هنا بعد شوية القصوى متاحة معناتها باش تكون بين 35 و40 درجة على أغلب مناطق البلاد. نجم توصل حتى محليا إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا وبشوية بشوية من هنا لآخر العشية معناتها تبدأ تفرد شوية وفي الليل معناتها تنقص درجات الحرارة بالطبيعة. يوم غد إن شاء الله الخميس طقس عامة معناتها باش يكون مغشى ببعض السحب مع غدوة منتظرين زادة كيف ثم نشاط الرياح اللي باش يكون موجود خاصة بداية من بعد الظهر وكذلك بالأخص أثناء الليل. الريح اللي باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية شوية إلى محلين قوية خاصة قرب السواحل وفي المرتفعات وتبقى بالنسبة لبقية الجهات ضعيفة المعتدلة وزيد تتقوى زادة خاصة في مناطق الجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية. بالنسبة لحالة بحر الغدوة باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة أثناء الليل. درجة الحرارة إن شاء الله في انخفاض غدوة باش تكون وباش تروح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وجهة الساحل وكذلك في المرتفعات. تبقى في بقية المناطق بين 38 و42 درجة وتصل أقصاها إلى حدود 44 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. معناتها بالتالي معناتها غدوة العامل المميز اللي العشية الريح اللي بيساهم في تراجع طفيف في درجة الحرارة لكن فقط على المناطق الساحلية والمرتفعات.
0: فوالا شكرا سي بلال. فوالا اهم حاجه انه فما انخفاض على الاقل في درجات الحراره في بعض المناطق في انتظار انه علاش لا ان شاء الله تعمم او يعمم هالانخفاض هذا على مختلف مناطق الجمهوريه. شكرا سي بلال يحيوي مره اخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه فكره حول حاله الطقس بقيه اليوم والايام القليله القادمه سيرتو غدوه الخميس او كفما امكانيه لانخفاض درجات الحراره بالنسبه للمناطق الساحليه في انتظار انه علاش لا تكون في بقية مناطق الجمهورية. عرش ألفة تحب تقول لي حاجة قل لي بسالج أي سالج. أوكي إن شاء الله تكون مسك الختام ألفة. تحب على جورج أي ألفة اللي تلقاوها بعد شوية إن شاء الله في صوت الطلبة أكيد جدا مع العودة الجامعية أكيد برشا مواضيع ستطرح بعد شوية في سويعة الأربع حتى الخمسة مع ألفة وسلتي مع الضيوف اللي معها جورج نزار بالله مسالش شوفنا ولو أنه ألفة راه تنجم تحط جورج هي بعد أما لا تحب جورج سبيسيال ديديكاس من على كيفك. أوكي دونك نشوف جورج وصوف يكون إن شاء الله مسك الختام. جورج وصوف بستنى باليوم واليومين ديجا هي الأغنية اللي يمكن تصور تطلب فيها ديما فالوصلتي مسك الختام دونك مع جورج وصوف. أنا نتقابل معكم غدوة كان مازال في العمر بقية في نفس التوقيت إن شاء الله ماضي ساعتين حتى الأربعة من الغادي. شكرا للكيب الكل. شكرا نزار. شكرا أميمة اللي سلموا عليها برشا وعاودة ميمونة أميمة. شكرا لوليدة الريفي بالله الاسم استاجيرة على خاطر بكري نسيتو نذكر كاللقب الجبالي إن شاء الله مانيش غالط صح. دونك سلم علي برشا أيضا اللي كان موجود وحاضر معنا اليوم في الإخراج الرقمي بالتوفيق ليه. خليكم فوالا محمد ياسين الجبالي سلام عليكم نقولوا بالتوفيق محمد ياسين. خليكم على الفلا وصلتي صوت الطلبه. نتقابل معكم غدوه من الغادي. باي باي الناس كل. جورج وصوف بستنى باليوم واليومين.

حبيب واخدانا السنين، يا ريتنا نبقى قريبين، كان لينا دنيا لوحدنا.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب نون ستوب.

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أو في إذاعة شباب أو في ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركز على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاول نقرأه اللي نعيش فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضحوا مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقولوا أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا هي باش نقفوا عنده. باش نحكيوا على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغ فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زاد يكون معنا ضيف مبجل نرحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو تعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري. فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي طبعا معها ضيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الإذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هو باش نحكيو على أولا طبعا معايا زوز باحثين دكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضحوا المفاهيم هكا ولا مو في كل مبحث البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين شنو نقصده بالتدين مظاهر حضور الدين في حياة الشباب شنو اللي نقصده به وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة الشيخ. وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل تجنب الغلو والتطرف لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بل يصبح تشويه للدين وإحنا ديننا هو دين وسطي دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى. أهلا بك.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي. مرحبا بك كل متابعينا الكرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. هو حقيقة يعني قضية التدين بالنسبة للإنسان يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس لأنه يعني مصطلح الشعائر والطقوس يختلف ربما في استعمال ولكن نقول مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات إن كان ذلك على مستوى معتقدات تترجم في سلوكات. هناك عقيدة هناك إيمان أركان الإيمان هناك مظاهر لهذه الشعائر. فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين. فكل دين له أعلامه
0: هي التمظهر المادي للدين.
1: تمظهر الدين نعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة. ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة الأذان شعيرة التلبية شعيرة الصلاة شعيرة يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك. هو إيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا محرفا أو غير محرف يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنتروبولوجي كما يذكر بيركسون أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركيم أو غير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم. فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية فيجد في هذا الدين في هذا الكتاب المقدس في هذا الرسول في هذه المعجزات ما يفسر وما يبرر هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة. هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين في هذه العقيدة في هذا الإيمان الراسخ في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد بل من مجتمع إلى مجتمع. وظاهرة التدين
0: هو أحيانا حتى من فرد إلى فرد
1: من فرد إلى فرد هو أكيد يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية إلى المجتمع في حد ذاته. يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرار أو بأداة معين فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك. وإن كان بين ظفرين يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن بمرور الوقت نظرا للقناعات نظرا للإيديولوجيات نظرا ل يعني المستوى الثقافي نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذن فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية فتظهر في التدين تظهر في تدينه تظهر في تفسيرات وإن كانت يعني تفسيرات محرفة. وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمعات لإيمان بقضية معينة مثلا يعني يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية،
0: يعني الحروب الصليبية،
1: حروب الصليبية
0: قامت على أساس
1: أحيانا
0: ديني.
1: يمكن لهذا الدين أن يكون محركا، بل في كثير من الأحيان، في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة، على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو، مثلا معركة ما حصل الفيتنام، الهزيمة التي حصلت للجيش الأمريكي وحتى الفرنسي كذلك، رغم ضعف إمكانيات الجيش الفيتنامي،
0: لا مقارنة في الإمكانيات.
1: عقيدة التناسخ والتي لا نؤمن بها نحن، يعني حتى على المسلمين لا نؤمن بها، ولكن هذه العقيدة، هذا التدين إن صحت العبارة، كان محركا
0: للتحقيق الانتصار،
1: لتحقيق ربما يعني لنقول الشيء على أرض الواقع ونتائج على أرض الواقع،
0: تمظهرات على أرض الواقع،
1: يعني نتائج في الواقع نجاح. في الحقيقة تعتبر مبهرة مقارنة بالجانب المادي. يعني رأيت كيف أن التدين
0: الجانب الروحي دافع قوي جدا، يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ، يعني واش نلقاو الآثار بتاع
1: غلبة فيها
0: بإذن الله،
1: يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان، وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون
0: محركا
1: اقتصاديا، عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، كيف يمكن أن ندفع به، وكيف يمكن أن نضعه، وكيف يمكن أن
0: نوظفه.
1: تبقى مسألة التوظيف هذه يعني مسألة أخرى، ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب. طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا، وأنت وجه لشبابنا المسلم، مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة، شبابنا التونسي. فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي، حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى
0: تفصيل
1: حضور الدين الإسلامي في أهمية شاب يعني في نفوس نشأنا، وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
0: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البغديري في السياق هذايا حول مظاهر، كيف نقوله، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء يلزمنا نفرق بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين، لكن التدين هو ممارسة، والتدين هو ترجمة لهذا الدين. وليس كل تدين يعكس ما هو ديني، وليس كل، لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين، لأنه على مر العصور وقديما نعرف اللي التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه، لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال، منها التدين شكلي، من ثم التدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب، هو عنده الدين لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته، هدف دنيوي وهدف أخروي، لأنه يعني نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار، لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر، لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا أثار إيجابية، منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع، وبصراحة يعني حاب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
0: متوسط او اقل من المتوسط،
2: بالضبط في خضم هالتعقيدات هذه والازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ما يلقاش حتى مهرب اخر الا انه كما صار في 2011 وبعد ما،
0: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما،
2: بالضبط يلقى يعني الحل هذاك بالذات. لكن التدين هذا كما شفنا يعني
0: ادى الى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
0: الحركات الإرهابية والمتطرفة.
2: نعم هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة
0: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
0: بالضبط هذا هو هذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا توا. انت حكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين وظيفة الدين في حياة الشعوب يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي الآن مش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين.
1: نعم
0: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين.
1: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نقول أن القرآن الكريم بيّن لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك. وهذا الدين حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين، لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه، فيظن البعض أن كل من ظهر على سمته أنه متدين فهو على دين، فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على
0: ليس
1: دين.
0: على دين.
1: هذه حاجة.
0: هذا ممتاز. هذا خلينا
1: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أن حضور الدين أن الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر.
0: ظاهر.
1: فالدين هو كل.
0: ظاهر وباطن.
1: أي. الدين بصفة عامة أي. في الأصل. أي. طبعا هناك أولويات في الدين.
0: أي طبعا.
1: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات. فما الإيمان. هو أولوية والإيمان هو في الأصل هو تصديق
0: بالضبط
1: هو ما وقر في القلب لكن صدقه العمل يعني أي. فما أولوية
0: يعكس صدقه العمل بمعنى أنه العمل يترجمه
1: صحيح. لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك يعني كي نشوف أنا أخلاقك نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك
0: بالضبط.
1: فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة. الشعيرة هي ما يظهر
0: ما يظهر
1: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة ما شاء الله عنده لحية بارك الله
0: مربي
1: سنة
0: أي.
1: هي السنة تربي فيه ساعة وما يربيها السنة هذه ساعة حاجة ومن اللبسة لا إذن لكن في نفس
0: الشكلية إذن مش بالضرورة
1: مش بالضرورة لكن لا يعني ذلك أنه الشكل ليس جزءا من الدين
0: هو جزء
1: بل هو جزء بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي احنا نعتبروها أنها يعني شكلية
0: بالضبط.
1: الصلاة هي ركن أركان الإسلام لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبينوا الشعيرة هذه اللي هي الأذان فالأذان هي شعيرة هي علم ظاهرة
0: ظاهر.
1: المأذنة هي ظاهرة
0: ظاهرة
1: مش تعرف انت لذاك جامع مثلا يعني مثال بالنسبة لحضور الدين عند الشباب من الأهمية بمكان باعتبار أنه نلقاه أن ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط إلى الآيات إذن فالله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية هؤلاء
0: شباب
1: يعني شباب
0: في مقتبل العمر
1: كان الدين مش حاضر هو يخفوش في مجتمعهم كان فما دين وقتها لكن
0: طبعا.
1: كيفش هو الدين هذا هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه
0: لا.
1: وتعالى
0: لا
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين
0: فيها أديان
1: هي فيها أديان
0: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
1: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست حرفت يعني تم تلاعب ببعض المظاهر فيها يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام
0: لا
1: سيدنا موسى اقر ذلك
0: لا
1: سيدنا عيسى اقر ذلك حاشا وكلا سيدنا نوح اقر ذلك
0: سيدنا ابراهيم يعني كسر
1: هما جاوا لطمسي ذلك لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين يعتبر أنه هذا هو الدين. احنا بتبعت الحال شو بشان ديما بشان نتحدثوا نحن مسلمين
0: طبعا.
1: وإن الدين عند الله الإسلام
0: إسلام.
1: فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالأكيد أنه احنا بشان نتحدثوا على ديننا لما تحكي على دينك ما كش بنجم تكون أنت بتقول لا نقول لا هو الإسلام تحكي على دينك
0: طبعا
1: أمر يعني
0: عم هو يا أخي مش ديننا فقط نعم. إنما الدين عند الله الإسلام
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نؤمن بأن
0: إنسانية جماعة
1: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب لو كان ما فيش من الأهمية
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب
1: أهمية حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين,
0: في الدين
1: والتدين حضورهم فيه. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة الجماعة تخلي ابنك يعني يواظب على الوقت يكون مفعل الأداب المسجدية فما توذي موضوع آخر قضية النافوبيا هذه الفوبيا من التدين أو من شكل الدين في بعض الأحيان هذا موضوع آخر يعني ممكن يكون فما بعض الأشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك أنا ولدي يواظب على الصلاة وذلك ما قال أخوي عبد السلام اللي صار في 2011 وكل استقطاب اللي صار
0: يولي خايف
1: يولي يقول لك أنا ولدي تولي خايف أنا تولي وطفل ولا يحب يصلي في الجامعة ومواظب ولا نوع من الفوبيا
0: اللي هي من المفروض فرح
1: اي ولا يقول لك انت تحكي يقول لك يا اخوي نعرف علي انا استقطبوه لي ولا كذا
0: بالضبط
1: يعني موجود
0: هو خوف مشروع
1: اي هو خوف مشروع,
0: خوف مشروع.
1: وحكيت مع كثير من الاوياء في الحاج يقول ايش بيك يقول يا اخوي طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامعه ولا ما يفلتش صلاه ولا خاف ايش بيك يا اخوي كان يستقطبوه كان يبعثوه كان كذا هذا يعني حاجة اللي هي حضور الدين في حياة الشاب كيف ينظر له أحيانا هذا الشاب أو
0: حتى المجتمع
1: والمجتمع
0: حتى
1: في
0: المجتمع
1: أهمية الدين حتى ذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يأخذ الصلاة اللي هي عماد هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاة وذروة سنمه الجهاد كما يقول عليه الصلاة والسلام فيقول علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع حرص على أداء الصلاة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني حضور القرآن هذا من الدين
0: طبعا.
1: وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا حضور الصلاة مواظبته على الصلاة لأن الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة باش تخليه إنسان مسؤول هذا العلم اللي هو القرآن علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
0: طبعا.
1: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم هذول في الرياضيات لكن شنو عمل يعني هنا حضور الدين
0: رغم أنه خلينا نوضح حاجة فضيلة الشيخ ألفريد نوبل راهو بريء من الجرائم صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال ولكن استعمل فيما بعد مثلا
1: اللي اخترع البارو هو اخترع باش يفجر به
0: هذا
1: الملاجئ مثلا ملجا نتاع مناجم نتاع كذا باش
0: ألفريد نوبل
1: مثلا نحكي على البارود البارود اللي اخترع البارود اخترع البارود بالنسبه ليه باش يفجر منجم نتاع كذا باش يستخرجوا منه
0: ولكن الاستعمال فيما بعد
1: لكن الانسان شنو هو فاش استعمل
0: بالضبط
1: هو لو كان يعلم ان ذلك سيتم استعماله في يعني
0: ما يضر الانسانيه
1: لما ربما اقبل على ذلك ولما قام بذلك يعني هنا حضور الدين والأخلاق
0: بالضبط الوازع الأخلاقي
1: احنا نقول هذا الوازع الديني هذا الوازع الأخلاقي نجم تقولوا في ناس اخرين تي هاو ما عندهمش دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع
0: أي
1: موجود
0: الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية خليني نجدد ترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة زيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة أبقوا معنا أنا رجعي
3: إذاعة الشباب من تونس عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب عدل مجدك تسمع صوتك.
5: ديننا السمح

0: نجد تحية كل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجد الترحاب بفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة ضيفنا اليوم. كما تعودتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب لأنه المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحبوا نسمعوا أصواتهم ونسمعوا أراءهم فضيلة الشيخ، لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خلي ونفهموا وين احنا بالضبط. هكا
1: ولا خاصنا حتى في ذات الشباب ونحكي على حضور الدين كما لهم
0: بالضبط
1: بالنسبه للشباب وما يحضروا الشباب ولا وني انا مزيد شباب.
0: انت مزيد شباب
1: حتى انت عاد
0: واضح باهي. خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري، الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيله الشيخ منذ حين، يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصصوا نحكيه في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية، يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور، ثم حضور ربما يغالط، حضور مظهري شكلي يغالط، وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك، ربما أحيانا من خلال اللباس، ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانتي تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش، الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره، المشكل في توظيف الدين في حياة شباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كانت سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط، ثم مهرب روحي لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين، لانه التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب، وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي يكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا، وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام، وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين، وفي حديث في معنى حديث دكتور عبد الكريم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء.
1: نعم
2: اليوم هذا باش نحكو في إطار التدين الشكلي. اليوم الدين ماهوش تصاور، بصراحة أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي ليهم أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع أو
0: علاش يعني تحترز هنا؟
2: يعني هذا نوع من من من, من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها، لأنه
0: ها أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا. أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا، ولا راني قمت بمناسك الحج، نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل، ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء، بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين، وأنا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين. لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين، دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقدية وتطر دور ونعود ونقول ماهوش دور وعظي، وإنما دور بالأساس دور الوعظي يدخل في هذا، لكن
0: هو دور مجتمعي،
2: دور العلماء والأكاديميين المتخرجين اللي موجودين عنا في جامعة الزيتون. لأنه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعاظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة، لكن هم مش متكونين أكاديميا. احنا ماناش ضد الشيء هذا، لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ما نجمش اليوم احنا ليش اليوم عنا كلية، واليوم يعتقدوا انه كلية شريعة وأصول الدين وجامعة زيتونة انها هي زاوية او جامعة. حبيت نوضح النقطة هذه، هي جامعة أكاديمية تقري العقيدة والأديان والمنطق والأنثروبولوجيا
0: وعلم النفس علمية
2: الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين أنهم يوضحوا ويوعوا الشباب، لأنه ثم
0: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا لي يهبطوا
2: للضرورة إيه. إيه وأنا ملومش على بعض الأشخاص
0: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام, شنو دورهم هذوما الأكاديميين؟
2: دورهم التوعية, دورهم بيان كيفاش؟ بيان
0: عمليا
2: بيان, لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودين عندنا إسلام
0: فعليا كيفاش يتم
2: فعليا في توظيفهم في في في في في لقاءات في ندوات دولية وطنية تحذير من مخاطر الانزلاق
0: الى ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
2: والاتجاه نحو التطرف
0: هي ندوات يحضروا لها اصحاب اليرقات البيضاء
2: هي سلسلة
0: اليرقات البيضاء عفوا ولا الشباب وين موجود الشباب؟ ما احنا نمشيوا له الشباب توا مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعية نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعية بتأطير من المؤسسة الجامعية وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت, نمشيوا للمؤسسات التربوية وبحضور اهل الذكر, معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجود. ولكن كي تقول لي ندوات ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكة ولا فضيلة الشيخ يعني وباش تكون في فضاء مغلق في نزل خمسة نجوم ويكتب معناها في نهاية الامر
2: العزوف استاذ على المسائل الدينية ومعرفة المسائل الدينية والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من من من 2011 ديما نرجع نقول اللي ثم
0: انت ترأى ثم عزوف
2: ثم عزوف كبير لانه الشاب اليوم
0: ايه؟
2: بصراحه يعني
0: ايه؟ ايه؟
2: ما عادش لاهي بالمسائل الدينيه ولا تعنيه ايه؟ اصلا لانه يعني الهدف نتاعو هدف اخر ومن حقه طبعا طبعا مانيش نبرر في الهروب عن الدين, لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا لقى روحه اليوم معطل عن العمل. شباب يعني حتى الاسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم سامحني في الكلمه يعني يكون يمقت على على كل شيء, ما ينجمش لا يتبع دينه ولا يتبع وهذا الاصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح. لكن هذا باش يهزوا سامحني انت في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه؟ على خاطر فلوس, على خاطر يعني باش يكسب فلوس وكانت فلوس كبيرة تتدفع انه مشى
0: ولكن في مقابل شنو؟ في مقابل يعني جرائم وفي مقابل والعياذ بالله
2: طبعا هذا يعني هذا المشكل. وحبيت نشير لنقطة أخيرة, الدين والتدين حتى في الديانات الشرقية هي فلسفات أخلاقية, وكانت الفلسفات الأخلاقية هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الآخر, وعندهم في كتبهم المقدسة وهي يعني كثيرة انهم يحرموا المسائل هذه تماما, مش كان في الدين الاسلامي او غير في العهد.
0: لا لا لا هو رو احيانا احنا الاشياء ناخذوها يعني في شكلها. تو المسيحيه مثلا, المسيحيه محرم فيها اكل لحم الخنزير
2: طبعا.
0: ومحرم فيها الخمر هذا أكيد. في النص معناها في
2: الانجيل
0: والزنا ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء اخر. انا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كامله باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ. يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب. لا يعني
2: طبعا
0: نسبوا الحقيقة
2: ما نسموش نحكوا على حاجة
0: تما شباب نورات محليهم تراهم في المساجد تراهم ما في صلاة الجمعة تراهم في صلاة الفجر يعني وناجحين في حياتهم راهو معناها ومواظبين على فرائضهم الدينية. فضيلة الشيخ
1: هو شوف أخوي محمد رمزي هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم هي اكيد فما كونيه في القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاقي وفي روايه مكارم الاخلاقي وفي روايه صالح الاخلاقي. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
0: اتمم.
1: كي ناخذوا سيدنا لقمان هو ماهوش نبي, رجل صالح,
0: رجل صالح.
1: يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو لانه حكينا عليه هو ماهوش يعني مسلم بمعنى ما خلطش على القران ما يعرفش القران. سيدنا لقمان قال له ورب يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير. ويقول له حتى اللي قالوا بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة, ما شاء الله على الوصايا هذه يزمها يمكن احنا كل الوصايا نأخذ بها حصة وحدها. إذن الوصايا هذه هي وصايا كونية وصايا يعني للديانات. هذا يعني رغم أنه الوصايا هذه جابها أكيد القرآن والإسلام لكنها تقالت قبل أن
0: ينزل,
1: لكن القرآن، كيفاش أقيم الصلاة هذيك موضوع آخر، كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
0: كما كتب على الذين من قبلكم
1: كما كتب. يعني كان فما الصيام، لكن كيفاش الصيام؟ ما علاش ربي قلنا على الصيام؟ هذيك مواضيع أخرى حكيتها شيخ طارق بن عاشور، وذكرت ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبلكم. فما ثلاثة أشياء ذكرهم، ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طارق بن عاشور، أرجعوا لها
0: تفهموها
1: أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك، أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبة للولي. أنا تو كنت لاحظ فما دعوة أخوي عبد السلام، يبدأ واحد طفل صغير وأنت تسلم عليه تقول له إن شاء الله من حفظة كلام الله، إن شاء الله من حملة القرآن، تي لحمك يقشعر أنت
0: صحيح.
1: تفرح لأنك تعرف أن الطفل والشاب أكلي ثنين ركبة وحفظ القرآن، يدخلوش مخدرات أو مش معناتها راه كل من يحفظ القرآن ويصلي معناتها راه ملائكة، نكون واضحين، ما قلناش هذا
0: أكثر من غيره،
1: ولكن بالتجربة احنا كمربين وكذا بالتجربة أن الشباب اللي نقولوا احنا في علاقة بصلاته أكثر ويصلي أكثر وموظف في صلاته ويحفظ أكثر قرآن عنده توازن روحي أكثر. نقول وإحنا ربي هديه أكثر، لكن عاود نقول مش معناتها راه يصلي يعني هو هذا كيف إحنا سك على بياض هن راه. شوف إذا أتاكم من ترضون
0: دينه
1: وخلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حق شكون الغالب؟ شكون اللي بيجي أتاكم؟ شكون اللي أتاكم؟ مو شاب بيجيكم واحد عمره 60 سنة بيجي أتاكم، في الغالب هو شاب. فإذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه، تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات دين تربت يدك، هي تنكح. يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، انت هاو نعطيك الاحسن شو بتختار عليه، مش معناتها هذوما خايبين اما هاو نعطيك انا شنو اللي يلزمك انت تركز معيار رقم واحد
0: بالضبط
1: هو الدين في حق شكون؟ في حق البنية اللي هي باش انت تحب تقبل على ان تاخذ. اذا هذا يدل مش معناتها هذا الدين هو ضمان. انت تعرف أنك وقت اللي ابنك يكون عندك الاستقرار يحافظ على الصلاة في وقت، يكون منظم أكثر، يصلي صلاة تنهى فحشاء والمنكر، يولي سبحان الله في الغالب هذاك علاش تلقى أكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والإدمان، في الغالب أغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في الدين. شوف حضور الظاهرة الدينية
0: وطمأنينة
1: جدا حتى على مستوى السعادة الإنسان الذي خلينا نقول المتدين بصفة عامة اللي هو يمارس شعائر أو طقوس ولا كيما تحب أنت، قول عليه مسلم، قول عليه مسيحي، قول عليه يهودي،
0: المتدين إجمالا
1: يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا أكثر من غيره. وذاك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر في شهر رمضان، رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء، يقول لك نحس فما نحس روحي خير. نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن، رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جزلك حد داير بيه ويولي يعني برشا مشاكل. لكن تجد أن حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن أن يهذب فيه الكثير من السلوك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيد عائش قال كان قرآنا يمشي.
0: سبحان الله.
1: إذن فالأصل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فذلك الشاب الذي يحفظ أكثر في الأصل مش ما يكونش كالحمار يحمل أسفاره، سيتدبر أكثر. إذن فقرآنه في الأصل سينهاه عن الفحشاء والمنكر، صلاته ستنهاه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لحاجة أن يدع طعامه أشربه. الصيام يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الحج هو لتهذيب السلوك، الصيام طبعا. الصلاة، إذن حضور الشعائر هذه تهذب فينا السلوك. باهي كلام خويا عبد السلام قبلي كان موافقه في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه، لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر، فكما فما ناس اليوم أحيانا أنا نقول والله في مجتمعنا اليوم أنك تبدي الصدقات أفضل من أنك تخفيها.
0: من أنك تخفيها.
1: حالياً أنا نجم أقول لك أنا.
0: وهذا نقشناه.
1: أني نبدي شعيرة اليوم.
0: خير من
1: أفضل من أني نخفيها. عرفت علاش؟ لأننا في زمن عمت فيه البلاوة. وعمت فيه الفاحشة إلا من رحم
0: الله.
1: فهمنا؟ فمن كثرة ما أنه الناس اللي تعمل في الخير. اسكت خبي خريش
0: خلي الشر هو
1: بتاع ربي لا ما توريش وليت شنو اللي صار الذين يظهرون الفاحشه
0: اكثر
1: هم اكثر على السحر حتى التغيير. ظن الناس ان الاصل هي اظهار الفاحشه وانه الحاجه الباهيه
0: نخبيها
1: خبي والطبيعه تأبى الفراغ يعني شوف شنو صار احيانا صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشه وقت اللي واحد يعمل حاجه خايبه يا ربي يهديه ربي يهديه نتعاطف معاه
0: شوف
1: ما نعمله يعمل حاجه خايبه تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه واللي يعمل حاجه باهي ملا يوري في روح, الاخر لم نسئ به الظن دعونا له قلنا له ربي يهديه والاخر اللي بين شعيره باهيه واذا كان هو اذا كان هو كيما قلنا احنا
0: بينه وبين روحه شنو هو
1: بين
0: ولكن على الاقل
1: نقولوا اغزر كيفاش يوري يوري يوري يقعد ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر ولو كان جات الشعائر اللي هي الاعلام الظاهره ما عندهاش حتى وظيفه وما تقلقش ما كانش الغرب في مجتمع متاعه يعمل يعني. على محاربة هذه الشعائر في بالك اللي انت الأذان ما عندكش حق ترفع الأذان في دولة غربية ترفع الأذان يعني
0: بصوت
1: أذن يعطيك صحيح تبي تصلي صلي ما تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصة تفرش الزربية في الكياس لا المئذنة في سويسرا مثلا المآذن يعني مش صوت المئذنة لا معليش قلق هذه الشعائر يعني فما هيئة أحيانا رو حتى اليهود كانت عندهم هيئة شوفوا الهيئة متاعهم تعرفوا يهودي المسيحية شوفوا في هيئتها المرأة المسلمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء
0: المؤمنين
1: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن فما قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ونقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذه وكذا نعرفوه لكن هاو ربي سبحانه وتعالى بين ذلك لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكرة وكذا ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بالك ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان ما عنده حتى علاقة خلينا نقول أن حضور الدين
0: أي نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا لأنه راه كما قلت أنت تواصلت وتنهى عن الفحشاء والمنكر والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائض الدينية تشوفوا نوع وبعد تشوف التغيير متاعه ومحلاه وحتى في نتائجه توا احنا نباشروا في تلاميذ وفي طلبة وفي ونشوفوا في الأعداد متاعهم وفي سلوكهم يعني تحس أنه يتهذب سلوكه يتغير يصبح مقبل على دراسته منظم في في في حياته مش كما ما قبل وما بعد
1: نعم
0: سعد السلام
2: في آخر الحديث نحب نقول حاجة اللي مهما كان ولا اختلاف فيه هذا أنه الدين الحق دين الحق وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
0: شتان.
2: بعد شتان لكن في نقطة نحب أن نأكد عليها خاصة اليوم ما تنجمش تكره ابنك اللي عمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي بش سامحوني وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ربي ما عقبوش خليه قالوا برا إلى يوم يعني الحرية شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك خليه ولدك إنك تقنعه خير من اللي تكرهه
0: تقنعه طبعا
2: تقنعه تحاول تقنعه بشوي لأنه إذا بش تقنعه بش تكرهه على أنه يصلي ولا يلبس حجاب هذا رو عنده
0: أي حاجة نعملها مكرهين النجم في أي وقت اللي نلقاو الفرصة باش
2: بالضبط والخطابات اللي موجودة تو رو زاد كيف الحث الشباب يا تصلي يا كافر يا تعمل يا كافر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه
0: بالضبط
2: لكن يلزمنا نقنع اليوم اكثر من اللي نكره الشباب على
0: واضح. فضيلة الشيخ
1: نعم وكما بارك الله فيك
0: اخوي
1: محمد اخوي عبد السلام لست عليهم بمسيطر
0: بالضبط. لا اكراه في الدين
1: يعني لا اكراه في الدين
0: لا اكراه في الدين
1: فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني مش معقول معناته مش ممكن. لا اكراه في الدين. ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالاكيد هذه هذه اراده والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار. ولكن خلي ابنائنا يتعلموا القدوة. ولدك يشوف كنت تصلي
0: بالضبط
1: بنتك تشوف كيف يعني تصلي
2: وهذا الاقناع
0: هذا اهم شكل من اشكال الاقناع
1: هي القدوة. تهنى رغم ولدك شافك تصلي هزيته معك للجامع علمته دربته هيئته هذيك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة وابناء سبع. صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكره لانك اذا كان علمته هو سبعه تاش معناتها من سبع سنين
0: تعلق قلبه
1: راهو في النهار خمسة مرات وانت كيما تقول له واش عملت في اللومجه اليوم شنية الدرس اليوم وتسألوا على كل مادة على الفيزيك وتسألوا على الرياضية وتسألوا على حتى التربية البدنية وكل شيء وهذا هام ومهم يعطيك الصحة هذا نفرحوا به عشان أبوا اسألوا على الصلاة وثبت صليت ولا ما صليتش أي بابا صلي معي خلي ودك يشوفك تصلي في الدار هزوا معك للجامع تقول لي
0: هو تقول لي هو يقرأ في الجامع
1: وانت كي ثلاثة شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزيدوش حتى مرة معك
0: أو طال 15 يوم 15 يوم
1: بعد ما تقوليش بي ولدي كبر وما يصليش وبنتي كبر ما صليش
0: وثبت واحد وغير لا لا
1: الدين الدين في الأخلاق. وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وبين مرتك وشوف الاحترام بين الام وبين وبين وبين بوها وبين ابن رجلها وبين الراجل وبين مرته اكل الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين. هذاك علاش قال الى اتاكم تضون الدين هو خلقه
2: من الجنس عكسه هو
1: نعم تعلم على الشيء هذاك
0: دي يخرج معاك للسوق ويشوف معاملاتك وما يعني ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك.
1: شوف انت ولدك يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما
0: بالضبط
1: لو مش تعلم يحرق الضوء كهو. اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو شافها من عندك
0: طلعت للسياره تحط حزام الامان
1: حطيت حزام الامان هذيك هي قواعد هذيك الكود
0: كود.
1: اذا كان انت الكود خذاه وشاف التطبيق نتاعه اما انت تجي تاخذ الكود حاجه
0: نظري
1: تتعلم
0: شي.
1: حاجه في الكود
0: نظري شيء
1: وبعد يقول اسمع تعلمت في الكود
0: اي ناحي عليك
1: ناحي عليك هذاك هنا مش ممكن يعني مش متواصل
0: واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي أستاذنا عبد السلام البغديري شكرا على الحضور وإن شاء الله تجي معنا مرات أخرين في ديننا سمحة كنكونوا. وصلنا لخاتمة لقائنا طبعا فريق الأستوديو يحييكم زميلة نزار الورتاني زميلتنا ألفا نسيب حنين الخليفي ومحمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل ما يفعله المسلم أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أدب آخر لا يقل أهمية، أن نتثبت فيما ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة لا تعني أن نقول كل ما سمعناه، بل المحبة الحقيقية أن نحرص على أن لا ننسب إليه صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه. وفي عصر وسائل التواصل أصبح الأمر أشد أهمية، ربما يصلك تصميم جميل مكتوب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشعر بالتأثر وتضغط مشاركة بارتاج، ولكن تريث من قال إن هذا الحديث صحيح؟ أين مصدره؟ هل رواه أهل الحديث؟ هل له أصل؟ فقد انتشرت في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبارات وأحاديث ضعيفة، بل بعضها لا أصل له، أي هو من الموضوع. ومن ذلك أقوال تحدد أعدادا خاصة للصلاة عليه، وتعد بثواب معين جدا من غير ثبوت صحيح. وهنا نقول لا نحتاج إلى الضعيف لنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فلماذا نبحث عن أرقام أخرى لا تثبت؟ وثبت الأمر بالصلاة عليه في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبتت صيغ الصلاة عليه في السنة وثبت فضلها، فلنقل الحق ولننشر الثابت ولنتوقف عندما لا نعرفه. وهذا ليس تقليلا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من محبته، لأنك حين تقول عنه شيئا لم يقله فأنت تسند إليه كلاما لم يقله. ولذلك فالتثبت في السنة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تنشر فضل الصلاة عليه فانشر الحديث الصحيح، وإذا أردت أن تحبب الناس فيه فاحكي لهم من سيرته الثابتة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. اليوم انطلاق الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية في ولاية الكاف لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. الأيام التي ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية تهدف إلى تعريف المربين ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار. 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود يوم أمس، و 76% أتموا عملية الدفع مع معالم الترسيم وفق ما أفادت وزارة التربية. في ولاية بن عروس انتفاع حوالي 300 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية القادمة. تتواصل إلى يوم الغد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School. في الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية فجر اليوم أن البلاد تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتهدف إلى إرسالها قبل نهاية العام. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيفا سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير سوى الرزق الوفير. مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الشباب الجمعة 4 سبتمبر 2026 الموافق ل 42 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، نهار جديد ما نتمنى لكم فيه كان تسمعوا الأخبار الجيدة وتقابلوا الناس الباهية وتكونوا ملمومين مع الناس اللي تحبوهم. الكل لقانا يبدأ توا 6:35 دقيقة يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح. نرافقوكم بالأخبار والمتابعات والموسيقى والأهم من هذا الكل بالموجات الإيجابية والطاقة الحيوية. مستمعين أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على اختيار موجات إذاعة الشباب. طريق السلامة للناس اللي موجودين توا في الطريق، صباح الخير مرة أخرى للناس اللي بدأوا يحضروا في رواحهم ليتوجه إلى مراكز العمل، للناس اللي في عطلة صحة ليكم إن شاء الله عطلة طيبة. احنا باش نحذركم شوية لعطلة نهاية الأسبوع. لقانا اليوم أمنه لكم من الجانب التقني نزار الورتاني ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. نهاركم مبروك، أهلا وسهلا.

0: هذا وليد الكوري يغني لكم يسعد الله صباحكم، نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، مرحبا بكم. 6:44 دقيقة اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، في نفس اليوم عام 1977 جيبوتي انضمت رسميا إلى جامعة الدول العربية. نهار 4 سبتمبر 1998 تم تأسيس محرك البحث العالمي جوجل على يد لاري بيج. مرحبا بكم مستمعينا، أهم الأحداث العالمية اللي صارت في نفس هذا اليوم نتعرف عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1904 يصدر في روسيا القيصرية مرسوم إمبراطوري يحدد حقوق إقامة اليهود في روسيا. المرسوم هذايا يمنع عليهم امتلاك العقارات والأراضي والأموال الثابتة خارج مناطق إقامتهم، يعني يسكر عليهم باب التوسع واكتساح مساحات من البلاد كما صار في فلسطين اللي اكتسحوها بالطريقة هذه. 1914 سيارة الأجرة الكل في باريس تتصادر من قبل الجيش ويتم تسخيرها لنقل جنود القوات الفرنسية اللي تحارب ضد القوات الألمانية، وهذا يا واحد من قوانين الحرب، كل شيء المعدات والعباد والمؤسسات في خدمة المؤسسة العسكرية وتحت تصرفها على خاطر حماية الوطن والدفاع عليه هي الأولوية المطلقة. في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جول.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. التوقيت توا 56 دقيقة في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، وفي بكين التوقيت هو ماضي ساعتين غير درجين، وفي لندرا هو نفس توقيتنا، في تونس وفي نيويورك التوقيت 1:50 كما لاحظتوا أنه درجات الحرارة تغيرت اليوم، الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. طريق سلامة للناس الكل، بعد شوية نمشيه لفقرة انفو ترافيك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، صباح الخير. طريق السلامه للناس اللي خرجوا توا متوجهين الى العمل نتاعهم توا، السبعه غير دقيقتين وقيت انفو تخفيك.
1: انفو تخفيك،
0: أمخو تخفيك، نبداوها بولاية أريانا والحركة عادية من طريق من جهة الشرقية في اتجاه حي الغزالة والطريق بنزرت. الحركة ثقيلة شوية على مستوى مدخل حي برج الوزير واللي يقابله حي النزهة في أريانا، نفس الشيء الحركة ثقيلة شوية في المنار واحد في اتجاه باردو، في منوبة في اتجاه وادي الليلة الحركة حاليا عادية. الحركة عادية من تونس في اتجاه برج السدرية، سيسر واحكم الناس في على مستوى جبل الجلود. الحركة بدأت ثقيلة شوية في من جبل الجلود في اتجاه العاصمة، نفس الشيء أيضا على مستوى باب سعدون مستوى وزارة مقر وزارة الصحة، الحركة ثقيلة شوية. اكتظاظ مروري على مستوى مقر التلفزة التونسية ووزارة الخارجية في اتجاه المنازه وفي اتجاه طريق المطار، سيسروحكم مستمعينا واحدة واحدة معتها في الطريق وردوا بالكم. والأهم من هذا الكل تفادى واستعمال الهواتف وانتم قاعدين تسوقوا. يلا يومكم سعيد، مكملين معكم بالموسيقى والأخبار والمتابعات بعد شوية، بعد حوالي 15 دقيقة موعدكم مع منى حمام في فقرة توب سبورت.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 7:10 دقائق بعد أقل من 5 دقائق موعدكم مع فقرة توب سبور مع منى حمام. مع العشرة على الصباح يجيكم بشير خلف الله في ديما لباس. الأحداث الموعد يكون مع برنامج 100% مع ويصال سنوسي, ومنتصف النهار الموعد يكون مع هند السعيدي في جرين تولك, والموعد مع جيهان التركي في قبل العرض وبعده في مع ماضي ساعتين. أهلا وسهلا بكم, مكملين معكم في الماتينال جون حتى للعشرة.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضي لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 ونحمل معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6. تابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.n. أكيد تتواصل المسابقات الإفريقية مع انطلاق مقابلات الدورة التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف بعد ما أنهى تحضيراته البارح يلاقي فريق ديامباز من السنغال، كيف ما قلت ذهاب الدورة التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. مباراة منتظرة اليوم انطلاقا من ماضي 3:30 بتحكيم من التوغو في ملعب طيب المهيري بصفاقس. فريق CSS ينهي تحضيراته اليوم زاد الكاس الكاف لملاقات فريق شوتينغ ستارز النيجيري غدوة الأربعاء بتحكيم من الكامرون. النادي الإفريقي يلعب زاد ضد فريق جوليبال مالي، كان كمل تحضيراته لمباراة غدوة انطلاقا من 7 في ملعب حمادي العاقل ببيرادس ضد فريق جوليبال مالي، ذهاب الدورة التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية بإدارة الحكم الكونغولي جان بيير بيسالا. النادي الإفريقي منقوص من حسام حسن رمضان والصادق محمود. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة البارح عن حكام الدفعة الأولى والثانية من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. منذكر انطلاقا من 4:30 غدوة النادي الرياضي البنزرتي الأولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري وحكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا، تقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حملنف بإدارة الحكم حمزة جعيد ومحمد علي قروية كحكم للفار. نهار الأحد 4:30 الترجي مستقبل المرسى بإدارة الحكم بديس بن صالح، أسامة بن إسحاق هو حكم الفار. النجم الرياضي الساحلي يستضيف شبيبة العمران بإدارة الحكم منتصر بالعربي والبرتغالي فيليب بيريرا كحكم للفار. النجم الرياضي بالمتلوي يلاقي الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم محرز المالكي ومجدي بلاغة كحكم للفار. كيف ما قلنا حكام الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على قرارات مكتب الرابطة الوطني هي المنعقد البارح بطبيعة بعد الاعتماد على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين وقت اتخاذ الإجراءات التأديبية. معاقبة النادي الرياضي صفاقسي بتوبيخ وخطية مالية ب5,000 دينار من أجل رمي المقذوفات. معاقبة النادي الإفريقي بتوبيخ وخطية مالية ب5,000 دينار من أجل رمي المقذوفات. معاقبة النجم الرياضي الساحلي بتوبيخ وخطية مالية ب5,000 دينار من أجل رمي المقذوفات. ومعاقبة الأولمبي البيجي بتوبيخ وخطية ب5,000 دينار كيف من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة ضد اتحاد رياضي ببنغردين. حكينا على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم البارح، صارت عملية القرعة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة أولى فيها منافسات قوية من الجولة الافتتاحية. نذكر في الجولة الأولى في المجموعة الأولى محيط قرقنة هي للمساكن، هي للشابة سيكاك الحديدة صفاقسي سبورتينغ بن عروس مكان المهدية مستقبل جابس جمعية مجرين الملعب السوسي كوكب عقارب النجم الرياضي الخليدي بعث بوحجلة مستقبل سليمان اتحاد طاوين، وفي المجموعة الثانية ملبو شمة النادي الرياضي القربي قواف القفصة مستقبل قصرين سبورتينغ المكنين هي للردايف أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف جمعية أريانا الملعب الجابسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية وشبيبة القيروانية تلاقي جندوبة رياضية. كيف ما قلنا مقابلات افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي أكيد تلقى متابعتها مع الانطلاق كالعادة في إذاعة الشباب. نمشيو لأخبار الميركاتو. ليتواصل التقدم الرياضي بساقية الدير، أتم البارح إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي شرف الدين عون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادم من النادي الإفريقي. نذكر كان العب في النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، هذه الانتداب كيف ما قلنا في إطار تعزيز الرصيد البشري، كيف اتفاق هيئة اتحاد بن قردان رسميا مع المدافع الشاب للنجم الرياضي الساحلي ياسين بن عبد الله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في انتظار التوقيع الرسمي لاتحاد. ذاكر اتحاد بن قردان عمل 9 تعاقدات في الميركاتو الصيفي، وفي الجديد زاد سياسي يضم الحارس آدم الزنيدي من الاتحاد الرياضي الأقليب. هذا جديد النوادي اللي أكيد مع الميركاتو قاعدة تحضر الانتلاء للموسم الرياضي اللي قعد. نحكي أكيد في رياضتنا الوطنية، نحكيه على الكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة السيدات أنهى مشاركته البارح في بطولة أمم إفريقيا في المركز الخامس بعد انتصاره على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل صفر في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، لكن بعيد عن النتيجة. يلزم يكون فما تقييم موضوعي للمشاركة هذه، لأنه أداء بنات المنتخب التونسي كان متذبذب صراحة، وكانت ملاقات المنتخب المصري مخيبة للأمال. ممكن بعض النقاط الإيجابية نبنيه عليها خاصة مع وجود بعض العناصر الشابة، هذا يستوجب أن نواصل العمل والتطوير وأكيد نعالج زيادة النقائص اللي ظهرت في البطولة هذه. نحكيه على كرة اليد. نذكر المنتخب الوطني التونسي اللي تحول للكوت ديفوار بعد مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو، يلعب غمار البطولة الإفريقية اللي تنطلق من 5 إلى 12 سبتمبر، 3 مقابلات في الدور الأول، وطموح تونسي كبير من أجل بطبيعة بداية قوية ومنافسة على بطاقة التأهل للأدوار الحاسمة. نذكر في الجولة الأولى المنتخب التونسي يلاقي غدوة المنتخب البنيني انطلاقا من ماضي ساعتين، الجولة الثانية يلاقي كينيا نهار 6 سبتمبر انطلاقا من ماضي ساعة، والجولة الثالثة يلاقي المنتخب الليبي نهار 8 سبتمبر انطلاقا من ماضي 3. هذا بطبيعة الجديد في أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.mn. بالحظ والتوفيق أكيد لفرقنا التونسية في المسابقات الإفريقية. نذكر الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم ضد فريق ديامباز السنغالي في ملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من ماضي 3:30. غدوة النادي الإفريقي في كأس رابطة الأبطال ضد فريق جولي بالمالي في ملعب حمادي العقبي بيرادس انطلاقا من 7 بإدارة الحكم جان بيير بيسالا. والسي اس اس أكيد في نيجيريا ضد فريق تشوتينغ النيجيري، تشوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من 4 بتحكيم كاموروني، كيف ما قلنا ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي. أنا بقى لي كامش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
4: توب سبور، صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
5: عد الموشتك، تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود يوم أمس، و 76% أتموا عملية دفع معاليم الترسيم. اليوم انطلاق الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية من ولاية الكف لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. وفي ولاية بن عروس انتفاع حوالي 300 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية القادمة. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. أفادت وزارة التربية بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية دفع معاليم الترسيم 1,587,000 تلميذ بنسبة تقدر ب 76%. بمناسبة العودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء إلى تثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. أطلقت كلية الطب بسوسة منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. مدير الدراسات نائب عميد بكلية الطب بسوسة ماهر موى:
3: أطلقنا المنصة الرقمية للأطروحات في الطب، وهي منصة تهدف رقمنة جميع مراحل الأطروحة من تكوين ملف التقديم مرورا بالجوانب التنظيمية، مثلا تاريخ الأطروحة، مكان الأطروحة، المستعملين هم الطلبة المؤطرين للأطروحات والمقررين وأعضاء اللجنة الأطروحة يوم تقديمها ومتداخلين إداري. المنصة الرقمية تسمح للطلبة من تجنب عناء التنقل، جميع الأوراق أصبحوا مرقمين، ما يستحقوش بشي نقلوا إلى الكلية مرات متكررة. المؤطرين يتمكنوا من متابعة سير مراحل الأطروحة إداريا ومرورا بالمقررين. المقرر يتمكن من الحصول على نسخة من الأطروحة وقيام بتقرير مفصل يرجع للمؤطر والطالب لقيام بتغييرات قبل الأطروحة. وأعضاء اللجنة يتمكنوا من التحصل على النسخة الرقمية للأطروحة ومراجعتها قبل يوم الأطروحة.
2: تنطلق اليوم من ولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. الأيام التي ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية تهدف إلى تعريف المربين ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار. سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نور زاد الحناشية:
4: ثم برشا تساؤلات على التوأمة الرقمية. احنا كسفراء نمشوا للمربين ويجونا مربين، لكن ثم بعض المربين اللي بعاد علينا شوية، قلنا المرة باش احنا باش نقربوا لهم، باش نمشوا لهم وين هما في الولايات الجمهورية الكل. الفكرة انها نقرب برنامج التوأمة الرقمية اكثر للمربين، وننتقلوا من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق معناها من ادماج التكنولوجيات والا المنصات الرقمية الى عرض تجارب حقيقية ومشاريع انجزها تلاميذ ومربين في المكان هذيك، يعني في الولاية هذيك.
2: نور زاد الحناشي أكدت أنه سيتم بالمناسبة الإعلان عن المحور السنوي الجديد لبرنامج التوأمة الرقمية، إضافة إلى تشجيع المربين والتلاميذ على إنجاز مشاريع مجددة ومبتكرة في مجال التعليم.
4: فرصة إن نعلنوا على المحور السنوي الجديد أول مرة في تونس في ولاية الكوف. المحور السنوي متاع 2026-2027 بش يكون Future Ready Schools، يعني مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات الأساسية اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج، وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نستعملوه في التعليم. مشاريع تأمة رقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق مع بعضهم، باش يحاولوا يعملوا حاجات مش موجودة، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي، ديزابليكاسيون ينجموا يحطوها على تليفون مثلا.
2: ينتفع حوالي 300 طفل من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بولاية بنعروس خلال السنة الدراسية القادمة ببرنامج الطفولة المبكرة روضتنا في حومتنا الذي أطلقته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لتمكين هذه الفئة من خدمات ما قبل الدراسة بصفة مجانية. وأوضحت رئيسة مصلحة الطفولة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمنعروس سونيا عطية، أوضحت أنه سيتم قبول 30 طفلا حاملا لطيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة مع تمكينهم من منحة ب200 دينار شهريا. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا تتواصل إلى يوم الغد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School، صالون ينظم بمشاركة 60 عارضا في مجالات مرتبطة بالتربية والتعليم وإضافة إلى عرض الخدمات والمنتجات، تقام يوميا بفضاء المعرض لقاءات تجمع المختصين للنقاش حول مسائل تهم الشأن التربوي. إلى آخر أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. تواصلت الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان ونفذ الجيش الصهيوني تفجيرا ضخما يعتبر الأكبر من نوعه، ما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب، وأدى التفجير إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان شهدت من مسافات بعيدة وسط أجواء من التوتر والهلع بين المواطنين وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام. قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي اليوم إن كوريا الجنوبية تدرس الخيارات العملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، نافيا صحة الادعاء بأن سول لم تقدم أي مساعدة بشأن المضيق. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود يوم أمس، و76% أتموا عملية دفع معاليم الترسيم. اليوم انطلاق الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية من ولاية الكاف لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. في ولاية بنعروس انتفاع حوالي 300 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية القادمة. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: ماتينال جون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار وتوا وقية فقرة طقس اليوم.
0: طقس اليوم،
2: طقس اليوم كما قرينا منذ قليل في صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي، صافي إلى قليل السحب. بقية التفاصيل ناخذوها من عند السيد صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سي صبحي.
3: صباح الخير خويا حسن، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات شباب.
2: عايشك، كيف يجب يكون طقسنا اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله؟
3: نعم، هو بوادر الانخفاض قادة تظهر تقريبا منذ يومين، والحمد لله معناتها انخفاض واضح في درجات الحرارة، وخاصة هذا اليوم أين تتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 31 و 35 درجة قرب السواحل، والمرتفعات اليوم سجلوا إن شاء الله بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر 32 درجة، وتتراوح ما بين 36 و 41 درجة داخل البلاد، بطبيعة الحال 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي بأقصى الجنوب. بالنسبة لحالة السماء باش تكون اليوم صافية إلى قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد، ما عدا العشية يمكن ولا آخر نهار إمكانية ضعيفة لظهور بعض الخلايا رعدية بمناطق أقصى الجنوب الشرقي. رياح اليوم في معظمها من القطاع الشمالي شمالية شرقية، وخاصة بالسواحل الشرقية تتقوى الردوبان، البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وخاصة خليج كيبس. وبالنسبة ليوم الغد يبقى الاستقرار واضح في حالة الطقس، وكذلك حتى من ناحية الحرارة تبقى في استقرار تقريبا كما اليوم أو أكثر بقليل، معناتها بدرجة أو درجتين بمناطق الشمال. يبقى هذا الاستقرار إلى غاية هذا الأسبوع، ما فماش مؤشر تاع ظهور خلايا رعدية بالنسبة للأسبوع هذا. ممكن الأسبوع القادم حسب النماذج تشير إلى وصول تقلبات يمكن يوم الثلاثاء العشية ونهار الأربعاء، الإمكانية واردة لوصول تقلبات جوية فيها أمطار إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا
2: إن شاء الله. سي صبحي يعطيك صحة. قبل ما نودعوك، تعرفوا الناس كل يعرفوا أنه أنتم المصدر الرسمي اللي ناخذوا منه المعلومات اللي تهم خص أحوال الطقس. أنا قريت تصريح يقول أنه خريف 2026 درجات الحرارة باش تكون بين 27 و 29، مدى صحة الكلام هذا يا سي صبحي بربي؟
3: 27 29 درجة هي هذه هي معناتها المعدلات العادية تقريبا في فترة سبتمبر، تتراوح تقريبا ما بين 27 إلى حتى معناتها توصل معناتها مناطق حسب المناطق. بطبيعة الحال كيف نحكيو على الشمال ممكن تقرب شوية بمناطق الشمال، لكن هذه المعدلات العادية بطبيعة الحال، ما نحكيوش على هذه معناتها الخريف هذا ولا سبتمبر بالذات، لكن ديما تبقى درجات الحرارة وخاصة معناتها تقييم مداد درجات الحرارة في مدة بعيدة باش يبقى ديما مش معناتها صحيح 100%، تبقى ديما هذيك نعبر عنها بالتوقعات الموسمية أو التوقعات معناتها نتاع طيلة شهر كامل، تبقى فيها نوع من الصحة يكون ماهيش دقيقة ياسر، لكن إن شاء الله إن شاء الله معناتها يكون هذه هي درجة الحرارة ما أكثرش، معناتها تعتبر عادية هذه الحرارة ما بين 27 و 29 درجة إن شاء الله.
2: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه مستمعينا فقرة طقس اليوم، أهلا وسهلا بكم.

0: الجمال.
1: اوه جدك
0: سمعت
2: تي تي زخايو هدي تي تي زخايو.
1: 8 دقائق يفصلونا على 8 تاع الصباح. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا على حسن الاستماع وشكرا على اختياركم موجات اذاعه الشباب هذه الماتينال جون حتى للعشرة تاع الصباح. اجمل تحيات اميم حمام، نزار الورتاني، الا تومي وحسن الطاهري. قبل ما نمشيو للاستضافات الاولى، وزاره الدفاع الوطني تعلم الشبان مواليد الثلاثيه الثالثه من سنه 2006 ومواليد السنوات السابقه الى حدود سنه 2000 اللي ما قاموش بتسويه وضعيتهم اذا قانون الخدمه الوطنيه تعلمهم بانه حصه التجنيد الثالثه لسنه 2026 انطلقت نهار 3-1 سبتمبر 2026 وتتواصل إلى غاية 2 أكتوبر 2026 وباش تنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لروزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس، سوسة، باجة وجابس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية: 71-896-486-488 ولا 71-896-317 ولا رقم آخر 71-896-111 رقم المكتب 55-343. بعد شوية مستمعينا الاستضافة الأولى في الماتينال، نرافقوكم حتى للعشرة بالموجات الإيجابية، الأخبار والمتابعات والموسيقى. أهلا وسهلا بكم.
3: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
4: بصف أنا فيك صفن، عمره ما يرف الجفن، لعيون

0: matinale jeune.
1: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
0: matinale jeune.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في الماتينال جون اللي قانا متواصل معكم بالمتابعات والأخبار. أهلا وسهلا بالناس الكل، شكرا من جديد على حسن المتابعة والانتباه، شكرا على وفائكم لإذاعتكم إذاعة الشباب. يلا مستمعينا مباشرة نمشي لاستضافتنا الأولى، السيدة سلمى قصارة من الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، محضرين ملتقى دولي ينطلق اليوم ويتواصل حتى للنهار 6 سبتمبر في مدينة الحمامات حول السلام والدبلوماسية الثقافية. مدام سلمى شنو أحوالك وشكرا على وقتك وعلى حضورك معنا اليوم في الماتينال.
3: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الشباب، يعطيكم الصحة على المبادرة هذه باش نحكيه اليوم إن شاء الله على هذا المؤتمر.
2: في 30 ثانية قبل ما نحكيه على المؤتمر، أعطيني تعريف قصير على الجمعية.
3: به الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، الجمعية هذه تأسست ما عندهاش برشا، عمرها ما زال صغير. هذه أول تظاهرة باش تكون لنا في إطار وثائقي أدبي بطبيعة رسخ خيام السلام عبر بوابة الفكر والفن، وتتلخص الهوية التعريفية للجمعية مثلا في الأهداف في المحاور التالية، كما نقولوا رؤية الأهداف هي صناعة الدبلوماسية الثقافية، إثراء الموروث الثقافي، تقارب الحضارات. ايضا فيها انشطه وفعاليات كما موضوع
2: مدام سلمى قبل ما تكمل التقديم، لو كان ممكن تفسر للناس ايش معناتها الدبلوماسيه الثقافيه.
3: احنا علاش نحكيوا على ديما السلام والدبلوماسيه الثقافيه؟ خاطر السلام بالنسبه لنا مش مجرد كلمه وانما ثقافه وسلوك، يعني لازم تترسخ في حياتنا. والدبلوماسية الثقافية عندها دور كبير، خاطر تخلي الشعوب تتقارب وتتعرف على بعضها بعيد عن كل الاختلافات السياسية إلى غير ذلك.
2: نعم، باه نكملوا الحديث على تقديم الجمعية.
3: بطبيعة كما قلت لك الجمعية يعني فيها أهداف، فيها أنشطة وفعاليات، إن شاء الله باش تكون مواضيع سنوية متنوعة، نركز على العمل الثقافي اللي يثري النقاش ويفتح آفاق جديدة للحوار، الأدب والشعر، إقامة كما نقولوا أمسيات وقراءة شعرية وتنظيم جلسات مثلا لتوقيع الكتب ولا إصدارات جديدة، فنون وعروض، تنظيم معارض الفنون التشكيلية، عروض فلكلورية موسيقية وسهرات فنية، والتراث كذلك عنده دور كبير ياسر، زاد كيف نظموا زيارات ميدانية واستكشافية وتسلط الضوء على المعالم التراث والموروث اللامادي المادي واللامادي. وطبعا من أهداف الجمعية زاد كيف المساهمة في إثراء المشهد الثقافي التونسي، المساهمة في تنمية الإبداع الفني والثقافي، المساهمة في التعريف بالثقافة التونسية على المستوى الدولي وخاصة على المستوى الدولي، نخدم مش كنا على الثقافة فقط وإننا نخدم على السياحة وما أدراك ما السياحة، المساهمة في القيام بالأنشطة الإبداعية والثقافية الهادفة، ربط الصلة مع الجمعيات المتماثلة في الأهداف داخل تونس وخارج، وإحنا مازلنا في كما قلت لك النسخة الأولى ولتو مسار الملتقى، وهنالك العديد من الاتصالات يحبوا زادة كيف شراكات مع الجمعية هذه، الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية. وأيضا كما قلت لك إن شاء الله باش تكون فما أيضا شركاء زادة كيف كما نقولوا نجاح، وطبعا نحن ديما نحاولوا أنه نصنع الكلمة والجمال من مختلف الدول ونكسبوا الخبرة، وهنالك باش تكون نخبة من الدكاترة والباحثين والمفكرين، قيادات ثقافية إعلامية، إن شاء الله يا ربي احنا كنسخة أولى في هذا المؤتمر، وإن شاء الله يا ربي باش تكون هنالك العديد من الدورات، وإن شاء الله يا ربي المهم يعني الهدف من هذا الملتقى انه ان شاء الله تتوطد العلاقات وتكون فما شراكات وان شاء الله الملتقى يكون مخرجات جيده ان شاء الله يا رب.
2: فما مشاركين اجانب في الملتقى؟ فما دول تنجم تعطينا اسميهم ولا ملتقى معناتها في دورات قادمه ان شاء الله باش يكون فما حضور من دول اخرى؟
3: لا، هو دولي. فيه مشاركات من الدول العربيه وايضا من الدول

0: يعني مؤتمر دولي، والمهم انه ان شاء الله احنا يعني الفكره الاساسيه نتاع الملتقى انه ديما نقولوا الثقافه والفن والادب ينجموا يكونوا جسر بين الشعوب ويقرب بين الناس، يعني مهما ديما نقولوا اختلفت الجنسيات والثقافه واللهجه، بالنسبه لنا هذا الملتقى مسؤوليه وفرصه في نفس الوقت انه باش نساهموا في الجانب الاعلامي والتواصل ان شاء الله مع الضيوف والمشاركين، ونحب ديما نكونوا صوت يوصل صوت الى على تونس وعلى ثقافه تونس. واحنا اليوم ما نحتاجوش كان الحوار السياسي فقط، انما نحتاجوا زاده للدبلوماسيه الثقافيه، الكلمه الطيبه للشعر، الفن والتبادل الثقافي، وخاصه المجالات هذه خالقه على خلق التفاهم وبناء جسور حقيقيه بين الشعوب.
1: نعم، شكرا لك.
0: وان شاء الله يعيشك، وحبيت نقول الملتقى هذا ان شاء الله يكون مساحه للقاء وللحوار والابداع وتبادل التجارب، والاهم انه يبعث رساله سلام ومحبه من تونس الى كل العالم.
1: نعم، شكرا، بالتوفيق ليك السيده سلمى قصاره عن الجمعيه الدوليه للسلام والدبلوماسيه الثقافيه، كانت تتحدث فينا على ملتقى دولي حول السلام والدبلوماسيه الثقافيه باش يبدا اليوم ويتواصل الى يوم 6 سبتمبر في مدينه الحمامات. بالتوفيق سيده سلمى، يلا مكملين معكم مستمعينا بالموسيقى والمتابعات، اهلا وسهلا بكم في الماتينال جون.

يلا مستمعينا مرحبا بكم في المنوعة الصباحية الماتينة الجن حتى للعشرة. طريق السلامة للناس اللي في الطريق توا، 8:06 فقرة بيتك. بيتك ونبدأوها بخبر على وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا نسمعوا ديما على إدمان وسائل الاتصال الاجتماعي والتأثيرات متاعه على نفسية الناس اللي تستعمل شبكات الاتصال الاجتماعي.

بمبالغة، والبعض يقول أنه يوصل إلى 4 أو 7 ساعات تقريبا يستعمل شبكات الاتصال الاجتماعي، وهذا عنده تأثير على الصحة النفسية. دراسة جديدة شملت 183,000 شخص أكدت على علاقة وسائل الاتصال الاجتماعي بالاكتئاب. الدراسة تقول أنه مجرد أنك تدمن شبكات الاتصال الاجتماعي يوميا لمدة 150 دقيقة، فإنه هذا باش يكون مؤكد عنده تأثير على صحتك النفسية ويخليك معرض إلى الاكتئاب. البارح في الماتينال حكينا على اوبن اي اي اللي قالت واكدت انه النموذج الذكاء الاصطناعي نتاعها استرا مؤكد انه اداه ذكاء اصطناعي سليمه وفيه كل مؤشرات السلامه السيبرنيه. اليوم انتروبيك تقول انها استأنفت اختبارات الامن السيبراني الخارجيه لنماذج كلود الكل. طبعا مستمعين، علاش هذا كله قاعد صاير؟ لانه فما نقد كبير على الجانب السلامه السيبرانيه تاع الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي. فالرد كان سريع من الشركات اللي تقدم او تطرح في هذه النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي. يجب التوقف عن استخدام الهاتف الجوال ليلا، كان هذا تصريح لباحثه في امراض السرطان، عفى الله الجميع. الباحثه هذه حذرت من استخدام الهاتف والتعرض للضوء الأزرق ليلا لأنه يربك الهرمونات ويمنع إفراز الميلاتونين الضروري لترميم الجسم ومقاومة الأمراض. نكملوا مستمعينا في الفقرة الخاصة بالتكنولوجيا، فقرة بيتك. النظارات المنشور نظارة تكنولوجية جديدة تتيح المشاهدة مشاهدة التلفزة أو أي جهاز آخر يكون كونكتي مع النظارات هذه. ماكش في حاجة أنك تنظر مباشرة إلى الشاشة الحاسوب أو الجهاز التلفاز، يكفي أنك تكونكتي النظارة هذه وتستلقي على ظهرك على سبيل المثال. وميزة النظارة هذه أنها وجه زاوية الرؤية توصل حتى 90 درجة، يعني أنت تبدأ قاعد تنجم حتى لابس النظارات تغزر للسقف وتشاهد اللي قاعدين يشاهدوا فيه الناس الأخرين على شاشة التلفزة من غير ما يكون عندك حاجة أنك تبدل رأسك وتوجه نحو الشاشة الحاسوب أو غيره. طبعا في الأيام هذه في الصين يتم عرض في الشاشات العملاقة شاشات رقمية في العاصمة الصينية بكين صور لعلماء من الصين. مبادرة لقات استحسان كبير من الصينيين اللي انه يقولوا انه عرض صور العلماء في شاشات عملاقة يخليهم محل انتباه واهتمام من قبل الأجيال الصغيرة طبعا، وهذا ينجم يخلق نوع من الديكليك ويخلي الأطفال والشباب يهتموا أكثر فأكثر بالعلوم. كانت هذه فقرة بي تيك.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 8:14 دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا الان. طريق السلامة للناس اللي موجودين في الطريق. مستمعينا، منذ حوالي اسبوعين كنا تحدثنا مع ممثل من وزارة التربية في الماتينال على منصة جديدة، منصة الحياة المدرسية، وعطينا عليها كل التفاصيل. منصة في الحقيقة عن تجربة، منصة سهل الاستعمال متاحة والولوج لها، وقد تكون أفضل من المنصة السابقة، وهذه التجربة عن تجربة شخصية. وزارة التربية تقول أنه عدد التلامذة المرسمين في منظومة الحياة المدرسية وصل إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر 1,691,000 التلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموعة التلامذة، يعني 19% مازالوا ما قاموش بعملية التسجيل. حوالي 400,000 تلميذ مازالوا ما سجلوش. بالنسبة لما يتعلق بدفع معاليم الترسيم، فبلغ عدد التلاميذ اللي أتموا عملية الدفع 1,587,000 بنسبة 76%، نسبة قليلة مع تفع فما أشكون سجل وما أتمش عملية التسجيل. طبعا منصة الحياة المدرسية تعطيكم برشة خيارات للقيام بعملية التسجيل، سواء كان عن البطاقة البنكية أو البريدية أو غيره، تلقوا برشة اختيارات، أنتم تختاروا المناسب لكم. طبعا نذكر أنه الموقع هذا موقع الولوج لهذه المنصة viscolaire.education.com .tn، وهذه طبعا المنصة باش تخلي الأولياء عندهم كل المعطيات والتفاصيل اللي تهم المسيرة السنوية، السنة الدراسية نتاع الأبناء بتاعهم. كما العادة معناتها يجيهم عليها إشعارات والبطاقات الأعداد وكل ما يتعلق بالأبناء بتاعهم. هذه فكرة على واحد من المنصات اللي تسهل الحياة اليومية للتوانسة. 400,000 رقم معناتها مازال قداش اليوم، 4 مازال 12 يوم، ففرصة انه نسرع شوية في عملية التسجيل في هذه المنصة، منصة الحياة المدرسية. مكملين معكم مستمعينا في الموسيقى والمتابعات والأخبار. أهلا وسهلا بكم في الماتينال جورنال.

يا اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم في الماتينال ونمشي توا الى خبر مهم جدا، مهم مئات الالاف كموش ملايين التوانسه، ايداع مطالب تغيير المنظومه العلاجيه في الكنام. الصندوق الوطني للتامين على المرض اعلن انه اخر اجل لايداع مطلب تغيير المنظومه العلاجيه تم تحديده بيوم 30 سبتمبر 2026، فيما تم تحديد اخر اجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. والصندوق في البلاغ يقول أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي كنام. يلا مكملين مستمعينا مع بقية أخبارنا ومتابعاتنا في الماتينال. أجمل تحيات أميمة، نزار، ألا وحسين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الثامنة ونصف صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. انتفاع حوالي 300 طفل في ولاية بن عروس ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية القادمة. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المسدة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وشدد الوزير خلال إشرافه أمس على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وعبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج، شدد على أن العناية بالجالية التونسية بالخارج تظل في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية الدؤوب على إيلاء التونسيين بالخارج ما يستحقونه من عناية ورعاية وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. في الشأن الدولي، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بضرب البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران إذا شنت طهران هجوما على إسرائيل، مهددا بإعادتها إلى العصر الحجري. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن العقوبات المشددة أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: لسه فاكر كان زمان. كانت هذه شيرين عبد الوهاب احمد في فقره كود كور وفي الماتينال تتسلطنوا بالموسيقى زادة تسمعوا الاغاني الايقاعيه وايضا تتسلطنوا تسمعوا الاعادات باصوات ترابيه. توا 8:39 دقيقه وقيت فقره ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم ضيف اليوم
0: في ضيف اليوم وإحنا على مشارف العودة المدرسية إن شاء الله تكون سنة النجاح والتفوق لأبنائنا التلاميذ والطلبة. المميز في الفترة هذه الحس التضامني الكبير والعمل الجمعياتي الجبار والمهم اللي تقوم به الجمعيات مكونات المجتمع المدني من بينهم جمعية ضوء الثقافية اللي عاملة حملة جمع الكتب واللوازم المدرسية لكل المستويات. ناخذ أكثر تفاصيل على هذه الحملة مع الأستاذة نعيمة المبروك رئيسة الجمعية. أستاذة صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. جمعية نقطة الضوء الثقافية.
0: نقطة الضوء الثقافية، شنو نجم نعرف على الجمعية؟
2: جمعية نقطة الضوء الثقافية هي جمعية تعنى بتعزيز دور الثقافة في التنمية. تأسست الجمعية في 1 مارس 2024. احنا معناها اهدافنا لكل تقوم على نشر معناها الوعي القضايا المجتمعية بالنسبة للمواطن بصفة عامة وايجاد ديناميكية فكرية ابداعية في الساحة التنسية من هذا وترسيخ القيم الإيجابية بالنسبة لمعنيها الحملة اللي قمنا بها تكون في الإطار هذايا، لأنه احنا نؤمن أنه عندنا دور في المسؤولية المجتمعية اليوم كمكون من مكونات المجتمع المدني.
0: نعم، الحملة ما زلت متواصلة.
2: أي ما زلت متواصلة، هي بديت من أول الأسبوع. دونك احنا نكونوا يعني نشجع الناس الأفراد ومؤسسات شركات أنها تقوم معناها دعم الحملة متاعنا، لأنها رسالة تضامنية و اجتماعية في ترى أنه احنا نعتبره أنه الطفل عنده دور في الثقافة اليوم، لأنه احنا خدمنا مشروع على الأطفال. وهذه معناها خلينا نحسوا بالمسؤولية تجاه الطفل ونعتبروه معناها طاقة، ويلزم نوفروا له معناها نوفروا له كل معنى المعطيات اللي تخليه يكون في حالة معناها تسمح له أنه يعني نحكي معاه على الفن وعلى الموسيقى وعلى المسرح، لأنه احنا خدمنا مشروع في هذا الإطار. دونك حبينا نكونوا قبل ما نحكي معاه على الفن والموسيقى والمسرح نكونوا حاسين اللزومة هم مشكلة اجتماعية، دونك نحاولوا نقف معاه بالمجموعة.
0: نعم، به هات نمشيوا عمليا حتى يفهمونا الناس اللي يسمعوا فينا توا. الناس اللي تحب تساعد وتساهم في هذه الحملة تنجم تقتني مثلا محافظ وأدوات مدرسية، ولا تحول لكم فلوس عبر حسابكم البنكي وانتم تقوموا باقتناء الأدوات المدرسية؟ وهل التجميع هذايا معناتها نتاع الأدوات المدرسية وين باش يتم توزيعه بعد ما تستاذ؟
2: احنا والله كيف ما يحبوا معناها، كان يحبوا يعطيونا مساعدات عينيه كما قلت انت، ادوات او محافظ وكل المستلزمات الدراسيه، او يعطيونا مساعدات ماليه واحنا نعطيهم من الجهه اللي مطلوبه. احنا في الحقيقه نحبوا معناها معنا ناس عندهم حالات اجتماعية موجودة نوجهوا لهم على المساعدات، لكن إذا كان فما إمكانية نجموا نعملوا قافلة تضامنية ونزوروا مدرسة معينة إن شاء الله إذا كان لمدنا معناها عدد به من المساعدات.
0: يعني أنتم عندكم قاعدة بيانات جاهزة للناس اللي تحبوا تتوجهوا لهم بالدعم؟
2: أي على قاعدة بيانات.
0: به واضح. مش نطلب منك بكل لطف تعطينا رقم الهاتف نتاع الجمعيه اذا الناس اللي يسمعوا فينا توا يحبوا، ومؤكد انه فما برشا ناس تحب تعاون معناتها من غير لا تظهر هي لا حتى شيء، وكيفاش يتواصلوا وانتم تعطيهم رقم الحساب البنكي ولا تتفاهموا على المقر نتاع الجمعيه اللي هو موجود في المنزه السادس هكا ولا؟
2: اي يحبوا يتوجهوا بحبينا يجيوا بحبينا المنزة السادسة واحنا نتنقلوا لهم اذا كان عندهم مساعدات مالية ومساعدات عينية. بالنسبة للرقم التليفون نجموا يتصلوا ب 20 499 713.
0: عاودوا بربي والسادة
2: 20 499 713 713. او في ساعة يتصلوا بينا حتى على صفحة الجمعية في الفيسبوك.
0: باهي أستاذة، سؤال آخر، فما إمكانية للناس اللي ما هيش باش تعاون لكن في حاجة للمساعدة الرقم هذا ينجموا يكلموكم يقولوا لكم زيدونا احنا دخلونا في قاعدة البيانات ادرجونا ضمن الناس اللي باش تدعموهم بالأدوات المدرسية، ممكن هذا ولا لا؟
2: اي ممكن، ممكن برشا ينجموا يكلموا الرقم هذاك ويحطوا الحاله الاجتماعيه نتاعهم واحنا نتصلوا به نشوفوا معناها ونحطوهم في البازدوني نتاعنا موجودين.
0: واضح. هذه فكرة أخذناها فكرة سريعة على الحملة التضامنية، هذه حملة لتجميع أدوات مدرسية، مهم جدا أن الناس الكل تتعاون في الظروف هذه، ربما وأكيد أنه فما الناس في حاجة لأنه شكون يقف معهم أمام غلاء الأدوات المدرسية اللي العائلات فيها أربعة وخمسة تنجم تكون تقلق شوية بعض الأولياء. شكرا للأستاذة نعيمة المبروك رئيسة جمعية نقطة الضوء الثقافية، كانت تحدث فينا على هذه الحملة، وتحية لكل مكونات المجتمع المدني على هذا المد التضامني والحس الكبير، والناس التوانسة كيفاش يتلموا مع بعضهم معناتها باش يكونوا الناس الكل معناتها العودة المدرسية تكون الظروف الكل متساوية والتلامذة الكل يكونوا سواسية والأدوات المدرسية الكل تكون متوفرة لهم الكل. شكرا. يلا مستمعينا احنا مكملين في هذا اللقاء الماتينال جون، ما زالت معكم حتى للعشرة تاع الصباح، ما زالت الفقرات قاعدة تحضر في روحها على التومي، وفقرة دريم تونسي النجاحات التونسية للشباب، وباش نزوكم بعد قليل لإسبانيا باش نحكيو مع باحثة تونسية تميزت في البحث العلمي في إسبانيا.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، نهاركم مبروك سعيد. لقانا متواصل معكم في الماتينال. تحيه للناس اللي موجودين توا في الطريق الكل، وايضا للناس اللي يسمعوا فينا وهما في اماكن العمل ولا ايضا في الدار توا. وقيد فقره غوفي الماتينال. غوفو الماتينال نبداوها بجريدة الصباح في الصفحة الثالثة. نقرأ مقال بعنوان أحداث أقسام جديدة تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الجهوية والمحلية، دايما في نفس الصحيفة جريدة الصباح. مع زيارة وفد بريطاني إلى تونس نحو نموذج متجدد للتعاون الشامل يعتمد على اقتصاد المعرفة. ونقعدوا دايما في جريدة الصباح في الصفحة 2 نقرأ تسجيل 1,691,000 تلميذ عن بعد في منظومة الحياة المدرسية. في جريدة الصباح أيضا تونس ترسم خارطة لتظاهرات اقتصادية كبرى قبل موفى 2026. ونختم مع جريدة الصباح الخبر الأخير فيها توجه نحو زراعة أكثر تأقلما ضمانا لاستدامة الأمن الغذائي. وفي جريدة لو كوتيديان مقال يرجع على محادثة بين السيد الرئيس قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي قيس سعيد اي محمد المنفي réaffirme leur volonté de faciliter les échanges et la circulation. وهذا في الصفحة الخامسة في جريدة لو كوتيديان. مستمعينا في جريدة الشروق نقرأ خبر أو إعلان وزارة الدفاع عن حصة التجنيد الثالثة، تلقوا كل التفاصيل في الصفحة الثالثة في جريدة الشروق الصادرة اليوم. جريدة المجهر الأسبوعية في قراءة للأيام الدراسية أو المدة الدراسية اللي يقرأها أبنائنا، ترجع في مقال بعنوان قداش صغارنا ماشي يقراو. تعطينا الصحيفة العطلة المدرسية الأربعة وإجمالي مدتها 6 أسابيع، وتقول أنه بقية العطل والأعياد اللي هي خارج العطلة المدرسية 9 أيام، والأسابيع المغلقة المخصصة للامتحانات 3 أسابيع، ويحسبوا أيضا أيام الأحد. والنتيجة اللي وصلت لها الصحيفة أنه المدة الدراسية هي 158 يوم دراسة فعلية. هذا في جريدة المجهر الأسبوعية الصادرة اليوم. نواصل مع جريدة المغرب في الصفحة 2، تقول مؤسسة فداء تدعو منظوريها للانتفاع بالأولوية في السكن المدرسي والجامعي مجانا. طبعا وفي بقية الصحف نقرأه على سبيل المثال في جريدة الصحافة في الصفحة 2 كل التفاصيل عن آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية. هذه جولة سريعة في فقرة غوفو الماتينال.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، 9:05 وفوقيت الموعد الثاني متاع أنفوت خفيك.
4: انفو ترافيك
3: انفو ترافيك نبداوها مستمعينا من مقرين الرياض، اكتظاظ مروري في اتجاه بن عروس، سيسر واحكم في الطريق، الحركه عاديه في ولاية أريانا تحديدا في النصر في اتجاه رياض الأندلس على مستوى القنطرة لبحث مستشفى محمود الماطري، حي الانطلاقة، اكتظاظ مروري من الجهتين، سيسو رواحكم، مرناق حركة عادية في اتجاه حمام الأنف، وغرومبالي حركة ثقيلة بالقرب من المركب التجاري. بالنسبة للمرسى حركة مرور ثقيلة في طريق المرسى في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي، رادس في اتجاه بن عروس على مستوى إزات رادس حركة ثقيلة أيضا، سيسر واحكم وسمعينا في الطريق وطريق السلامة للناس الكل اللي موجودين توا في اتجاه العمل متاعهم أو قضاء شؤونهم الخاصة. يلا يومكم سعيد، مكملين معكم في الماتينال حتى للعشرة، وبعد شوية ما زالت بقية استضافتنا.

0: يلا مستمعينا، هذه موسيقتنا في الماتينال جون ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. رحب بالاتومي، اهلا وسهلا بك. صباح الخير.
1: صباح النور. صباح النور لكل من يسمع فينا واللي التحق فينا توا واللي تبع فيك من 6:30. كل عاده
0: مقيد فقره شباب
1: شباب 360.
2: شباب 360.
0: شباب 360 بصوت العربي البطيني وما أدراك.
1: تحية للعربي روريق
0: نتصور في عطلة. للناس يسمعوها الفقرة لأول مرة نذكرهم بمحتوى هذه الفقرة.
1: محتوى الفقرة هي بديت معنا من البرمجة الشتوية السابقة، نمشيو للأنشطة الثقافية، مؤسسات، جمعيات، أي تظاهرة أو مهرجان يهم الشباب وأي إيفينمون ينجم الشباب يستنفع منه ويشارك فيه. هذا هو المحتوى. اليوم نمشيو للمهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة بصفاقس في دورته الأولى اللي بدأت البارح وتتواصل نهار 7 سبتمبر. باش نكتشفوا المهرجان مع السيد عبد الحليم بن عمار رئيس مصلحة المؤسسات وبرامج الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. صباح النور سي عبد الحليم.
3: صباح النور ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية أينما كانوا. في كامل
0: ربوع شباب سي عبد الحليم.
3: إذاعة الشباب في كامل ربوع تونس أينما كانوا.
1: شكرا ليك. نحب نتعرفوا أكثر على المهرجان هذا، خاصة أنه نحكيه على الدورة الأولى، دونك مهم يسر أنه نعرفوا المستمعين بفكرة المهرجان هذا.
3: هو المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة في دورته الأولى، دورة تأسيسية من تنظيم وزارة الشباب والرياضة لدار العامة للشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. هو تظاهرة شبابية ثقافية تهدف إلى إبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب في مجال الفنون الرقحية والتعبير الجسماني وصناعة المحتوى، وتعزيز التبادل الشبابي والثقافي والانفتاح على التجارب الفنية والوطنية والدولية.
1: واضح. دونك طاقات الإبداع، شنو هو البرنامج اللي يستنى فيها؟
3: البرنامج إن شاء الله انطلاقا من اليوم، شكون الافتتاح الرسمي. هو البرنامج انطلق فعليا من يوم 2 سبتمبر مش حتى 3 باستقبال الوفود المشاركة اللي كنا نأمل أن تكون في الدورة الأولى. حاولنا أن نكون
1: دونك الاستقبال كان قبل بنهار باش يرتاحوا ويبدأوا نهار 3 رسميا.
3: نهار 3 رسميا.
1: واضح.
3: في انتظار للافتتاح الرسمي برمجنا برنامج ترفيهي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس، مشكورة على التعاون، زيارة ترفيهية وسياحية.
1: سي عبد الحليم، قبل كل شيء المستفيدين والمستنفعين خلينا نقولوا من ولاية صفاقس هكا شباب صفاقس
3: من كامل تونس، من كامل وفود أجنبية.
1: دونك احتضنتهم ولاية صفاقس.
3: احتضنتهم ولاية صفاقس.
1: واضح، باش هكاك نفهموا أكثر. أي
3: دونك الوفود الأجنبية اللي وصلتنا أمس كان عندهم برنامج ترفيهي إلى وسياحي إلى جزيرة قرقنة. إلى حد الآن هما ديجا في الجزيرة. البارح في سهرة كانت عندهم جولة استطلاعية لأهم المعالم التاريخية والثقافية بالجزيرة.
1: الدول اللي جيتنا شكون سي عبد الحليم؟
3: دولة ليبيا ودولة الجزائر الشقيقة.
1: واضح. أوكي. وهكا يتعرفوا أكثر على الشباب صفاقس نتصور، وتوريهم هكا شنو عندنا.
3: أكيد هو مش يعرضوا تجاربهم وإحنا مش نعرضوا تجاربنا. والبداية كانت أمس ديجا هما كان الوصول بالمركب الشبابي طريق الميناء. ثم كانت عندهم زيارة للمركز للسياف والتخييم بقرقنة، تعرفوا على طريقة العمل للمؤسسات الشبابية في تونس، وكانت عندهم سهرة البارحة فلكلورية بالفلكلور القرقني. إن شاء الله اليوم العودة إلى صفاقس والانطلاق الفعلي العشية إن شاء الله الافتتاح الرسمي للدورة الأولى التأسيسية.
1: بالضبط. أنشطة البرمجة أنشطتها كيفيه الباقي معناه؟
3: البرمجة إن شاء الله كما قلت لك اليوم إن شاء الله الافتتاح الرسمي فيه عروض لأهم الفرق المشاركة في إطار المسابقة، وكذلك في إطار العروض الحرة. السهرة إن شاء الله عندنا سهرة الإبداعات الشبابية وسهرة تعارف بين الوفود المشاركة الكل. غدوة ينطلق عمل الورشات، عندنا تقريبا 3 ورشات. ورشة المسرح اللي هي الكوميديا ديلارتي تحت إشراف الممثلين حمادي الملولي وفرحة هنانة، ورشة تعبير جسماني، وعندنا ورشة في إعداد المحتوى الرقمي حول التراث المادي ولا مادي في جهة الشخص.
0: فكرة مهمة.
1: دونك متنوع البرنامج، لقينا المسرح برشا حاجات
3: بين المسرح والموسيقى والرقص وصناعة المحتوى.
1: ونهاية البرنامج هذيك كيفاش باش تكون نهاية المهرجان؟
3: نكمل معك البرنامج ذريبة صغيرة دي. مع البرنامج اللي كنا الترفيهي والسياحي بدأ الافتتاح الرسمي انطلاق عمل الورشات. احنا اخذنا في اطار الخطه الاستراتيجيه الوطنيه للشباب في افق 2035 حاولنا نشاركوا كل الجهات في الطاقه بما فيها المعتمديات الداخليه. دونك تكون في شكل كرفان نتاع عروض في اطار معرض الشباب الدولي يكونوا الفرجه، يخرجوا معتمديه المحرز يوم السبت 5 سبتمبر في امسيه تنشيطيه على الشاطئ، ثم تنقل في السهره، باش تكون سهره في عمق الريف التونسي في منطقه جبارنا من معتمديه عقارب، سهره باش ياسسوها الوفود المشاركه والشباب من كامل تونس اللي مشاركين معنا من كامل الجهات، باش ياسسوا سهره في منطقه ريفيه، ثم العوده الى مركز الاقامه نهار لحد ان شاء الله يتواصل العمل الورشات واعداد المضامين النهائيه للورشات. العشيه مع 6 نتاع العشيه ان شاء الله عندنا حفل الاختتام الرسمي للمهرجان اللي هو باش يكون بالمسرح البلدي بالساقط، فيه عرض لاهم المنتجات للورشات وعروض كذلك للوفود المشاركه، عروض لاهم البرامج والعروض الشبابيه اللي وطنيا ميزت فيهم. مثلا نعطيك عندنا مجموعه رواد، مجموعه موسيقيه، مجموعات من كامل الجهات الوطنيه.
1: دونك فرصه باش يعرضوا الاعمال هذه، واضح؟
3: اي ان شاء الله.
1: واضح، دونك يلتحقوا بمهرجان الشباب، هذا شنو نقولوا للمستمعين، المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجه بصفاقس في انتظاركم، مازالوا 4 أيام من الفن والفرجه. بالحق المهرجان هذا فرصه معناها خاصه طبعا برشا تنوع حتى في الورشات، فرصه حتى للعبيد القراب يحضروا يشوفوا معناها.
0: مادام مازالت العوده المدرسيه والجامعيه مش كل 100% معناتها فما تطورات، نحضروا فيهم بطبيعه الحال.
1: شكرا لك سي عبد الحليم بن عمار، رئيس مصلحه المؤسسات وبرامج
3: شباب على التغذية والمساهمة في إنجاح هذا البرنامج.
1: شكرا لكم، بالتوفيق لكم.
3: نارك سعيد.
0: يلا مستمعين مكملين معكم، ما زالت المتابعات، ما زالت فقرة الدريم تونسي، واحدة من الكفاءات الباحثات العلميات المتميزات في تونس لكنها توا خارج تونس من اسبانيا، باش نزلوكم
1: نمشيولها ان شاء الله،
0: نمشيولها وتتعرفوا على هل الكفاءة المتميزة التونسية عبير المنستيري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 6 دقائق يفصلونا على الموجز 9:30. طبعا نذكروا دائما أنه نقترب رويدا رويدا من العودة المدرسية، وإن شاء الله عودة موفقة وناجحة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة نشرت فيديو توعوي دعات فيه إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية. الفيديو موجود على صفحة وزارة الصحة. يقول الفيديو أن بعض الأدوات المدرسية قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطر على صحة الأطفال عند التعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين. الوكالة أوصت أنه اقتناء الأدوات المدرسية يكون في مسالك بيع منظمة ومراقبة، وتثبت من وجود بيانات واضحة على المنتجات مع قراءة البيانات المتعلقة بالاحتياطات وطريقة الاستعمال والالتزام بها. أيضا دعات الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى تجنب الأدوات اللي تشبه في شكلها أو لونها أو رائحتها المواد الغذائية، على غرار الممحات اللي تنجم تكون في شكل حلوة أو المبرات اللي تتخذ شكل من بعض من أشكال أنواع الغلال، وهذا تفاديا لالتباسها مع المواد الغذائية. بخصوص مواد اللصق، أوصات الوكالة بتثبت أنه المنتج مخصص للاستعمال المدرسي والمكتبي، إلى جانب تفضيل الأغلفة الورقية على الأغلفة البلاستيكية. يلا ردوا بالكم مستمعينا، خاصة هذا بلاغ يهم الأولياء، تختاروا الأدوات المدرسية المناسبة. طبعا أنتم باش تشريوها مرة واحدة، فصحة أبنائكم أنتم مطالبين أن تهتموا بها أكثر من الناس الكل، فما يغركم بعض الأسعار اللي تكون رخيصة وتنجم لا قدر الله تشكل خطر على أبنائكم. إن شاء الله تكونوا ديما وانتوما وكل أفراد عائلاتكم ديما لباس. يلا مستمعينا مكملين معكم في الماتينال جون حتى للعشرة. يلا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. ولاية جبيس تحتضن يومي 7 و8 من أكتوبر القادم تظاهرة أيام الاستثمار بهدف التعريف بفرص الاستثمار المتوفرة بالجهة وتوفير الإحاطة اللازمة لبعث المشاريع ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وزارة البيئة تواصل أيام 4 و8 و10 من سبتمبر الجاري تنظيم ورشات عمل في مختلف الأقاليم لإفادة المجتمع المدني والمنظمات لتعزيز دورها وبرامجها في المجال البيئي والتحديات المناخية. وقد احتضنت جرجيس الورشة الأولى لإفادة المتدخلين بالأقليم الخامس، فيما احتضنت مدينة القيروان ورشة العمل الثانية لإفادة الأقليم الثالث. في حملة توعوية تحت شعار الوقاية من حوادث الطرقات، سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك غدا، الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة للوقاية من حوادث الطرقات. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026 مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وفي العالم، بيانات شحن أولية اليوم أظهرت أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 9 سفن في اليوم السابق، وبما يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. هيئة إدارة الكوارث وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن العقوبات المشددة أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد. نهاية النشرة، هذا أو نهاية الموجز، نلتقي بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

مستمعين 20 دقيقة يفصلون على العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا بكم، رافقناكم بالموجات الإيجابية والمتابعات والأخبار. لقانا مازال متواصل، مازلتوا باش تسمعوا الموسيقى، ومازالت عندنا فقرة دريم تونسي اللي باش تهزنا إلى إسبانيا، والحديث مع الباحثة التونسية عبير المونستيري، عبير باحثة برزت في فترة الكوفيد وهي اختصاصها بالأساس في المناعة واللحظات، وإن شاء الله مش تكون معنا في حوار مباشرة من إسبانيا. يلا نكملوا معكم بالموسيقى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. مباشرة نمشيو لفقرتنا الأخيرة في هذا اللقاء، فقرة دريم تونسي.
1: دريم تونسي، حلمة تونسية.
0: يلا الحلمة التونسية. أهلا وسهلا بك ألام مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا بك حسينة مرة أخرى. اليوم في حلمة تونسية باش نسافروا بكم لبرشلونة ونلقاو كفاءة علمية تونسية منورتنا في تونس وفي الخارج. ضيفتنا اليوم هي مثال المرأة التونسية المثابرة والطموحة محليا وعالميا. نحكيو على الدكتورة عابر المنستيري، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا، مختصة في علم الفيروسات، والأكيد اللي هي بنت الجامعة التونسية، تكونت في قاعة الدراسة والمخابر التونسية، وين خرجنا بأطروحة متميزة متاحة وهي الأولى في تونس واللي اعتمدتها الجمهورية التونسية، واللي هي حول فيروس غرب النيل، وصولا لاختيارها كاسم تونسي وعربي الوحيد في التحالف الأوروبي لتشخيص فيروس كورونا وقت الأزمة العالمية، باعتبارها أول تونسية وعربية يتم اختيارها ضمن الفريق هذا لتشخيص فيروس كورونا في سنة 2020. وتم اختيارها ضمن 100 تونسية فاعلة، وفي نفس العام منظمة المرأة العربية تختارها على خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا. رحلة ملهمة ومتواصلة للمرأة التونسية، فكت بلاصتها وسط كبار العلماء والأطباء في أوروبا. تخلينا متشوقين باش نعرفوا كواليس الرحلة وسر نجاحها العلمي. دكتورة عابر صباح النور.
3: صباح الخير ألا، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة الشباب وين ما كانوا داخل أو خارج هذا الوطن، وتحية كذلك للأستاذ حسين الطاهري اللي كان لي معاها حوار ممتع وشيق سنة 2024 مع مدينة العلوم في تونس، ونشكركم برشا على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
2: شكرا ليك، سعداء جدا باش نشاركوك قصة نجاحك هذه. كيفاش بدا الغرام الدكتورة؟
3: أنا في الحقيقة لا راهو ما كنتش نطمح باش نعمل كارير سيونتيفيك أو نتبع اختصاص بيولوجيا، خاطر ملي وأنا صغيرة كنت ديما نحلم باش نطلع أستاذة فرنسية، بحكم اللي كنت نحب برشا مادة فرنسية وكنت ديما متفوقة فيها، لكن كنت ديما نتبع البرامج العلمية وأبرزها كان لو تيليتون اللي أكيد معناتها برشا الناس يعرفوا البرنامج هذايا اللي يذاع كل عام في شهر ديسمبر على قناة فرنسية، وقتها كانت فرانس 2. فأنا واحدة من الناس كنت الحقيقة منبهرة بالعلماء والباحثين اللي تم استدعائهم في البرنامج، إلى أن صارت خلينا نقول أن تقريبا عام 2002 أو 2003 على ما أعتقد كان تتفكروش وباء الرمد في تونس الكونجونكتيفيت.
0: أي نذكروه.
3: كل وقتها فوالا، فكل وقتها أفراد عائلتي الكل أصيبوا بالفيروس إلا أنا، على خاطر وقتها تو سامبلومون دونك التزمت بالحجب الصحي، بالرغم من انه وقتها راهو مازال ما عنديش التكوين العلمي والاكاديمي كيما توفات. وقتها خممت منطق علمي بحث، وديجا عائلتي وقتها الكلهم كونتامينيه بالفيروس. وقتها نذكر كانت السمان بلوكي وامتحانات، فما امكنش يعني باش نراتي الامتحانات. فقلت في الحاله هذه اما نعزلوا المرضى على الاشخاص اللي لبس عليهم او العكس، دوك نعزلوا الاشخاص اللي لبس عليهم.
2: عندها مؤسسه يعني الكونفينمون حسين محثينا هي اللي جابته الاولى في تونس، هذه لازم نزيدها
3: يعني فوالا يعني هوني باش نفهموا راهو اهميه الحجر الصحي وقت الازمات الصحيه. ومن وقتها خممت انه اكيد باش تكون فما امراض واوبئه اخرى في المستقبل، فيلزمني نكون في الصفوف الاماميه اللي باش تواجه وتحارب الامراض هذه. دونك هذاك علاش تبعت اختصاص علوم تجريبيه في البكالوريا في ليستيون في معهد بورقيبه بالمنستير، ثم التحقت بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير وتحصلت على الاستاذيه في علوم التقنيات البيوتكنولوجيا الطبيه. ثم قريت
2: المناعه نتفكر
3: فوالا فوالا اي، ثم قريت ماستر اختصاص بيوتكنولوجيا، تيما البيوتكنولوجيا موجوده واختصاص بيوتكنولوجيا وعلم المناعه بكليه الصيدله بالمنستير. وراهو الافي لازم نعرفوا اللي في اي مجال او اختصاص لازم باش يكون عندك خلينا نقولوا ديزيدول، يعني شخصيه تعتبرها مصدر الهام بالنسبه ليك. دونك انا شخصيا كنت متاثره برشا بالمسيره العلميه والاكاديميه لعده باحثات وعالمات سواء تونسي او اجانب، كما مثلا في تونس عن الاستاذ حبيب الشعبوني اللي نوجه لها تحيه كبيره، كذلك الحائزه على جائزه نوبل في الكيمياء عام 2020 الاستاذ ايمانويل شاربونتي، وكذلك الاستاذه كاتالين كاريكو الحائزه على جائزه نوبل في الطب سنه 2023، واللي حالفني الحظ والتقيت بها مرتين خلال زوج مؤتمرات علمية، ومن وقتها ولات تجمعني بها علاقة صداقة واحترام متبادل. وأخيرا حصلت على الدكتورة. نعم
2: دكتورة، أنت كنت تشوف الأمثلة هذه ما كنتش تحس أنها مستحيلة. نعم. هذا هو خطر كنت طالبة في الوقت هذيك.
3: هذا هو اي نعم هذا هو. ثم تحصلت دونك على الدكتوراه في العلوم البيولوجيه والبيوتكنولوجيا من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير، وخدمت في اطروحه الدكتوراه نتاعي كما ذكرت انت قبيله الاء، دونك على خدمت على وباء فيروس غرب النيل لو فيروس واست نايل. الوباء هذا دونك صار في تونس عام 2012، وخدمنا على جهه الساحل التونسي، مع العلم انه تعتبر اول اطروحه الدكتوراه في تونس وفي شمال افريقيا تهتم بفيروس غرب النيل، وتعتبر كذلك مرجع على المستوى الوطني بالنسبه لفيروس غرب النيل.
0: بيه. دكتور عبير المنستيري، الاختيار على التوجه الى الجامعات الاسبانيه ما نتصورش كان اعتباطي، علاش الاختيار تاع اسبانيا؟
3: والله والله سي حسين، الشراكه بين تونس ومع مع اسبانيا، مع بين تونس واسبانيا بدات في اطار اطروحه الدكتوراه نتاعي، يعني تربصات اطروحه الدكتوراه في اطار منحه من الجمهوريه التونسيه، يعني من وزاره التعليم العالي، اللي هي منحه التداول. دونك ومن وقتها بدات دونك التجربه مع اسبانيا، ولانه السوجي اللي حكيت عليه قبيله دونك الفيروس واست نايل هو يعتبر سوجي انوفون، سوجي اوريجينال، سوجي داكتواليتي، دونك كانوا مهتمين برشا بالسوجي اللي كنت نخدم عليه. ودونك من وقتها انطلقت التجربه مع اسبانيا وتواصلت الى يومنا هذا في اطار كما نقولوا دي بوست دوك، يعني مرحله ما بعد الدكتوراه، بحوث ما بعد الدكتوراه.
2: بالضبط. ومن التجربه مع اسبانيا الى التكريمات من قبل جامعات برشلونه، هكا ولي استاذه دكتوره.
3: نعم نعم. اول خلينا نقولوا الابرز محطه بالنسبه لي كانت مشروع كونفات. مشروع كونفات اللي هو كما ذكرت انت قبيله الاء، هو كونسورسيوم يعني تحالف اوروبي بين ثلاثه دول الاكثر تضررا من جائحه كوفيد 19 اللي هما فرنسا، اسبانيا، وايطاليا. والمشروع هذايا يهدف الى تطوير جهاز صغير يعتمد على تكنولوجيا النانو، يعني النانو تكنولوجي، للكشف عن فيروس كورونا عند الانسان في اقل من 30 دقيقه. يعني الجهاز هذا باش يكون اسرع من البي سي ار، اسرع من البي سي ار. وعلى اثر المشروع هذا دونك وقع اختياري من قبل منظمه المراه العربيه ضمن نساء على خط الدفاع الاول ضد فيروس كورونا، وحتى جامعه برشلونه كرمتني وكتبوا عليا ارتيكل تم نشره في الويب سايت بتاع الجامعه، ويدخل في اطار انفتاح خلينا نقول الجامعه على الفئات الاخرى من الطلبه والدكاتره البحثيين.
0: اليوم عبير المنستيري قعد عندها رابط مع المؤسسات البحثيه في تونس ولا لا؟
3: وي قعد فما الرابط مع المؤسسات الجامعية التونسية، وخاصة مع المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. وحبيت سي حسين نغتنم الفرصة لو تسمح، حبيت نوضح نقطة مهمة برشا فيما يخص اختصاص البيوتكنولوجيا، لأنه العباد كيسألوني شنو قريت ونقول لهم بيوتكنولوجيا، يقولوا لي بيولوجيا، دونك ديما تصير كونفيزيون بين البيوتكنولوجيا والبيولوجيا، الوغ بيوجيالا. دونك البيوتكنولوجيا هي راهي مجال علمي يجمع بين البيولوجيا والتكنولوجيا، يعني نستعملوا الكائنات الحية والخلايا وحتى المكونات نتاعها باش نطوروا منتجات وحلول تنجم تفيد الانسان في برشا مجالات. وهوني بالطبيعه نحكيو على لي كولور دو لا بيوتكنولوجي، كما مثلا اللون الاحمر اللي يرمز للبيوتكنولوجيا الطبيه، واللي تشمل مختلف الانشطه الطبيه كما مثلا تصنيع الادويه، تصنيع اللقاحات، العلاجات الجينيه وغيرها. مثلا برشا عباد ما تعرفش الانسولين يقع تصنيعها بفضل البيوتكنولوجيا، يعني باستعمال بكتيريا معدله وراثيا باش تنتج الانسولين البشري اللي كما نعرفوا يقع استعماله في علاج مرضى السكري. بينما البيولوجيا، وهوني نحكي بالطبيعه على البيولوجيا الطبيه، هي اختصاص طبي يتمثل في اجراء تحاليل على عينات بيولوجيه نسميها ليزاناليز ميديكال، وتفسير نتائج هذه التحاليل طبيا بهدف تحديد سبب المرض، يعني سبونابيل لوريجين في الفيوباتولوجي دو لا مالادي.
2: واضح. ما دام حكينا على الفاكولتي والمهتمين بالمجال هذا، شنو هو الميساج اللي تعطيه للطلبه المهتمين او الدكاتره الباحثين واللي ربما مستقبلا يمشيوا في نفس المسار؟ نختموا بميساج هكايا ننهيوا به. شكرا لك زيد على الحضور. قل لي.
3: نعم، نحب نقول اللي راهو ما فماش غوسيت حاضره او مود امبلوا للنجاح، لانه النجاح انا نعتبره شخصي، تصنعه وحدك، وخاصه ما تحاولش تقارن روحك بغيرك، لانه كل واحد راهو طموحاته، كل واحد وشخصيته، وخاصه كل واحد وامكانياته. وراهو ما فماش مجال او اختصاص لا يخلو من الصعوبات والعراقيل، واكيد اكيد كلنا مرينا بفترات يأس وإحباط، لكن بالعزيمة والصبر والمثابرة عفوا، وخاصة التفاؤل راهو نجمو راهو نجم توصل تحقق اللي تطمح له الكل. أمن بروحك، أمن بفكرتك، أمن بمشروعك، وديما خلي عندك ثقة في نفسك. أنا نتمنى نشوف أكثر نساء وأكثر فتيات في مجال البحث العلمي سواء في تونس أو في الوطن العربي، وأنا شخصيا باش نقوم بكل ما في وسعي باش نزيد نخدم أكثر ونشرف تونس والمرأة التونسية ونرفع راية بلادي وين ما نكون في أي بلاصة في العالم.
2: مشكورة دكتورة عبيرة المنستيري، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا مختصة في علم الفيروسات.
0: لا حبيت نقول حاجة قبل ما نودع عبير المنستيري، أنه شفت الطلاقة والبلاغة والسهولة التواصل ماخذتها في الجينات، معناتها من عند ولدها الراحل الصحفي المتميز الله يرحمه سي منير المنستيري. شكرا ليك توفيق عبير المنستيري، يعطيك الصحة، شكرا على حضورك معنا. احنا هكا مستمعين نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في ماتينال الجمعة. أجمل تحيات نزار وميمة ألاء وحسين، بعد شوية موعدكم مع بشير خلف الله في ديما لباس. إلى اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن. العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس. شباب من تونس.

0: تحكيوا على جانب الاعداد البدني والعوده للنشاط الرياضي عفوا العوده للنشاط الرياضي بالنسبه للمحترفين، لكن مش حكيوا اكثر للعوده للنشاط الرياضي خاصه للليزاماتور اللي بعدوا على النشاط هذايا صيفيه كامله وباش يرجعوا اليوم للنشاط هذايا مع الخريف والشتاء ويحضروا سيلوات يحضروا البدن للصيف الجاي، ولا لي سيدونتير اللي عندهم مديده ما عملوش رياضه وايضا يخموا يحبوا يرجعوا تدريجيا للنشاط الرياضي. كيفاش نرجعوا بطريقه علميه صحيحه ونحافظوا على صحتنا، خاصه كما قلنا فما برشا سخانه اللي من احنا حاجه ما نحبوهاش لكن تنجم تؤدي الى حاجات لا تحمد عقباها. اذا بعد فتره من التوقف الرجوع للرياضة ما يلزمش يكون دفعة واحدة، الأعداد البدنية تدرج أيضا اختيار التمارين المناسبة وتفادي الإصابات هذه كله عوامل مهمة باش تكون العودة آمنة وناجحة. وموضوعنا اليوم نحكيه فيه مع دكتور مختص في الطب الرياضي دكتور عدنان الموافق. مرحبا دكتور.
1: مرحبا.
0: لبس عليك.
1: مرحبا بكم.
0: دكتورنا مازال كيرجع عنا من فترة أيضا بتاع إعداد رياضي مع فريق كبير في العاصمة، تو يزيد يحكي لنا اليوم كيفاش تكون الإعداد بالنسبة للمحترفين وكيفاش نرجعوا تدريجيا بالنسبة لعامة الشعب، كيف هنا وكيف نزار وكيف ميمة، هذه اللي كيبلي معايا اليوم في ديما لباس. تحية كبيرة لكم الكل، نسمعوا موزيكا وراجعين نحكيوا في موضوعنا اليوم.

0: مجد الرومي توصلنا العشرة وتسعة دقائق تسمعوا في برنامج ديما لاباس من تاو حتى الحداش متاع الصباح. تحية كبيرة لكم الكل. ذكروا موضوعنا الاعداد البدني. مناش تحكيوا برشا على المحترفين، المحترفين خذيوا قسط كبير، لكن باش ننطلقوا من الاحتراف حتى نوصلوا إلى العودة إلى النشاط الرياضي التدريجي بالنسبة للناس اللي توقفت منذ مدة على النشاط، وخاصة الناس اللي توقفت في الصيف. باش نحكيوا على التلاميذ، العودة المدرسية والعودة الجامعية وعودة النشاط المدرسي والجامعي بالنسبة للرياضيين. كما قلنا ضيفنا اليوم نعود نرحب بك دكتور عدنان الموفق. مرحبا، صباح النور.
1: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
0: دكتور ايضا نذكر دكتور عدنان الموفق هو طبيب ايضا
1: طب رياضي، طب رياضي، طب رياضي
0: والجامعه التونسيه اللي رياضه مش
1: رئيس لجنه طبيه للجامعه الكوميتي بارالمبيك تونسيا، معنى رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: الاحتياجات الخاصه فوالا بالضبط. اذا دكتور ننطلق من رياضه الاحتراف، وانت في وسط رياضه الاحتراف تعدثنا برشا على الاعداد البدني خاصه في الفتره الاخيره في الصيف، الدنيا سخونه برشا كانيكول. هذا شو تاثيره على الرياضيين، وهل ينقص ربما في الجوده نتاع الاعداد وقت اللي ندخلوا في اعداد بدني في سخانه كبيره، نحكي والله 40 و43 وصلت درجات الحراره حتى 45 و46 درجه.
1: صحيح السنه سخانه فريمون اكسبسيونيل، معناها مش الرياضيين بركه اللي يتاثروا، حتى الشعب التونسي الكل تاثر برشا بالسخانه هذه. بصفة عامة عند الرياضيين محترفين معناها مستنسين، فما كل جمعية عندها ستاف تكنيك نتاعها، ستاف ميديكال، يبدأوا بالتحضير تدريجيا، يحاولوا يختاروا الأوقات اللي العشية فهمتني أقل شمس، يشربوا الماء برشا برشا برشا، ما تعرف الهيدراتاسيون بور لو موسكول هامة برشا. تمارين يبداو ديما تمارين بروغريسيف،
0: وندخلوش بشارج كبيره من الاول،
1: ندخلوش شارج كبيره بروغريسيف، يبداو بلو بور لو كور هكا دي فوتينغ بشويه بشويه، معناها رونفورسمون من الاول خفيف ومن بعد يقويو بشويه بشويه فهمتني، ويكونوا دائما على الاستماع معناها الرياضيين البدن نتاعو كيفاش يجاوب.
0: كل واحد على حده، كل واحد بدله
1: على حده، معناها بصفة عامة الرياضي إذا كان يحس ولا يتقلق يقول معناها، وشكوى متاع الرياضي معناها نعدلو لسيونس متاع لزونترينمو، خاطر كي يبدأ الرياضي يحس أوجاع قوية ولا يحس فضيق قوية معناها راو الريتم قوية شوية نقصه شوية فهمتني، مع الهيدراتاسيون مع يزم النوم، زاد النوم بالقدا معناها أحسن ريكوبراسيون في الفترة هذيك هي النوم، خاطر ماك تعرف الرياضي في الراحه نتاعو ينجم كاي انسان يبلبزها شويه معناها يرقد يسهر ويصبح راقد، لا
0: وياكل مش منظم
1: وياكل ويشرب اللي يجي فهمتني، لا يلزم ريكوبيراسيون، يلزم يرقد مليح، يرقد
0: قد ايه ساعه النوم دكتور تتطلب الرياضي في فتره اعداد بدني، ولا كل بدنه كيفاش؟
1: كل بدن كيفاش جينيرالمون سبع سوايع، ستة سوايع، سبع سوايع، معناها احسن حاجه يكون يرقد بكري بكري شويه معناها العشرة ونص لحداش ويقوم بكري، يقوم فهمتني بكري، هذاك هو النوم معناها اللي يساعد بدن الرياضي، خاطر الرياضي يسهر ويقول لك نصبح راقد هاكا نرقد سبعة ثمانية سوايع، لا مش كيف كيف، مش كيما ترقد بكري بكري شويه وقتها معناها السومي بروفون هذاك، ويقوم بكري، هذاك احسن وقت، هذاك يحس روحه حتى كي يقوم بكري. أنا نتفكر رياضي يجي يقول لي يشكي، يقول لي أنا نرقد بكري نقوم بكري ما نلقى ما نعمل، مانيش كيما أصحابي الرياضيين نقوم بكري نتقلق،
0: يقلق،
1: يقول له تقوم في فورما ولا تقوم تحس روحك لاباس، قال لي قلت له هذاك اللي به الفايدة، كي تقوم تحس روحك شبعان نوم هذاك هو، وأنت راهو هذيك أحسن حاجة للنوم فهمتني، وشربان ماء برشا، شربان ماء برشا معناها ديما يشرب الماء وكهو الرياضي، والماكله زاد فرصه بيحسن روحه في الماكله، وهم رياضيين يعرفوا
0: شنو في التربصات دكتور،
1: التربصات
0: تكون منظمه الماء،
1: منظمه
0: مع نوتريسيونيست،
1: منيو حاضر وكل شيء معناها فهمتني، ما فماش مشكله.
0: هذا دونك هذا بالنسبه للباب احنا حبينا ندخلوا منه بالنسبه للرياضيين النخبه، باش نفسروا للساده المستمعين اللي يحبوا باش يرجعوا للنشاط الرياضي، راهو بالنسبه للرياضيين النخبه الامور مأطره، امريكا امور علميه، لكن بالنسبه لي نحن عامه الناس دكتور مثلا واحد كيفي انا اللي عنده مده وفتره بعيد على الرياضه ويحب يرجع حس بدنه طالبوا أنه يرجع يخفف من الوزن، ربما ظهرت بعض الأمراض بعض كذا اللي يحب يتخلص منها ويرتاح منها ويحب يرجع للرياض. بعد فترة التوقف اللي تكون عادة طويلة بالنسبة للعديد، كيفاش السيدانتير يرجع واحدة واحدة تدريجيا بشوي؟
1: كيف كيف معناها لو ميم برينسيب توا الآخر سبور بروفيسيونيل، معناها هذا اللي يرجع زادا يرجع بروغريسيف، يرجع يرجع بشوية. مثال في الجمعة دو سيونس برك، فهمتني؟ يلزم بين سيونس الأولى والسيونس الثانية برشا وقت تاع ريكوبيراسيون باش ينجم ريكوبيري بدنو، ريكوبيراسيون مسكولير مثال نهار ثلاثة ونهار الجمعة ولا هكا، يشرب برشا ماء زاد سخانة، هذا يلزم برشا ماء. معناها السيدونتير ولا اللي باش يرجع سبور سكولير ولا حاجة، هذه فرصة لي باش ينظم عيشته، ينظم عيشته في في السومي كما قلنا، انه يرقد مليح، يرجع يرقد مليح، يرجع ياكل بصفه منتظمه، ياكل مليح، يرجع للسبور. معناها سبور تري امبورطون راهو البدن نتاعو، معناها بور بريفنير برشا امراض، راهو سبور بريفي بوكو دو مالادي، راهو معناها فما امراض تاو موجودين، امراض كرونيك، امراض بالسمنه، امراض الاستياتوزي، كلهم نجموا معناها
0: حتى ما تخلصوش منهم نحدوا منهم،
1: نحدوا منهم، نحدوا منهم، ولا نجموا حتى نتخلصوا منهم. كي يبدا على بكري، كي يبدا طفل هكا سكولير ولا حاجه ويعمل سبور، سي تري امبورطون. معناها هربت لك شويه للسكولير، معناها
0: اي باش نجيو،
1: فهمتني؟ ولا نرجعوا بعد سكولير،
0: اي باش نرجع ان شاء الله،
1: فهمتني؟ هذاك هو معناه يمشي بروغريسيف، يشرب برشا ماء، يرقد مريح، يرتاح، ماذا بيه معناها قبل ما يعمل سبور بساعه ونص هكاك يعمل شويه كولاسيون، معناها كعبه غله، فهمتني؟ باش ما يمشيش هكا كالشوفير شويه هكا كعبه غله هكا هو بروغريسيف. يبدا معناه مثال جمع مرتين في الجمعه، يعمل ايشوفمون هو اللي باهي، يلزم ليشوفمون يكون على قاعده مدرجين ربع ساعه باك ليشوفمون ينجم يدخل معناها بور لو كور، يعمل اون كورس ليجير يدور بور لو كور، يبدا رونفورسمون بشويه بور لي ارتيكولاسيون لي ميسكو، فهمتني؟ هذه الجمعتين الاولانيين. الجمعه الثالثه يعمل تروا سيونس، ينجم يعمل تروا سيونس كما قلت لك، يبداو بعاد بور ريكوبيري وانت ماشي. معناها هذا الكل باش ما يقعش لي بليسيور، وهو بيدو السيدونتير كيرجع للسبور ما يكرهش السبور.
0: صحيح،
1: خاطر اذا كان يعمل سبور ومن الاول يحس جاي قوية ويحس بدنه ما يقبلش وجيه لي زاكسيدون ولا جيه لي زونتورس ولا حاجه، يكره يوقف السبور ما عادش. اما كي بشاك بروغريسيفمون من شيره يليفيت لي بليسور ومن شيره اخرى يتغرم بشويه بشويه بالسبور ويحس
0: يبدا فما ايكيليبر بين اللي يطلبوا بدنه واللي يعمل فيه،
1: وحس بدنه على الكوت نتاع بدنه. معناها بدنه يقول له نجم شوي بشويه. معناها توا الغلطه الكبيره زاد نشوفهم اللي سيدونتير يحب كي يرجع بعد السيف ولا حاجه، يرجع معناها البرفورمانس اللي خلاها قبل السيف، هذيك غلطه. يزمو بشوي باش يوصل للبرفورمانس القديمه، مش طول هكاك بالاول اني لاباس اني لا وانا كنت معناها في السيف كنت نتحرك، لا يلزم بشوي يرجع البرفورمانس تاعو القديمه.
0: باش نرجعوا نحكيو بعد شوي على ايضا العوده للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي الوسط الجامعي، مهم جدا ايضا التوصيات والنصائح اللي باش تجينا من عند الدكتور عدن الموفق مختص في الطب الرياضي. يقعدوا معنا نسمعوا نجوى كرم وراجعين.

0: تسمعوا في ديما لباس العشرة 23 دقيقة. تحية صباحية كبيرة لكم الكل وفي إذاعة الشباب كل مستمعينا اللي بدأوا معنا منذ العشرة متاع الصباح ولا اللي مازالوا كيلتحقوا بينا نحكيوا في موضوع العودة للنشاط الرياضي. بدينا بالمحترفين حكينا أيضا على السيدانتير اللي توقفوا لمدة وبش يرجعوا توا باش نكملوا مع العودة للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي والجامعي. دكتور نحكيوا هوني عادة على شباب ما تجاوزش عمارهم ربما 24 25 سنة في الوسط المدرسي نوصلوا حتى الوسط الجامعي ربما أقل. أولا أول حاجة يزمنا نعملوها بالنسبة للصغيرات هذوما واللي هي أوبليغاتوار الناس كل تتعدى بها وقت يكون نشاط منظم في المدرسة أو في الجامعة اللي هي الفيزيت ميديكال. هذية من شنو تتكون؟ معناها شنو الحاجات اللي ركزوا عليهم في الفيزيت ميديكال
1: متاع أونيفو سكولير؟ معناها يكون موجود ديما ميدسان سكولير تكون من طرف الوزارة الصحة يكون افكتي فيك ليتابليسمون سكولير يعمل فيزيت احنا نسميوها فيزيت دو نون كونتر ديكاسيون ا لا براتيك دو سبور. فيزيت دو نون كونتر ديكاسيون ا لا براتيك دو سبور هالفيزيت تكون معناها على طبيب يشوف على مستوى القلب فماشي دي سيني معناها اللي يخليوها يبعثوا المختص نتاع قلب
0: شو مثلا لي سيني اللي
1: مثال يشوف فماشي دقات زايده في القلب فماشي مالفورماسيون ولا حاجه فماشي فهمتني يشوف زاده في لي زارتيكولاسيون فماشي مشكل هذا الكل معناها يشوفوا طبيب المدرسي اذا كان ينجم يبعثوا طبيب اختصاصي ويكون عنده الروتور يعطيه الشهاده نتاعو باش يعمل الرياضه فهمتني سبور سكولير.
0: كيفاش خلينا نمشيو نتعداو الموضوع اخر كيفاش هل التلامذة ولا الرياضيين احنا نحكيو ديما على السخانة على الوسط المدرسي هذا يختلف ربما على الوسط الاحترافي كيفاش يدخلوا ايضا في الاعداد باش ينجموا يتفاداوا الاشكاليات اللي ربما تنجم تمنحهم بعضها من وصلت السنه الدراسيه في افضل الظروف يعني اصابه ربما لا قدر الله ضربه شمس اللي تنجم تاثر على مساره الدراسي.
1: شوف ميم برانسيب كيما سبور بصفه عامه معناها لاتر ما هو بيدو معناها تبدا ديما بروغريسيفمون كما قلنا معناه يحضر روحه قبل ما يبدا سبور سكولير معناه حتى في دارهم يرجع من ليزابيتود الباهين يرجع يرقد مليح يرجع ياكل ماكله في الدار ماكله صحيا فهمتني نقص الماكله برا يبدا بروغريسيفمون كما تفهمنا معناها بشويه يبدا اليكوت بدنه معناه في التعب ولا حاجه يرتاح معناه لا ريكوبيراسيون ديما نوصي ريكوبيراسيون خاصه في النوم النوم اللي تري امبورطون بور لا ريكوبيراسيون شي لو سبورتيف يشرب برشا ماء كالعاده كما قلنا معناه الدنيا سخونه يشرب الماء برشا الماكله تكون على قاعده دي جلوسيد كومبلكس دي بروتيين فهمتني قبل زادة سيونس كما قلنا ما فيها باس ساعة ونص ياخذ كعبة غلة فهمتني ويبدأ بشوية بروغريسيفمون شوية.
0: هو الحاجة هي الدكتور في الوسط المدرسي والجامعي وأنه يكونوا مقطرين بأساد
1: أترين بأساد
0: معنى الناس تعرف شنو تعمل يعرفوا ربما الشارج تاع الخدمة وعادة في الوسط المدرسي الوسط الجامعي الشارج ما تكونش كبيرة لكن لي زاكسيدون يقعدوا ديما موجودين الحاجات اللي امبريفيزيبل تنجمش تتوقعهم
1: جوستومون
0: احنا نعملوا لو ماكسيموم باش نتفاداوها لي زاكسيدون
1: جوستومون يفو كلكو معناها ديما يفو ايفيتي لي زاكسيدون علاش خاطر لي بليسور يبعدوا على الرياضه ويكروا نقول لك انا يكروا في الرياضه خاصه شباب هذا كيبدا يتغرم وعنده دي زوبجيكتيف رياضية ولا البدن ولا فهمتني كل بليسور يكره سبور ما ينجمش يداوم عليه ذاك علاش معناها يفو توجور ايفيتي لي بليسور بتنظيم لي سيونس يتبع معناها الاستاذ نتاعو لي شوفمون برشا لي زيتيرمون بعد بعد السيونس نتاع سبور برشا يتير ما فهمتني ما فيها بيزة. الأستاذ الرياضة يحكي معهم على الريكوبراسيون، يحكي معهم كيفاش يلزمهم يرقدوا مليح، يحكي معهم على الماكلة شنو اللي يلزمهم ياكلوا، ما فيها بيز فهمتني. يجيبوا الماء باش يشربوا، خاصة في السخانة هذية راهو سبور معناها بصفة عامة للشباب حاجة خارقة العادة، معناها تكوين شخصيته، تكوين معناها حتى الكونسنتراسيون تاعو في القراية. فما أولياء يقول لك يضيع وقته، ليه بالعكس ما يضيعش وقته، يبدا كونسنتري خير خاطر الأوكسيديراسيون تاع السيرفو تبدا أحسن بالرياضة. يبدا ياخذ ثقة في روحه راهو بالرياضة، معناها كي يحسن بدنه ولا يحسن معناها العلاقة الاجتماعية مع اللي دايرين به، ياخذ اكثر ثقه في روحه ويتقدم، معناها حاجه خارقه العاده معناها.
0: يعطيك الصحه دكتور عدنان الموافق، مختص في الطب الرياضي، مشكور جدا على كل ما قدمتونا من النصائح هذا التوصيات لتفادي الاصابات والاشكاليات مع العوده للنشاط الرياضي. بعد شويه موجز الاخبار مع سرينا العرفي، واحنا راجعين مباشره بعد باش نحكيوا على لمجه الصغيرات اللي راجعين في العوده المدرسيه، وايضا كيفاش يلزمهم ياكلوا مع العوده المدرسيه مع اخصائيه التغذيه ايمان الهذلي.
2: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في تصريحنا اليوم لخولة سليتي أن الوزارة على أتم الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة، مضيفا أن هذه السنة سيتم تدشين 23 مؤسسة جديدة بما في ذلك مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستين للفرصة الثانية في باجة ونابل، إلى جانب 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس.
7: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية، عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في طرح برنامج الخصوصي، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامية، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بالنسبة لفضاءات التحضيري. نطمح إلى أن تكون كل المدارس الابتدائية تحتضن التحضيري.
6: جمعية أصوات نساء فدت بأن 163 امرأة طلبنا خدمة الإنصات والتوجيه والمساعدة من مركز ناجية التابع لها للاستماع والتوجيه والمختص في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المجني للنساء ضحايا العنف، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026. 30 من سبتمبر الجاري آخر أجل لإداء مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر المقبل. والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أفاد بأنه يمكن إداء المطالب عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. ورشة عمل افتراضية الاثنين المقبل تنظمها منظمة المرأة العربية تعرض خلالها أحدث مشاريعها العلمية المتعلقة بالدليل العربي المرجعي للمفاهيم في قضايا المرأة، ويهدف هذا الدليل بشكل أساسي لتقديم إطار معرفي لتوحيد وضبط المصطلحات المستخدمة في أدبيات النوع الاجتماعي والسياسات العامة في المنطقة العربية. وهيئة إدارة الكوارث في نيبال تعلن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 1287 مع تسجيل 5083 مفقودا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك،
5: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.

0: ملابس
1: ديما لاباس. رجعنا لكم 10:38 دقيقة بالضبط. مجا موعد صحة نيوز.
2: صحة نيوز.
1: في صحة نيوز اليوم نحكيو على العودة المدرسية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة دعات إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية قبيل العودة المدرسية، ودعات الأولياء للتثبت هذا من الأدوات اللي يشريوها الأبناء، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات اللي تنجم تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وهذا بالحق نشوف فيه برشا، ربما المواصفات ما نجموش نقيموها ماديا، لكن تشوفوا ساعات صغيرات مساكن هز كرتابة على ظهره توزن 25-30 كيلو، كرتابة أكبر منه صغير ما يضرش، يعني هوني مهم جدا أنه نحافظوا حتى على صحة صغيرات وعلى ظهوراتهم والبواء اللي يهزوا فيه الصغيرات. والوكالة الوطنية أيضا لتقييم المخاطر وضحت في فيديو توعوي تم نشره على صفحة وزارة الصحة أنه بعض الأدوات المدرسية تنجم تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطر على صحة الأطفال عند تعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين. هذا بالنسبة للعودة المدرسية. باش نمشيو أيضا التطاوين، نحكيو على 23 حالة تسمم غذائي وإغلاق المطعم المعني في انتظار نتائج التحليل. والولاية شهدت تسجيل 23 حالة اشتباه في تسمم غذائي استقبلها المستشفى الجهوي بتطاوين، وأربعة مرضى مازالوا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى، وهذا قاعدين نعيشوا فيه مرارا وتكرارا موضوع التسمم الغذائي. نحكيو على اقتناء أيضا تجهيزات طبية بأكثر من 4.3 ملايين دينار خلال سنة 2026 لفائدة مستشفى الحبيب ثامر. الكلفة الجملية للمعدات والتجهيزات الطبية اللي تم اقتنائها وتركيزها وضعها حيز الاستغلال بمختلف الأقسام الاستشفائية بمستشفى الحبيب ثامر، وهذا في إطار دعم القدرات التشخيصية والعلاجية للمؤسسة والاستجابة للحاجيات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات الصحية المسدد. كانت هذه الصحة نيوز. قادوا معنا بعد شوية بعد الموسيقى باش نرجعوا مع أخصائية التغذية من الهذلي، نحكيوا على نمشة الصغيرات في العودة المدرسية، شنو اللي لازمهم ياكلوا وشنو هي الأكلات اللي لازم نتفاداوها كسوا في اللمجة أو بعد في الفطور أو في اللمجة نتاع العشية بالنسبة للصغيرات. نقعدوا معنا ديما لاباس، مازالت متواصلة معاكم حتى 11 تاع الصباح.

0: رجعنا معاكم. كنا نسمع في محبوبي وائل الكفوري بالانتليجنس ارتيفيسيال. الموسيقى نتاعها يقول لي نزار بها تعفونا الانتليجنس ارتيفيسيال اللي قاعده تاخذ في برشا ميدان, تربح في برشا تيران, وربما قاعده تفك في برشا خدمه ايضا للكائن البشري. هذا موضوع كبير نحكيه فيه في بوانتيك ولا في البرامج اللي تهتم وتعنى بالتكنولوجيا في برامجنا على موجة إذاعة الشباب. تسمعوا فينا على 88.6 في تونس الكبرى. تحية كبيرة لكم الكل. تسمعوا في ديما لباس جزء الأخير, مش نحكيه فيه على العودة المدرسية واللمجة, شنو نحطه في لمجة وماكلة صغارنا مع العودة المدرسية. موضوع كبير نحكيه فيه مع أهل الاختصاص بتبيع معنا في المباشر إيمان الهذلي أخصائية التغذية. إيمان صباح النور.
1: صباح الفل باشي,
0: لاباس الحمد لله. انت لاباس عليك
1: الحمد لله. يعطيك صحه على السوجي
0: الساعه, عايشك
1: مهم على الاخر.
0: يعطيك صحه انت ايضا اللي فضيت لنا روحك باش نجمو نحكيو في السوجي ونعطيو النصائح للساده المستمعين. اذا انا نحبوا نسالوا ايمان شنو نحطوا في سله التغذيه البانيه هذاك نتاع صغيراتنا اللمجه, وشنو اكثر حاجه يحبوها الصغار ربما واللي ما تضرهمش.
1: إفكتيجمون بشير ساعة نحب نحكي هما فما زوج أنواع متاع صغار بشير. فما الصغيرات اللي تلقاهم في الصباح كيف يقوموا يفطروا فطور صباحهم بالقدر القدي, وفما الصغار اللي يقوموا متقلقين ما ينجموش يفطروا فطور صباح. دونك يختلف لهنا على خاطر باش نحكي على اللمجة نحنا. بالنسبة للصغيرات اللي تفطر فطور صباح متاعها بالقدي, يعني وجبة متكاملة نلقاو فيها العناصر الغذائية الكل, نلقاو حاطين فيها الحليب وإلا اليوغورت, نلقاو فيها شوية جبن, نلقاو فيها العظم, نلقاو فيها قدمة الخبز نتاعنا, نلقاو فيها ولا شوية بسيسة لا, يعني فطور صباح كامل ومتكامل. لهنا بشير ما نسحقوش رانا باش نهزو لمجة لك الصغير هذيك في الصباح. علاش؟ على خاطر هو ديجا فطر فطور الصباح نتاعو وعنده 11 ونص ولا نص نهار باش يفطر فطور نص النهار نتاعو, دونك ما يستحقش لهنا لمجة. باكونتخ فما صغيرات اللي يقوموا متقلقين في الصباح ما عينهمش باش ياكلوا حتى شيء, فما شكون حتى اللي يقول لك مصاني ولا كمشي توجع فيا ولا تمل عليهم اللي فما كي ياكلوا في الصباح بدا يوليو يرجعوا في الماكله. دونك لهنا هذوما اوبليغاتوارمون لازمنا نهزوا لهم لمجه, خاصه في فطورنا في اللمجه نتاع الصباح في اللمجه الصباحيه, خاطر احنا عندنا زوج لمج, عندنا لمجه صباحيه وعندنا لمجه مسائيه.
0: صحيح. بلي وقتاش وقتهم ابوبري مدام ايمان؟
1: هو غالبا اللمجه الصباحيه مع العشره, اللمجه المسائيه مع ماضي ثلاثه.
0: واضح. في الترتيحات معناها ديما ما في الترتيحات ما بين الاوقات.
1: صحيت ما بين الاوقات. بالنسبه للمجه الصباحيه بالنسبه للعبيد اللي كيف ما كنا نحكيو تويكا, اذا كان هم فطروا فطور الصباح نتاعهم متكامل ما يستحقوش لمجه باش نهزوها معانا. دونك اذا كان ما فطروش هنا نجم تكون عباره على وجبه فطور الصباح, ما وجبه صغيره على خاطر عندهم ساعتين اخرى ويفطروا. يعني نجم مثلا تكون كعبه يغرت معاها كعبه غله, كعبة يغرت طبيعي وإلا كعبة يغرت العادية. نحاولوا نبعدوا على كلابواغ على خطر الهنية فيهم أكثر محليات. نحاولوا مثلا يكون شوية فواكه جافة, نحاولوا نكون تنجم تكون لماما في الدار تعمل لنا حتى جاتو يكون في ميزان يكون فيه شوفين يكون فيه كاكاو يكون فيه جلجلين, يعني تكون فيها عناصر صحية وتكون معمولة في الدار. نحاول ما تكونش حاجة من الشارع طويلة جنرالمون لما ما تلقاها تخدم. دونك يستسهلوا لمجة الشارع, يستسهلوا لي بسكوي, يستسهلوا لي كيك, لي جو اندستريال واللي هما مالوغوزمون فيهم نسبة كبيرة متاع السكر وفيهم برشا محليات واللي هما يتسبوا في برشا أمراض بالنسبة للصغيرات ويتسبوا لهم خاصة في برشا سمنة, واللي هي ولات كيف ما تشوف فريكونت على الأخر في المكاتب ولا في الروضات نتاعنا طويلة الأيامات هذوما. دونك نحاولوا تكون وجبه صغيره متكامله. دونك كيف ما قلنا يا اما تكون فيها حاجه هكايا معموله في الدار, دونك اذا كان يحبوا لي بسكوي ولا لي جاتو يكونوا معمولين في الدار, خاصه اذا كان صغير يحب على حاجه حلوه. شنو نجم يكون حتى كسكروت صغير, خبز قد ما خبز صغيره, خبز كامل يكون في وسطها جبن يكون في وسطها عظم يكون في وسطها اومليت, ويجدوا معاهم كعيبه غله, وهكاك يكون كلي لمجه صحيه معموله في الدار وفي نفس الوقت يكون كلي يكون خذية حاجة معناتها تشبعوا واللي ما تخليهش من بعضكش ما يفطرش فطور نتاع نص النهار, لخاطر إذا كان شي حاجة كبيرة في العشرة جينيرالمون يفطروا 11 ونص هما صغار تويكا نص نهار ماكسيموم. دونك شو ما عادش ينجم يفطر فطور نتاع نص النهار ومن بعضكش إذا كان ما فطروش شو اللي تنوش في نابورت كوا على خاطر وجاع. دونك هذاك علاش ماذا بينا ما تكونش حاجة كبيرة, وإذا كان فطر فطور نتاع الصباح متكامل ما يستحقش راهو في اللمجة الصباحية جملة.
0: مدام إيمان الحاجات اللي إيفيتي بالنسبة للصغيرة خاصة وقت اللي يبدا يقرا ونهار اللي يبدا يقرا, الحاجات اللي تنصح الاولياء انهم يبعدوا عليهم تماما حتى ولو كان الصغيرات يحبوه,
1: خاصة الحاجات الاندستريال, الشيء كيف البسكويت الاندستريال المصنعة والعصائر. على خاطر يعطيه طاقة بالوقت، على خاطر فيهم نسبة سكريات سريعة امتصاص، ومن بعدك شتي ما يعملوا فشلة، يعملوا حتى نقص في التركيز بالنسبة للصغيرات. دونك نحاولوا نبعدوا عليهم على قد ما نجمو. كعبة يوغورت، كعبة غلة، ديسخويسيك، شوكولا نوار، مثالش نعطيهم للصغيرات، ينشطوهم ويفيقوهم، يحسنوا لهم في نسبة المغنيسيوم في الدم نتاعهم، دونك يقوي لهم في الكونسنتراسيون، خير من أن باش ناخذوا دي برودوي اندستريال اللي ماهمش باش يعطيوهم حتى طاقة، بالعكس باش يزيدوا يفشلوهم، بالعكس من بعد يطيحوا لهم نسبة السكر في الدم، واللي هما حاجات مضرين بالحق برشا بالنسبة للصغيرات نتاعنا، وكيف ما قلت لك يتسببوا في برشا سمنة وفي برشا أمراض للصغار. نجيو تويكا للونجة المسائية، سامحني.
0: أي ميسالش. لا لا ميسالش، من بعد نرجع لك لسؤالي. اعطينا اللمجه المسائيه.
1: المسائيه خاصه اذا كان هو ديجا مازال كيف يفطر دونك نص نهار وفطور تاع نص نهار، دونك العشيه نجموا ناخذوا نعملوا في الدار في الصباح، دونك نجموا يكون مثلا حاجه فيهم تمر، يكون فيهم شوفين، يكون فيهم شياك، يكونوا دي بسكوي معمولين في الدار، ولا دي كوكيز يكونوا معمولين في الدار، باش تكون غله زاده، باش تكون سلاد فخوي هكايا نعملوها للصغيرات ونهزوها. ما غير ما زيدوها سكر بالطبيعة، ولا ما زيدوهاش دي كريم فريش، ما زيدوهاش حاجات هكاكا. نجمو ياخذوا لهم دي جو فري، يبداو مثلا عشنا اذا كان يلقاو بحذاهم لين، نجمو ياخذوا لهم دي جو فري، نجمو ناخذوهم لهم من اونيسي باش ما ياخذوش دي جو اندستريال. ينجمو يكونوا هكا ستيل دي تيست، مثلا اذا كان يعرف اللي الباغون الصغير نتاعو ما فطرش فطورو نتاع نص نهار بالكدا ولا ما نجمش ياكل، نجم يعمل له دي تيست مثلا، يكون فيه خبز كومبلي، يكون فيه شويه جبن ابيض، يكون فيه عظم، دونك حاجات هكايا نتاع باش يشبعوا باش ما يقعدش حاطش للعشاء ما ياكل حتى شيء. دونك نجمو دي فخوي سيك زيدا نهزوهم معانا، نجمو قلوب قراع ولا سيا ولا كتين، باش تكون ياغورت ونزيدوها شويه غرانولا، دونك حاجات كيف من هكايا نجمو نهزوهم معانا للصغيرات. بس لا بوغتي، ونجمو كيف كيف نجمو هكا نعملو لهم حاجات معناتها معمولين في الدار صحيين، يبداو بالفخويسيك، يبداو بالجلجلان، وهكاك يكون صغير كلي لمجه صحيه، وبعدين على لي برودوي اندستريال، ومازال الدنيا مازالت سخونه زاده، حاجات ما لازمهاش تكون تقرات بيان سور، حتى الياغورت اونيسي باش ما نهزولهمش من الصباح، معناتها نشويه لهم بالوقت باش ما يفسدش. نجمو زاده حتى البن والا رايب الدبابز معناتها الحاضرين، مش اللي يتباعوا بيان سور عند معناتها اللي يتباعوا مصايبين لي، دونك اون بريفير ديما الحاجه المعلبه كيف كيف تتشري بالوقت، على خاطر الدنيا سخونه تويكا مازال، دونك باش ما تفزلهمش ولا ما تقرالهمش.
0: باهي نحكيو على الخضر والغلال مدام ايمان، شنو هو الاختيارات الافضل في الموسم هذايا نتاع العوده المدرسيه بالنسبه للخضر والغلال اللي نجموا نحطوهم للصغيرات نتاعنا؟
1: بالنسبه للخضر تويكا ما فماش خضره كبيره موجوده كيف ما تشوف سوغ المارشي، دونك نجموا نحطوا لهم جوست شويه طماطم، اما في اللوجه الصباحيه على خاطر سينو باش تقراص على طول النهار، سينو نجموا واذا كان نحطوها وحدها تومات باش ما تقرصناش حاجه اخرى. دو بريفيرونس كي تبدا هكا تبعد الدنيا شويه زاد الطماطم باش ما تقراصش، سينو نجمو نحطو شويه خيار ولا شويه سفنيريا، هذوما اللي ما يقراصوش بوغ لو مومون. بالنسبه للغله نتاعنا تويكا مازال شويه الكرموز، دونك نجمو نهزو كرموز في الصباح، نجمو نهزو انزاس، نجمو نهزو تفاح، نجمو نهزو خوخ، نجمو نهزو كعبات عنب نتاع حتى 10 12 كعبه عنب، نزيدو معاهم شويه قلوب قرع ولا شويه فواكه جافه، نعطيوها كلمجه للصغيرات.
0: ممتاز جدا. بالنسبه للكرموس لمن استطاع اليه سبيلا اللي نجم الكرموس في انتظار البنان اللي يحبوه صغار مش موجود.
1: وي هو ما قعدش برشا تويكا اخر الايامات نتاعو، دونك اذا كانوا موجود واذا كانوا متوفر، دونك في الصباح هذا مش في العصيه باش ما تفسدش.
0: نكملوا بالعنصر الاهم في هذا الكل مدام ايمان اللي هو الماء، لازم يكون حاضر بالنسبه للصغيرات وبنسبة مهمة خاصة في السخانة في الحرارة هذه.
1: وي اكيد بشير، دونك ما ننساوش راك تبيب ماء صغيرة بالنسبة للصغار تكون موجودة حتى نتاع نص ايتر ما يسالش، المهم ديما نحاولوا حتى كيف نكلموهم اوكور لا جورني نفكروهم فيها باش ما ينساوش يشربوا، سورتو مع الدنيا مازالت سخونة في البريود الليلية.
0: واضح، يعطيك الصحة مدام ايمان الهذلي مختصة. و
1: أخرى مهمة بشير بالله، السهر بالنسبة للصغار، في برشا صغار قاعدين يسهروا برشا، واللي هو هذاك يطيح ياسر في الكونسنتراسيون بالنسبة للصغيرات، دونك أون إيسي ديما عندهم 8 9 سوايع نطيحهم، العشرة أون إيسي باش يشدوا الفرش، ما فماش علاش باش يقعدوا يسهروا حتىش نص الليل لماضي ساعة، دونك النوم مهم برشا باش يحسن في الخلايا نتاع الصغيرات ويحسن لهم في الكونسنتراسيون من يوم الغدوة.
0: يعطيك صحة أيمن الهذلي مختصة في التغذية، مشكورة جدا على كل هذه النصائح والتوضيحات فيما يخص لمجة الصغيرات والماكلة اللي يلزم يأكلوها مع العودة المدرسية وقت اللي يمشيوا للقاردة وللروضة والكريش ويقعدوا نهار كامل بين القارد وأيضا المدارس إذا كان فما شكون داخل المدرسة. هذا بالنسبة لي فئة عمرية بتبيع بعد اللي كبروا دخلوا الليسي، ذيك حاجة أخرى سيه ولا يتصرف على روحه ويعرف ما له وما عليه. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديما لاباس، تحية كبيرة لكم الكل، الأسبوع المقبل إن شاء الله ترجع لكم زميلتنا سميحة الفرجاني، تحية كبيرة ليهم الكل ليها وليكم الكل مستمعين إذاعة الشباب وأوفياء إذاعة الشباب، معكم بشير خلف الله. نزار كان معنا في الإخراج، تحية كبيرة ليك نزار. أمي محمام كانت معنا في الإخراج الرقمي. نقول لكم باي باي، خليكم مع بقية برامج إذاعة الشباب.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون خاصة بالفنانة إليسا اللي باش نرجع معها للتسعينات بألبوم بدي دوب، وباش نسمع معكم إليسا بدي دوب.

بتغيب بتروح، هكا غنت إليسا مع رغب علامة. الغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير، كلمات إلياس ناصر، توزيع ناصر الأسعد، والغنية هذه خرجت في ألبوم وأخرتها معك لإليسا عام 2000. وإحنا مزينا مواصلين مع إليسا في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشيه معها العام 2002 بألبوم عايشالك، وبش نسموها تغني من كلمات محمد رفاعي وألحان حسام حبيب وجون ماري رياشي عايشالك.

شاغلني، هكا غنت إليسا من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع جون ماري رياشي معكم في 100% على إذاعة الشباب، ورحلتنا مازالت متواصلة معكم وبش نسمعوا إليسا اللي نرجع معها العام 2004 بألبوم أحلى دنيا، ونسمعوها تغني من كلمات نزار فرانسيس، ألحان سمير صفير وتوزيع جون ماري رياشي حبك وجع، وبعدها نسمعوها في غناية بستناك اللي خرجت عام 2006 في ألبوم بستناك، كلمات فيصل همامي، ألحان ثامر علي، وتوزيع داني حلو وتميم.

0: إذاعة شباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عد المشتك تسمع صوتك.
3: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: بكم. وزير التربية نور الدين النوري أكد اليوم أن نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود الأمس بلغت 81%، مضيفا أن الفرق الفنية تتدخل من أجل حل أي إشكال يعترض الولي في عملية التسجيل.
6: ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا. مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة.
5: وحول متابعة تقدم عمليات توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية الجديدة، وزير التربية أكد أن أغلب العناوين وصلت إلى المراكز الجهوية والمكتبات الخاصة في مختلف الجهات، مضيفا أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع وزارة التجارة نسق التزود بالكراسي المدعم.
6: تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات، وإحنا سهلنا حتى القائمة متاع الكتب والقائمة متاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. كراسي المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم.
5: مشروع تونس الإبداعية 2.0 يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي العالم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غدة الإفراج عن مدني. والولايات المتحدة أكدت امتلاك خطط عديدة وخيارات غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عد المشتك.
7: عد المشتك تسمع صوتك.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
10: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
11: مع كل حصة نعيش رواية.
10: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد، كلاسيكي، عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في 100%. 100%.

بتمون. هكا غنيت إليسا من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع كلود شلهوب. الغنية هذه اللي خرجت عام 2007 من ألبوم أيامي بيك، وإحنا مزلنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وحصتنا اليوم خاصة بإليسا واللي باش نسمعوها معاكم توا تغني من كلمات فارس اسكندر وألحان سليم سلامة عبالي حبيبي. الغنية هذه اللي خرجت عام 2009 في ألبوم تصدق بمين.

تعبت من نكهة كغنات إليسا من كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى. الغنية هذه اللي خرجت عام 2012 في ألبوم أسعد وحدة. بش نمشيو معاكم العام 2014 مع إليسا اللي بش نسموها تغني من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع ناصر الأسعد، يا مريتي من ألبوم حالة حب.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع إليسا من ألبوم حالة حب اللي خرج عام 2014، ونسمعوها تغني من كلمات نادر عبد الله وتوزيع ناصر الأسعد حالة حب. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين توك. من توا حتى الماضي ساعة سويعة من زمان نتحثوا فيها بصوت البيئة، نتحثوا فيها على مواضيع أكيد معاكم. والبيئة هي حياتنا، هي صحتنا، وإن شاء الله ديما نحافظوا عليها. والبيئة والمناخ وشنو صار فينا أكيد في صيف 2026، أنفاس الخريف إن شاء الله توصلنا أكثر، ولينا هكا نسمة الخريف، ولكن مازال مشكلة عادة إن شاء الله توصلنا أكثر أنفاس الخريف ونعيشوا أجواء الخريف إن شاء الله يا رب. وشتى زادة، مرحبا بيكم. نعرف كل واحد شنو شاغله، خاصة مع تحضيرات العودة المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لكم لاختياركم موجة إذاعة الشباب. تحية نزار الورتاني في الإخراج التقني، معنا أميمة حميم اللي فرحت بعودتها، أميمة منورة استوديو أكيد في الديجيتال. مرحبا بالناس الكل، معكم هند السعيدي حتى الماضي ساعة. لشنو باش نتحث اليوم؟ اليوم في ظلك الأزمة نتاع الماء، ونعرف معناتها فماش شكون معناش من الماء، وشنو الخيار اللي عملوا. فما الالتجاء الماء السبالة، الماء الحنفية، فما حتى سبالة ما تمشيش عنده، كل واحد وكيفاش. ولكن أيضا ظهرت أكثر موضوع المياه العيون، فما برشا عباد يقول لك احنا ما عندناش مشكل نمشوا نعبد ببزات من ماء من العين اللي بحذينا، خاصة في الشمال الغربي وأيضا في الوطن القبلي حصيلوا برشا مياه على كامل تراب الجمهورية. في الحقيقة برشا مياه عيون موجودة، معناتها مياه تتدفق من باطن الأرض، والمياه هذه ارتبطت أكثر، العيون ارتبطت بالذاكرة التونسية وهي كنوز فعلا. أما اليوم مع الأزمة هذه، أزمة الماء والضغط المتزايد على الموارد المائية، نطرح السؤال هذايا، قلنا علاش ليه ما نعملوش زوم على مياه العيون، ثروة مائية نكتشف قيمتها من جديد، وإلا ملاذ اضطراري أمام أزمة الماء. اليوم هل تنجم مياه العيون فعلا تكون جزء من الحل في أزمة الماء اللي نعيشه؟ طبعا خليكم معنا أكيد برشا تفاصيل في الموضوع هذايا. أيضا اليوم باش نرجع إلى جبل برقو بعد الحرائق، وربي يلطف بينا، وإن شاء الله ديما تونس ترجع وديما خضرة إن شاء الله. وأكيد نحيي كل الحماية المدنية، أعوان الحماية المدنية وكل الأعوان لإدارة الغابات، ديما تنكروا التحية ليهم، وأيضا أهلين الموجودين غادي في هالأماكن اللي صار فيها حرائق. اليوم باش نرجع للحديث على جبل برقو بعد الحرائق، ماذا خسرنا من ثروتنا الإيكولوجية وكيف نستعيدها. فعلا الحريق مش مجرد أشجار تحترق،

فيه حرارة قياسية وحرائق وضغط على الماء والموارد، هل أصبحنا أمام مناخ جديد يتطلب منا فعلا العودة في بعض الحلول؟ يعني كيفاش كان أجدادنا يواجهوا هالحرارة هذية، تخزين الماء والتعامل مع الأرض، ولكن بعين علمية زادة وحديثة، يعني بتكنولوجيات نمزج بين التقنيات الماضي إلى طبعا التقنيات الحديثة. هذا هو، هل نحتاج اليوم إلى اختراع حول حلول جديدة للمناخ في الإطار هذايا، إعادة اكتشاف الحلول القديمة بتكنولوجيا الحاضر؟ هذا هو طبعا مواضيعنا، ثلاث ملفات مهمين جدا، إن شاء الله أكيد نستفيد ونفيد زيدا مستمعينا. شكرا لكم على اختياركم ديما موجاتنا. نبدأ نزار بالغنية الأولى ثم نرجع معكم لاستقبال ضيوفنا، خليكم معنا.

0: يلا نواصلوا معاكم. مرحبا نصنهار ودارجين. تحثوا على الماء وما أدراك ما الماء في الوقت اللي رجعت فيه أزمة الماء للمشهد، ولا الحديث أكثر على مياه العيون من الشمال الغربي إلى الوطن القبلي إلى الجنوب، عيون ربما طبيعية ولكن أيضا ثم عيون منسية واليوم ما نتذكرها طبعا الأهالي. فما شكون يحب الماء؟ خطر يقولك ماء العين، ماء حلو، ماء بارد وطبيعي ونظيف 100%، وأمور واضحة. نشرب إلا من ماء العين خاصة بعد الأزمة هذه. فما زادة اللي يقولك ما فماش بديل، هو حل اضطراري. اليوم أكيد نتحثوا على مياه العيون في تونس، ثروة طبيعية أم ملاذ اضطراري؟ زوم اليوم
1: زوم اليوم.
0: شكرا ليه على حضوره معنا الأستاذ والباحث من المركز البحوث والتكنولوجيا المياه المختص في علم المياه الجوفية، الأستاذ فتحي لشعل. مرحبا بك أستاذ فتحي، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام،
0: أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك وبكامل فريق الأعداد جرين بالك.
0: مرحبا
2: وتحياتي لجميع مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بيك، شكرا لك على تلبيتك الدعوة. نتحثوا معناتها فماش تونسي ما عاجش هالأزمة متاع المياه. منذ قليل تحدثت أيضا ثم ناس تجهت إلى ماء سبالة، فما ما عندهمش سبالة زادة مقصوصة التجؤوا إلى طرق باش يدبروا استكامة، ولكن أيضا فما شكون يقول لك أنا نشرب الماء العين وبحذينا وفي وخاصة في الشمال الغربي فما برشا مياه مياه عيون. خلينا قبل ما نتحثوا على أهميتها، على هل هي تستحق المعالجة والتعقيم ولا لا، خلينا نعملوا هيك بسطة شوية. مياه العيون في تونس قديش من عين في تونس؟ هل الماء كله ماء العين كله صالح للشرب؟ شكون يراقب؟ قديش عندنا من عين طبيعية في تونس؟ أستاذ فتحي تفضل. سبتي
2: شكرا. دونك قبل كل شيء نشكرك على الاستضافة وعلى اختيار الموضوع هذا اللي مربوط اللي هو موضوع الساعة. موضوع الساعة بامتياز، خاصة الارتباط الوثيق بأزمة المياه اللي تعيشها بلادنا العزيز علينا الكل. قبل كل شيء علاش نتحدث على مياه العيون وخاصة في الوقت هذا؟ على خاطر احنا نمر بضائقة مائية بظروف خاصة صعيبة برشا اللي مرتبطة خاصة بندرة المياه في تونس. والندرة هذه زادت الوضع زاد تأزم مع موجة الحرارة اللي نعيشها وتعيشنا عديد البلدان. في الطائفة هذه قبل كل شيء خلينا نكون موضوعين شوي، نعرفوا اش معناتها مياه العيون. هي مياه العيون هي مياه جوفية قبل كل شيء، تظهر طبيعيا على سطح الأرض. معناتها هي مياه العين في حد ذاتها تنتمي للحوض الرسوبي، للحوض الهيدروجيولوجي المائي. وعادة الوقت اللي في ظروف هيدروجيولوجية وجيولوجية معينة عندنا يخرج الماء طبيعيا. عادة وقت اللي عندنا تساقط مياه تقاطع منسوب المياه الجوفية مع سطح الأرض. ثم شقوق ولا ثم ديفاي هوتر ولا ثم ضغط هيدرولوجي كبير في الخزانات المائية الجوفية. وساعات في بعض الأحيان وقت عندنا تضاريس جيولوجية تخلي المياه هذه الباطنية تخرج وحدها. دونك العين هي راهي مصدر، ماهوش مصدر مستقل للمياه، هي تنتمي في الغالب للحوض مائي جوفي وهي تمظهر سطحي فقط. عادة العيون هذه زادة تعطينا فكرة كبيرة على الخزان الجوفي الكبير اللي هو يمتد على بعض الكيلومترات وأحيانا ما تفوت 100 كيلومتر. علاش؟ على خاطر تعطينا الماء وقت ناخذوه هذاك ونعملوا له تحليل ونشوفوا التحليل الملوحة والعناصر الكيميائية فيه والتغيرات الموسمية، نجموا نعرفوا بل كل شيء منين الماء جا هذاك جا المصدر وكيفاش تحرك لنوصل لنا للعين وخديش من وقت تغرق باش يوصل للعين ومدى تأثير هالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط والتلوث على الموارد المائية متاعنا. عادة المياه هذه مياه العيون عندها أهمية كبيرة في تونس. أهمية مائية، خاطر هي بيدها تمثل مورد طبيعي للمياه، وفي بعض الأحيان تساهم في توفير المياه الشرب.
0: أي هذا هو المواطن اللي يسمع فينا توا أستاذ فتحي، معناتها يقول لك صالحة للشرب ولا لا؟ أنا عطشت، العائلة عطشت، فمش ماء، معناتها هل مياه العيون الكلها صالحة للشرب ولا لا؟
2: باش نعطيك فكرة بسيطة.
0: أي
2: العديد من العيون في تونس معناتها خليناها، ونقصد عن طريق الشركات هذه اللي تعمل تعليب المياه ويبيعوها لنا. مثلا ثم عيون اللي وقت تمشي للبقعة هذيك تلقى عين، نقصد العابر سبيل ولا اللي يحب يشرب، وفي نفس الوقت ثم كيف نقولوا كاناليزاسيون موجودة متجهة للمعمل هذه. عادة في مكثر الأحيان المياه هذه إذا بكمية كبيرة تلقاها مثمنة مثلفة، لكن تقول لي هل كل مياه العيون صالحة للشراب؟ نقول لك قطعا لا. علاش؟ خاطر ثم المياه اللي الوجود المياه هذه في العين الطبيعية لا يعني تلقائيا اللي ما صالح للشراب. علاش؟ مثلا في بعض الأحيان الماء هذا تلقاه صافي وشفاف وبارد وذو مذاق جيد، لكن ينجم يكونوا فيه ملوثات غير مرئيه.
0: اي
2: كيما الملوثات الميكروبيولوجيه كيما البكتيريا ولا الفيروسات ولا الطفيليات، كيما ملوثات الكيميائيه اللي اهم النترات. مثلا النترات هذه حاجه معناتها تاثر برشا على صحه الانسان اذا تفوت المعادلات اللي المسموح بها، خاطر تاثر على امراض حتى الجينيه وبعض الحوايج الاخرى. كما الاملاح، ثم بعض المعادن والعناصر النادره. مثلا نعطيك مثال الفلورين اللي موجود في جهه النفيذه وفي في الوسط اللي هو كان تشوف يعمل لك تراس الصفره في السنين. دونك مش اي ما نشوفوه راهو صالح للشراب،
0: حتى لو كان صافي وبارد كما يتحدثوا برشا، معناتها يقول لك الماء العيني
2: هو عاده تلقاه صافي.
0: اي
2: وعاده تلقاه شفاف. علاش؟ على خاطر كي يتعدى على شو اسمه الليكو جيولوجيكي، كي يتعدى على التربه هو بدا يولي هو بيدو تصير له العمليه هذيك التوظيف، لكن ثم حوايج غير مرئيه اللي موجوده فيه.
0: به شكون يراقب؟ معناتها المهمه، معناتها يلزم المراقبه، يلزم معالجه المياه هذيا، خطر المواطن يتجه مباشره ويشرب من الماء، معناتها ويعبي من الماء ويخزن من الماء العيون اليوم، خاصه الناس اللي تسكن مش بعيده برشا من المواقع هذيا.
2: هو بالنسبه للموارد المائيه نتاع العيون هذه اللي معلبه، عندنا لوفيس دي تيرماليزم هو المسؤول على الحوايج هذه، هو اللي يراقب وهو اللي يعطي الرخصه، وعندنا دينور نتاعنا.
0: هذيك المعلبه حاجه اخرى، انا نحكي على انا متعدي بحدا العين لو ما عنديش ماء نعبي من الماء
2: هو عاده وزاره الصحه. هو عاده وزاره الصحه عندها هيكل مختص في الحاجات هذه، خاصه العيون اللي تلقاها مشهوره شوي، مثلا اللي تلقاها في وسط البلاد ولا قريبه. عاده اللي نعرفه كان وزاره الصحه مشكوره ما تتاخذ عينات بصفه دوريه للمياه هذه، لكن حتى احنا ولا يمكن حتى الجامعات المحليه البلديات ولا حاجه تنجم تعمل الحوايج هذه، خاطر هو شنو باش تهز الماء هذاك وتعمل له نوعيه من التحاليل بصفات منتظمه، كما التحاليل الميكروبيولوجية، كما التحاليل الفيزيولوجية اللي فيها درجة الحرارة والملوحة والبيهاش، وثم التحاليل الكيميائية اللي تكون متطورة أكثر، خاصة النترات، الكلوريد، البيكربونات، وثم مراقبة خاصة مصدر الماء، خاطر الماء وقت اللي جينا في المنبع ذاك هو جاء من بقعة أخرى. البقعة هذيك هي الخلوة وقت احنا باللغة الفرنسية الريشارج، المائدة تتغذى في البقعة هذيك. اني بصيفتي كباحث نتصور معناتها يمكن حلول عاجلة ولا ما تكلفش برشا الدولة، معناتها الجماعات المحلية هذه اللي عندها عيون راجعة به النظر تنجم تعمل مثلا حتى مام اتفاقيات شراكة مع مراكز البحوث والإمبراطور دي ريشارج البحث اللي عندها عندها اولا النيه باش تساهم في في في في المجهود الوطني، ثم زاد علميا اللي سورس هذانا مهمين برشا.
0: نعم واضح، معناتها نجم تنجم العيون الطبيعيه هذه اللي ماهيش معناتها يعني ماهيش تستغل من الشركات المياه المعلبه، يعني العيون هذه نجم نرجعوا لها باش ما تبداش عيون منسيه وفي بعض الاحيان مهدده، ايضا تنجم تكون جزء من الحل لازمه المياه في تونس. استاذ فتحي
2: نجم وثم بعض احنا نقولوا انت قلت في
0: نعم.
2: في المنطقة في التقديم تاعك المواطن التونسي في الأزمة هذه رجع للعيون، رجع للعيون ورجع للبار زاد.
0: أي ورجع للبار.
2: خاطر تاريخيا مش حتى تاريخيا في بعض المناطق مثلا الريفية كانوا في السبعينات وحتى بداية الثمانينات كانوا المواطنين يستعملوا في ماء المياه لابار ولا خاصة لابار العميقة. وقت اللي تطورت التغطية متاع الشبكة الصالحة للشبكة السونات، ثم بعض الاهالي اللي ما عادوش يمشوا للمناطق هذه لكن في النظره هذه رجعوا. اما هاني قلت لك يلزم مجهود وطني اولا لتخمين هالموارد هذه، يلزمنا نعرفوها كيف نقولوا فيها الكاليتي نتاع الماء هذا صالح للشراب ولا مش صالح،
0: يعني يلزمها دراسه ومعالجه
2: دراسه ويلزمنا كيما نقولوا سامحني في الكلمه يلزمنا نعرفوا المخزون هذا مستقر، نعرفوا يلزمنا معناتها هذا ديرابل، معناتها الموارد هذه معناتها تنجم تبقى البريود معناتها فتره كبيره موجوده ولا خاصة على خطر ثم العديد والعديد من العيون هذه. فترة الجفاف اللي شهدتها بلادنا اللي الأخيرة اللي ما بين 2020 21 22 وحتى 23 ثم العديد من العيون اللي ما عادش فاهمة
0: نضبت.
2: علاش؟ على خطر كميات التساقطات وكل المطر بالعربي نقطت، والمطر هذه هي تغذي العديد من العيون هذه، ثم نوعية أخرى من العيون اللي تنبع من باطن الأرض كما خاصة في الجنوب التونسي. العيون هذه معناتها عندها خزين كبير وما هيش مرتبطة معناتها بالمية المطار.
0: واضح جدا، يعني هالثروة هذه يلزمها لفتة فعلا. وانا نتحدث ديما استاذ فتحي ليش انا نتحدث على العيون المنسية الفعطرية ما هيش مستغلة تستغل من المواطن اليوم باستغلال عشوائي للأسف، اليوم يلزم لفتة العيون هذه، ربما هي حل من الحلول حتى نجيبه أزمة الماء خاصة بعد صيف 2026. معناتها يلزم يكون لنا درس الصيف هذايا، معناتها نحضروا لصيف 2027 فعلا.
2: يلزمها تعملوا جرد دقيق العيون هذه، ثم العيون هذه قاعده خدش تخرج من الماء. هاني قلت لك معدل التدفق نتاع المياه العيون هذه يختلف، هو يختلف حتى في بعض الاحيان ما بين الصيف والشتاء. الشتاء تكون قويه خاطر الامطار كبيره، وفي الصيف تبدا تنقص بشوي. لازمنا مراقبه الجوده كما سبقت، ثم حمايه مناطق التغذيه نتاع المواد
0: الجرد مهم جدا، الجرد مهم جدا حتى نشوف شنو عندنا وشنو ما عندناش وشنية العيون المهددة وشنية اللي ليه. شكرا لك، الموضوع مازال مفتوح نعرف، وشكرا لك الأستاذ فتحي ليش على طبع الأستاذ والبحث.
2: يمكن أخت هند يمكن الخلاصة خلاصة يمكن مش نعطيها في ثلاثة جمل. أولا مياه العيون ليست مجرد مياه تخرج من باطن الأرض فقط، هي تنتمي إلى حوض مائي تحت الأرض. ثانيا العيون هذه حاليا في تونس احنا نستغلوا في نسبة منها، لكن النسبة هذه تختلف من المناطق ومن كيفاش نقولوا فيها القيمة متاع العيون هذه، ثم الكمية متاع المياه اللي توفر هنا. في بعض العيون تجد تكون صالحة للشرب لكن يلزمنا التثبت من المياه هذية عن طريق المعالجة وعن طريق الليجيتيد وكل واحدة الدراسات والتحاليل فقط.
0: هذا هو. شكرا لك الأستاذ فتحي لاشعل، طبعا الأستاذ والباحث في مركز البحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية، ومختص خاصة في علم المياه الجوفية. نرجع الموضوع إن شاء الله معك في موعد قادمة. تحياتي لك أستاذنا، شكرا.
2: إن شاء الله إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا،
2: على
0: إلى اللقاء.
2: عايز. عايز.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. افتتاح 23 مؤسسة جديدة بما في ذلك مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستان للفرصة الثانية في بجا ونابل، إلى جانب 1200 تدخلا لتهيئة المدارس جديد سنة الدراسية 2026-2027 وفق وزير التربية اليوم. غدا تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم تحت شعار المشي في الماء دواء بشاطئ بوجعفر بمدينة سوسة. التظاهرة ينظمها المرصد الوطني للرياضة ضمن تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإطارية المتعلقة بوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ. تواصل فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة بمقر الأليكسو. في العالم، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أفاد بأن العقوبات الأمريكية المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد. مصادر عالمية أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا. ورئاسة الكورية الجنوبية أعلنت اليوم أنها تدرس الخيارات المتاحة بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: يلا نواصل معكم في جرين توك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. من أجل نشر وعي البيئي ونخليه يعيش معنا الوعي هذايا، نرجع إلى طبعا الحرائق في بلادنا. إن شاء الله ربي يحمي كل طبعا ترابنا وأرضنا وغاباتنا والكل الكل إن شاء الله، وبحوراتنا أيضا. باش نحكي على الحرائق في عودة للموضوع هذايا، خاصة في على جبل برقو. جبل برقو طبعا الغني جدا، معناتها ببرشا إرث إيكولوجي مهم جدا. جبل برقو اللي فيه مشاهد ربما رائعة جدا، ولكن اليوم للأسف بعد الحرائق مشاهد توجع، إن شاء الله ترجع فيه الحياة أكثر. جرين بوكس.
2: جرين بوكس.
1: جبل برقو بعد الحرائق ماذا خسرنا من طبعا ثرائنا الإيكولوجي؟ سيسليم مجرادي طبعا منسق البيئة والتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: عشك مرسي مدام هندا، ومرحبا بمستمعينا إذاعة أمواج إذاعة شباب.
1: أهلا وسهلا بيك. مشهد يوجع برشا، نيران تاكل في الأشجار، شفنا الأشجار تحترق طبعا، وأجيع برشا، وعمل كبير برشا من أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات. ولكن ما هيش كان أشجار فقط، فما حياة أخرى خسرناها في التنوع البيولوجي. هذا علاش باش نركز اكثر على في الاطار هذايا، هكتارات كبيره من الغطاء النباتي، من الحياه البريه هناك. سسليم شنو تحدثنا عليها؟
3: صحيح صحيح، يعني الحرائق ما تخلفش كان حرائق في الاشجار فقط، راهي تمس المنظومه كامله. وعم نحكوا على منظومه بيئيه، نحكوا على عده عناصر، يعني من التربه الى الحياه البريه للحيوانات الى عده اصناف نباتيه اخرى ترافق الغابه هذيك. ولهنا يختل التوازن، والتدهور عمليه التدهور تتسارع اكثر. وخاصة أنه نعرفوا اللي راهي كل منظومة غبية نخسروها راهي تطلب سنوات باش، يعني صعيب أنها باش ترجع للحالة الأصلية متاحها، لكن نعم. باش تتعافى
1: يعني، ويعني
3: باش تتصلح حبلها برشا وقت، من 30 إلى 50 سنة.
1: أي.
3: وخاصة أنه توا التحديات المناخية زاد صعبة المهمة على الطبيعة على الغابة، فيما نلاحظوا من فترات جفاف طويلة شوية ومتكرة، زاد كيف يعني درجات حرارة قصوى ولت تمتد لفترات زمنية أطول، وهذا يصعب عملية التجدد الطبيعي للغابات متاعنا.
1: نعم، شنية أكثر الأنواع طبعا النباتية والحيوانية أيضا تحثوا الأكثر تضرر في الحريق هذايا؟ لأنه جبل برقو كأنه منتزه طبيعي، وجهة سياحية أيضا، البرشا عائلات يمشوا غادي. نعم، شنية أكثر الأنواع تضرر؟
3: هو بالضبط يعني المشهد الغابي في سلسلة جبل برقو وجبل السرج.
1: أي.
3: احنا عندنا حديقة وطنية في جبل السرج، هي الحديقة الوطنية جبل السرج، وتضم معناتها منظومة طبيعية فريدة من نوعها، خاصة انه جي في تقريبا معناتها في الحد الجغرافي يفصل في التضاريس معناتها في الظهير التونسي. أي. اللي يفصل ما بين الشمال والوسط. يعني حتى هذاك يكون الحد الطبيعي للمنظومات الغابية. اذا كان نشوفوا احنا مثلا في المشهد الطبيعي هذايا، متواجد عندنا شجر الفرنان اللي هو عادة الوسط الطبيعي متاعه يكون أكثر شمالا معناتها في منطقة خمير ومقعد.
1: أي.
3: لكن في جبل سرج وفي جبل برقو متواجد عندنا يعني، وهي أقصى نقطة جنوبا معناتها للانتشار الجغرافي للصنف هذا معناتها.
1: نعم.
3: هذاك علاش فما عدد أصناف أخرى زي كيف فما أشجار القيقب اللي راه بالدومونبيلي بالدرجة الجيجب. يعني هو هذا زي كيف يعني نوع نباتي عادة يخص معناتها المناطق الأكثر رطوبة وأكثر متواجدة في الشمال.
1: نعم.
3: زي كيف معناتها متواجد في المنطقة هذه. يعني هذوما لأنواع يعني نادرة، وتدل على أنه الطبيعة هنا يعني عندها ثراء وتنوع بيولوجي كبير.
1: منظومة بيئية متكاملة يعني.
3: منظومة بيئية خاصة احنا نحكو على زيت كيف على أصناف حيوانية أخرى، أنواع حيوانية أخرى
1: مثلاً،
3: يعني كغزال الأطلس اللي تم توطينه مؤخرا يعني في العشر سنوات الأخيرة هذية، واللي من خلال الحرائق هذية خسرنا مئالف كانت ممكنة يعني لإعادة انتشار وتوطين غزال الأطلس.
1: نعم والله توجع برشا يعني غزال الأطلس، وكل المشهد الحلو برشا اليوم من الخسائر الحرائق اللي صارت في جبل برق والنوعية هذه من الغزال.
3: هو الحمد لله عنا الحديقة الوطنية بجبل السرج يعني هي كنوات لإعادة توطين غزال الأطلس في جبل السرج وبرقو. إن شاء الله المجهودات متواصلة من عوالي الغابات، وإن شاء الله نحافظوا على ثراء البيولوجي اللي عندنا.
1: يعني سيسليم برشا حيوانات وطيور فقدت الموائلها أكيد، وتربة ومنظومة طبيعية كاملة ضرت اليوم، ومعناتها انت منذ قليل ذكرت رقم كبير برشا، يقول ما قلت اللي يتطلب برشا وقت حتى ترجع وتتعافى وترجع كما كانت. 50 سنة برشا
3: تعاد مشو كما كانت. في بعض الحالات يعني من نخسروا الشيء اللي نخسروه يمكن ما نسترجعوش. 50 سنة برشا بالنسبة لعمر الإنسان، عندها تقريبا عمر إنسان. فإذا كان نخسروا مشهد غابي ولا منظومة غابية رانا خسرنا كنز اللي يصعب استرجاعه. هذاك علاش من واجبنا ان نحافظوا عليها.
1: نعم نكونوا مسؤولين فعلا،
3: نكونوا مسؤولين. وهذاك راهو ارث الاجيال القادمه من اجل بيئه سليمه وطبيعه ثريه.
1: نعم فعلا. خلينا نكملوا يعني بعض ربما النصايح، ولو انه انا في كل مره نجبدوا على الحرائق نتحثوا على التوعيه والتحسيس، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا على قد مع الناس اللي يسمعوا فينا، وخاصه الناس اللي تجهوا للغابات هذه يكونوا على قد المسؤوليه. يعني هم مسؤولين يحميوا في حماية الغابة، حماية الإرث صغارهم فعلا، حماية المواقع عمل.
3: صحيح.
1: نعم
3: المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية يعني جماعية من أجل الحفاظ على الإرث هذا يمتعنا.
1: نعم.
3: هذاك علاش رو احنا إذا كان نحكوا على الحرائق راهو الإنسان هو العامل الأول في اندلاع الحرائق هذه. 96% من الحرائق يعني يكون سبب الإنسان عن قصد وعن غير قصد. هذاك علاش احنا رو ببعض التصرفات ولا الممارسات البسيطة يمكن نتفارضوا عدة كوارث. يعني مثلا عدم رمي أعقاب السجائر من السيارات، وإلا حتى إذا كان خرجنا في رحلة نزهة ما نخلوش النار تشعل. ولو أنه راو في فترة الحرائق يمنع إشعال الحرائق داخل الغابات أو بجوارها. هذاك علاش لازمنا ناخذ الاحتياطات الكافية لتجنب الكوارث هذه. احنا كصندوق عالمي للطبيعه سنا بشراكه مع الاداره عام الغابات قمنا بحمله تحسيسيه، وشعار الحمله هذه كان كل ثانيه تفوت غابه نجم تموت، دلاله على انه سرعه التدخل وتفادي اشعال النار والاعلام المبكر والاعلام هذا راهو مسؤوليتنا احنا، يساهم في تفادي عدد كوارث كبيره كيف ما نشوفوا الحريق الاخرين تاع جبل برقو. يعني كارثه على التنوع البيولوجي وعلى كل الحيوانات. يعني تصوروا أنتم حريق يعني في منتشر وسرعة رياح كبيرة تتجاوز حتى سرعة نقل بعض الحيوانات. يعني فما الأصناف الزواحف خاصة متنجمس يعني،
1: وشفنا صور توجع فعلا، شفنا صور
3: عدد صور مؤلمة.
1: سي الحبيب بن صالح أكيد بعد شوية باش نتحدث معه برشا كل على الأستاذ الحبيب بن صالح. أنا سعيدة جدا سي سليم بحضوره معنا اليوم في الاستوديو. ما صبرش يطلب في الكلمة
4: عايشك نقولوا بارك الله عليه ونقولوا برا نقولوا ربي يستر تونس، لكن هي ربما فرصة مع العودة المدرسية والجامعية باش نبنيو. ما فماش هذا إنسان تقول له تعمل ما تعملش وتحرق ما تحرقش وحملة وحملة، يزينا من حملة حملة حملة. في اعتقادي فرصة باش نركزوا ونبنيو ما يسمى باليوم البيئي. يا أخي يعطينا يوم في الأسبوع من الابتدائي يخرج للشارع يمشي إلى الغابة ودرس وفيها عدد ونبنيه كل اليابان كل البلدان الأخرى اللي نجحت. ما تجينيش إنسان تقول له ما تكيفش هو يتكيف. وقت اللي احنا قانون موجود ومش مطبق. كي نبنيو الوعي البيئي راه يتبنى حجره حجره لحظه لحظه كيف ما قلت ونحقق لك. وقت الصغير تقول له يعملوا له هكا الطاوله على اليمين وعلى اليسار ويبدا كاين واحد كبير يطلع في الحافله ويرعش هو واحد صاحبه يقوم ويخلي له البلاصه. هذه تنحات في تونس. وقت الصغير يبدا مع ابوه ولا ابوه لو حاجه الصغير يقول له بابا في الجمعه اللي فاتت في الدرس البيئي يوم السبت قالوا لنا ما تعملش هكا. خلي صغير يثقف بوه.
1: نعم.
4: احنا في ذات الشباب فرصة خيالية. نداء إلى وزارة التربية وزارة التعليم العالي يوم بيئي كل أسبوع. رأوا العالم قاعد يتغير، رأوا غدوة أصعب من اليوم. أعطينا مش الحلول الترقيعية وحملة نظافة وحملة نظافة وحملة نظافة.
1: نعم.
4: كي تمشي تشوف محطة الكلية في ولاية المستير كارثة بيئية.
1: والله.
4: كيفاش طلبة جايين من الجمهورية التونسية يهبطوا في محطة الكلية أمسخ محطة في الجمهورية التونسية.
1: نعم.
4: يا خويا ما تمشيش تقرأ في الجمعة الأولى هكا توا في البريبا يقرأ الأستاذ يقول له اسمع اليوم سخون ما تجيش. ما مش قاعدين نقرا، مش صحيح قاعدين نقرا.
1: نعم.
4: إيه عندك الأسبوع الأولاني خلينا نخرجوا للفضاء الفضاء المباشر بالمؤسسة وبالمدرسة الابتدائية. نلخص رأيي نبنيو نبنيو بالفكر انطلاق من من الطفولة كما يقول أبو القاسم الشاب من والله. الطفولة
1: صحيح.
4: الطفولة والبيئة أعمل عليها هذاك وانسى العدد اللي عطيته وخوفتنا به 50 سنة الغابة راهي في المخ قبل ما تكون في
1: نعم.
4: الأرض.
1: شكرا سي الحبيب تفضل. معناته مهم أنتم زادة تخدموا زادة أنتم تخدموا على الأجيال تخدموا مع الأطفال ومع الشباب الصندوق العالمي للطبيعة.
3: أكيد جدا.
1: نعم.
3: يعني مكونة الطفولة والشباب والتربية البيئية هي من الأنشطة الأساسية للصندوق العالمي للطبيعة بتونس. عندنا عدة برامج وعدة تدخلات ومشاريع في هذا الصدد. أنا يعني متفق مع سي الحبيب أنه التربية البيئية هو عمل متواصل.
1: نعم.
3: ونبنوا ثقافة بيئية مسؤولة عند الأجيال القادمة. وإحنا هذه هو مهمتنا.
1: هذا هو. شكرا لك سي سليم الجرادي طبعا منسق البيئة والتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. تحياتي لك ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم ونحيي كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. يلا فاصل ثم باش نواصل مع سي الحبيب بن صالحة.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي
1: ومع الفريق الكل ومع ضيوفنا اللي في كل مرة ينورونا ويقدمونا برشا إفادة. فعلا خاطر البيئة هي حياتنا وصحتنا، ديما نأكد على الموضوع هذا. إذا كان بيئة سليمة حياتنا سليمة. وبعد الحرائق باش نتحثوا في ظل المناخ الجديد، أنا نعتبره على تونس فعلا كشر على أنيابه المناخ سنة متطرف، أصبحت موجات الحر طويلة ورقم 45 و50 درجة طول علينا المدة اللي فاتت على كامل تراب الجمهورية حتى في تونس العاصمة. في ظل أزمة الماء وأزمة الكهرباء اللي عانى منها التونسي، هل يمكن اليوم نرجع نتعامله طبعا ونستفيد من الطرق اللي عاشوا بها جدادنا مع شح الماء والسخانة والجفاف، ونبتكروا طرق مع طرق من أجدادنا من الماضي وبعين علمية حديثة. بعد شوية كل تفاصيل في يس ويكند.
2: يس ويكند،
1: شكرا ليه على حضوره معنا، منورنا في كل مرة. سي الحبيب يتحدث وإحنا نستفيد فعلا، والله تجربة كبيرة برشا وأنا نتعلم منك. والله
3: نتعلم إذاعة الشباب. هي شباب على الدوام، وأنا نشكر مؤسسة الإذاعة لأنها تعطينا فرصة كجامعيين باش نراجعوا رواحنا وننظروا للتونس الخضراء اللي جابتنا وكونتنا وعلمتنا، وإحنا مدينين لها بالحلول توا أو بأسئلة الأخرى نبقى عند مستوى السؤال.
1: نعم.
3: فمشكون يجاوب ويعرف كأنه يعرف كأنه لا لا لا، العالم عايش في حالة خاصة. نعم. جدا. شوف شنو وقع في نيبال وين الناس بنات في الويدان، شوف الجلاسي
1: موجود عندنا زيادة، راه الناس
3: تبني في الويدان يا وخي، انت تبني في الواد شاورت الواد ذاكرة الماء، الماء عنده ذاكرة راهو. انت تظن اللي هو شاح ما فماش، ما شاحش ما فماش. مياه الأمطار كانوا جدودنا كل مطر تصب يصلي عن بي نقول مطرت مطر تصب، كل مطر تصب الواد حافل الواد الماء يطلع وين يمشي؟ يمشي للبحر؟ لا، يمشي للماجل، يمشي للسطح، يمشي للحديقة، كان يمشي للأرض. احنا شنو عملنا تو؟ فما هكا ظاهرة سيمنت تقولوا احنا سيمان كلها حتى في المدارس الابتدائية، سيمن سيمن سيمن سيمن سيمن سيمن بدعوة. شنو تسميه سيمن سيمن سيمن؟ ملا فما بلدان تقدم علينا شوية، حتى الويدان اللي سيمناها في ألمانيا مشاو نحاوك سيمان ورجعوا التربة ورجعوا الأرض ورجعوا القصب، لأن الماء المطر كي يلقى وين يمشي؟ يمشي للعيون. نعم. تحكيوا اليوم كي تعملوا السيمان يمشي للبحر، والبحر بنفسه الضر وليلو كل شيء جاي وما عادش قادر البحر بنفسه على التنوع، لأنه فيه غابة هو وفيه نباتات خاصة جدا. فأنا أقول نداء إلى مخابر البحث، إلى الجامعة التونسية باش نطرحوا أسئلة هامة.
1: نعم.
3: والملتقيات العلمية متاعنا يزينا منك الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني، يخوي خذ لي موضوع انطلاق من الواقع متاعك. احنا عملنا مؤتمر دولي الأواني والمواني والبلاستيك لا عملناه في شهر التراث في إطار مهرجان البسيسة، ونجح. نحينا البلاستيك، نحينا الدبابس البلاستيك، نحينا اللافتات البلاستيك، مشينا المكنين،
1: معناتها رجعتوا لل
3: صنعنا الفخار المكنين. وانتم ان شاء الله نهديو لكم حلبيه
1: مكتوب على
3: الحلبيه الاواني والاواني والبلاستيك لا. فكيفاش كنا قبل احنا نعيشوا؟ ما هو مش اطلال، رانا ماناش باش نقولوا نرجعوا للماضي، نقولوا ما يسمى بالمدينه الذكيه. يا ودي رد بالك عاد، ما توافقنا بهش معناها المدينه الذكيه، ما يتمشي بالضوء، ما هو برا عاده كان قص الضوء يقص في العالم الضوء، اي كان قص بك الضوء، كهرباء بالضوء والأسانسير بالضوء وباب الدار بالضوء والراديو بالضوء ويقف الضوء وقف كل شيء. كان قبل كيف يقص الضوء عندنا الشمعة وعندنا الغازة وعندنا طرق بديلة. أي إدارة تو تمشي لها يقول لك تحت السيستم خويا يرجع لي غدوة. لا علاه تحت السيستم؟ الطريقة البديلة نتاع نتاع كونك عندك ملف نتاعك وصح في عقلك وك ساعات يعملها
1: يعني بلون أ بلون بي.
3: يلزمنا نفكروا
1: به. في أنا حبيت في مواجهة الحرارة هذه القياسية مثلا تنجم العمارة التقليدية تعطينا أفكار لمدن حديثة اليوم، لمدن حديثة نربط ما بين القديم والجديد وخرج
3: حاجة. طلعنا من المغارة للعمارة،
1: هذا هو.
3: إيه شنو عملنا عاد؟ هي مدرسة العليا للهندسة توا، المهندسين تاع تونس توا، المهندسات بربي خلنا نقلب
1: ناي.
3: المهندسات، علاش نقول المهندسات والمهندسين؟ لأن المهندسة عندها الكوجينة وعندها وسط الدار وعندها ما الدار وعندها قدام الدار وعندها وراء الدار وعندها أولادها قاعدوا في الدار ولا وراء الدار. المهندسات والمهندسين يا خويا برمشي المطماطة تشوف لي قص ضوء ولا قص ماء ولا يبرد ولا
1: وعاد زور ولا شيء،
3: جايين من أوروبا يسرقوا علينا في هندسة مطماطة. عاشت أجيال مع الأرض وتناغم مع الأرض، يرقد مع الشمس يقوم مع الشمس. يعني مش باش نقول باش نرجعوا 100% ونقولوا مطماطة، قلنا نطرحوا أسئلة. لأن المدينة الغد يلزمها تكون عندها حلول. شنو الحلول؟ أنت تجي عمارة، ما سألتني على العمارة. مالي العمارة وينهم في السخانة هذه؟ ثم ما يعرفوش بعضهم وما يتعايشوش وما ينظفوش وما يسلموش على بعضهم. رانا نعم في كاريكاتير، نعم انا حبيت نبين حبيت نقول اللي اللي في السخانه هذه في الصيف اللي عنده وسط الدار وعنده البيت القبلي وعنده فوق الدار وعنده قدام الدار طاوق السخانه زيد معاه شويه بحر تسخن عليه يعوم الصباح بكري ويعوم العشيه مخ ويغسل راسه بالطفل وبالسلاته وبالشنيه يعني عندنا قداش شريط ساحلي قداش فيه بحر. فبالتالي راهو البني متاع المستقبل يزم يكون بني بديل يعطينا حلول جديدة. ورانا قادرين بربي تجي واد من عهد من الحضارات تعاقبت على تونس. في الواد تلقى عندك خزان ماء، عندك عشرة على اليمين وعشرة على اليسار، حفل الواد يخزن لك الماء على اليمين وعلى اليسار. يزم المجري يرجع للدار. ها وزارتنا
1: الفسقية والمجل
3: لا تشجعت يبني دار جديدة ويعمل مجل يشجعوا 20 مليون ولا قانون هذا نفتخروا به. فبالتالي يزمنا نترك تصب قوة ولا تصب قوة أكثر من قبل، لكنك الماء اللي يطلع وقدش نميت وين يمشي؟ ما عناش مجاري مياه الأمطار. وين يمشي الماء؟ يمشي خسارة.
1: حتى في الأراضي الفلاحية راهو فما طرق لتخزين الماء،
3: فما طرق معينة. فبالتالي أنا في رأيي في مناسبة كي من هذه يتعاملوا معناها يكون جلسات هامة جدا تاع 10 أيام تجي فيه اختصاصات الكل والوزارات الكل، وخلينا نقولوا عام الجاي الصيف عام الجاي إن شاء الله يكون أهون، يكون ألطف ويكون أظرف ويكون أحسن باش بالحلول البديلة. ما نستناوش عملوا قاعد تسخن. كيفاش نلقاو الحلول؟ راهي الحلول موجوده، الحلول موجوده يا اخي. احنا كي جينا نلوجوا على الشمعه كي قص الضوء نلقاوها ما عادش الشمعه نتاع قبل اللي عندها مواصفات قبل والطاوله ولا ما تدومش دقيقه.
1: والله صحيح ما تدومش دقيقه ولا ما
3: تدومش
1: في ساعه توفى
3: يعني عملها تنرجعوا زيت الزيتون ونرجعوا كل اكل اواني القديمه نتاع الزلي ملعات اخي جوامع نتاعنا قبل كيفاش حافظت على على على بيت الصلاه.
1: نعم حبينا فقط اليوم مع مداخلتكم ما شاء الله عليك سي الحبيب بن صالحه
3: نطرح اسئله
1: خاطر يلزمنا نستفيد ونستفيد من صيف 2026. ما يلزمش يتعدى هكاك،
3: ما يتعداش هكاك. لان
1: تونسي تعب برشا والكنا في حيره.
3: صدقني ما يعوض الحلبيه والدرجيه والمشرب والمضرب والجره حتى شيء. كانت تونس تصدر مرق الحوت للبحر الابيض المتوسط. كانت كارتاج اقوى دوله في العالم ملاحه وفلاحه وتصديرا بالطفل. الطفل هو لغه الارض وثقافه الارض وثقافه الماء. كي الدبوسه نمشي تخزنها في الدار تو وانت قد شويه ماء تخزن فيه وخلي غيرك ما يشربش، راهو يعدم بعد ظرف معين.
1: صحيح.
3: كي تحطه في الجاره يبدا يحافظ عليه على روحه. كي تحط في الحلبيه الماء يحيا الماء. فبالتالي ماذا بينا الوزارات الكل تتجند وتقترح حلول على الشباب. احنا في دعوه الشباب واختيوه اختيوه بربي بدون العالم عايش في حرب عالميه هجينه. قنبيل واموات وراه اللي ما يعرفش تونس وما سافرش يحمد ربي يقول يا ربي ان شاء الله غدوه خير باش بالحلول.
1: نعم
3: بالاستفهام. نعم. انا مانيش ولد فيسبوك، انا ولد تونس. وكي نحط جمله على فيسبوك نوزنها شنو معناها ساعه.
1: نعم
3: تو مازلت كي هديت كتاب وانسان نعزه قلت له او قلت لك كتبتك شطر جمله لا وحلت في الشطر الثاني. اقبل لي شطر الجمله هذه تو نخمم ونرجع نكمل لك شطر الجمله الثانيه. قديش فرحك الشخص هذاك اللي انا غير قادر كاستاذ تعليم عالي ورئيس مخبر على التواصل الثقافي وعملنا ثقافه الماء ان شاء الله نعاودوها وعندنا جماعه منوبه قاعده تشتغل على نقولوا حاملي الدكتوراه ما عندهم شغل برخدموا على الماء.
1: نعم
3: برخدموا على ثقافه الماء.
1: نعم
3: وصدقوني فما الحلول
1: فما الحلولك. علاش اليوم حبينا هكا نطرح برشا اسئله نرجع للماضي مانيش باش نرجع معناتك الحنين وكذا
3: لا
1: ولكن
3: لا لا لا.
1: ولكن نرجع ونعمل هكا فلاش باك التالي نشوفوا كيفاش كانوا ونستفيدوا ونطوروا بالتكنولوجيا الحديثه.
3: الحنايه برد وتحط فيهم الضوء لكن ما عاد بغي التراث نكسب الحنايه ونرجع 365 لتر في الثانيه يمشيوا من زغوان الكرتاج.
1: نعم
3: هذه بلاد الحضارة.
1: هذا هو
3: لنا ذلك.
1: شكرا لك لنا ذلك. شكرا لك سي الحبيب بن صالح الأستاذ وانا يلزمك تحضر ترجع بحذينا في جرين توك إن شاء الله.
3: ربي يعين على ربي
1: يحفظك
3: على مستقبل أولادنا
1: وربي يحفظك سي الحبيب. شكرا لنزال ورتاني لأميمة حمام في الديجيتال. هند سعيد تحييكم الكل ربي يحفظكم جميعا إلى اللقاء.
0: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.

0: sur Radio Jeune. Écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: وزير التربية يعلن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة ويؤكد تجاوز الإشكالات المتعلقة بتسجيل التلاميذ عن بعد. توزيع معدات وتجهيزات مدرسية على مختلف المندوبات الجهوية للتربية. اليوم انطلاق الأيام المفتوحة للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية. أكد وزير التربية نور الدين نوري تجاوز الإشكاليات المتعلقة بتسجيل التلاميذ عن بعد، معلنا أنه وإلى غاية مساء أمس تم ترسيم 81% من التلاميذ المسجلين على المنصة الرقمية. ولدى إشرافه صباح اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والتجهيزات الإعلامية على المندوبيات الجهوية للتربية، أعلن وزير التربية لخولة سليتي عن أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة.
4: ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا. مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة. الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. أيضا عندنا ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة، أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي.
3: وبالنسبة إلى الكتاب المدرسي، أكد وزير التربية توفر أغلب العناوين إضافة إلى توفر الكراسي المدعمة.
4: تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات، وإحنا سهلنا حتى القائمة بتاع الكتب والقائمة بتاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. كراسي المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم.
3: من جهته، أكد مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي الانطلاق في توزيع التجهيزات والأثاث على المؤسسات التربوية في كل الجهات.
5: بالنسبة للأثاث المدرسي، عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة. بالنسبة للآلات الناسخ، عملنا تقريبا 3,000 مؤسسة مش ينتفعوا بالآلات الناسخ بقيمة 15 مليون دينار. الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيري، عنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي، 130 مخبر.
3: مدير عام البنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس كوكي أشار بدوره إلى تواصل عمليات صيانة المؤسسات التربوية.
6: أكثر من 1200 تدخل تم إنجازهم في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار، كذلك الإحداثات الجديدة والتوسعات في حدود 150 مليون دينار، مشاريع أنجزت وش تكون حاضرة في العودة المدرسية، نحكيه على أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارت في حدود 40% زيادة في حجم استثمارات. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود سنة إضافي 600 مؤسسة تربوية تم تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما.
3: تنطلق اليوم من ولاية الكفالة الأيام المفتوحة لترويج لبرنامج التوأمة الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. وينفذ برنامج التوأمة الرقمية في إطار شراكة بين وزارة التربية والاتحاد الأوروبية، ويهدف إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة في إنجاز مشاريع تربوية رقمية عن بعد من طرف المربين والتلاميذ بالشراكة مع نظرائهم من بلدان عربية أو أجنبية. المنسق البيداغوجي لبرنامج التوأمة الرقمية بتونس أحلام بن علي.
2: الأيام الترويجية للتو مرق بها، والهدف هو التعريف بهذا البرنامج ثم تسجيل مربين جدد على المنصة للعمل في السنة الدراسية على مشاريع في التو مرق بها. يتمثل هذا البرنامج في تنفيذ مشاريع بيداغوجية تربوية حيث يقوم المربون في تونس في مختلف المراحل الدراسية ينفذون مشاريع تربوية عن بعد بتوظيف التكنولوجيا مع تلامذتهم ثم في شراكة مع تلامذة خارج تونس. المشاريع هذه البيداغوجية تحقق برشا أهداف. أول حاجة هي في علاقة ببرامجنا الرسمية، يعني المربي كي يدخل ويسجل يولي عنده حساب في الدومة الرقمية باش يخدم في مشاريع في علاقة بالبرنامج نتاعو تحقق أهداف تعليمية في فصل مع تلامذته.
3: تتواصل اليوم بمقر الأليكسو فعالية الدورة السادسة من الملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة. الدورة التي تختتم يوم 7 سبتمبر الجارية تحتوي على عديد المداخلات العلمية وعلى هاكاثون من تنظيم عدد من الجامعات التونسية. رئيسة جمعية التنمية الثقافية ورئيسة الملتقى سمية خمارة.
7: فما مداخلات علمية لعديد الباحثين وعديد الأكاديميين باش نحكيو على الفن ودور الفن في مواجهة التحولات الاجتماعية، دور الفن في خلق إبداع جديد، في خلق مواطن شغل، باش نحكيو على الفن ودوره في التنمية المستدامة، باش نحكيو على المرأة الرائدة في المجال الفني، باش نحكيو زادة على دور الفنون في مواجهة العنف الشبابي. زادة كيف كيف عنا أكاثون يعملوه الجامعات غدوة إن شاء الله، بعد غدوة نهار لحد 6 سبتمبر باش يكون الكلوتور متاع الأكاثون هذايا، باش نعطيو جوائز لثلاثة مشاريع قائمة.
3: الملتقى الدولي للفنون سيوفر لضيوفه من تونس ومن عديد الدول العربية والأجنبية زيارة افتراضية إلى موقع أثري في مدينة تونس العتيقة، مساهمة منه في إنجاح تظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 27 مارس، وفق رئيسة جمعية التنمية الثقافية سمية خمارة.
7: بما أن تونس هي عاصمة السياحة العربية 2027 حبينا نعمل فيزيت فيرتوال لمعلم أثري. حبينا زادة كيف كيف أنه السائح انطلاقا من مين هو ينجم يعمل فيزيت فيرتوال لأي بلاصة في المواقع الأثرية هذه. هذه الجولة كانت معناها سيبلي لضيوفنا من تونس ومن خارج تونس، وإن شاء الله نقوم بواجبنا في الترويج لتونس كعاصمة سياحية وكعاصمة للفن.
3: نقطة نهاية النشرة، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوينها. وزير التربية يعلن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة ويؤكد تجاوز الإشكاليات المتعلقة بتسجيل التلاميذ عن بعد. توزيع معدات وتجهيزات مدرسية على مختلف المندوبات الجهوية للتربية. اليوم انطلاق الأيام المفتوحة للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحية سلوى المجري. دمتم بخير.

0: Top Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الرياضي على موجات إذاعة الشباب. الموعد اليوم مع ضربة البداية لمشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. ترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف اليوم مدي 3:30 بملعب الطيب مهيري بصفاقس فريق ديامبارس السنغالي ضمن ذهاب الدورة التمهيدية لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. جماهير غفيرة توافدت إلى صفاقس من جرجيس وكذلك من بقردين لتشجيع الترجي الرياضي الجرجيسي. بالتوفيق لترجي الرياضي الجرجيسي هذا اليوم. نذكر أنه في نفس المسابقة نادي رادي صفاقس يتحول إلى نيجيريا وأجرى البارح حصة تدريبية على أرضية ميدان الملعب اللي باش يحتضن المباراة واللي باش تجمع غدوة الأربعة متاع العشية مع فريق شوتينغ ستارز النيجيري. في مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية وضمن ذهاب الدور التمهيدي يستضيف النادي الإفريقي غدوة السبعة متاع العشية بملعب حمادي العقربي بيرادس نادي جوليبا المالي. نقول بالتوفيق لمختلف الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية. باش نواصل مع نفس الموضوع موضوع المسابقات الإفريقية ونعطيكم فكرة على مباريات هذا اليوم الخاصة بالدور التمهيدي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. اليوم الآي سبور أو جمعية الميناء جيبوتي ستلاقي فريق الزمالك المصري انطلاقا من الساعة 6:00 مساء في نفس التوقيت التسويح الليبي باش يلعب مع فريق كافي زد من تنزانيا. وطبعا بعد لقاء الذهاب والإياب المتأهل من هذا الثنائي سيلاقي ترجي الرياضي التونسي. وأخيرا في مباراة اليوم 7 متاع العشية شبيبة الثورة المغربي سيلاقي فريق حورية كوناكري الغينية. نواصل مع كرة القدم لكن محليا. الآن إليكم برنامج الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تنطلق يوم غد بداية من الساعة 4:30 في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. النادي رادي البنزرت يستضيف الأولمبي البيجي والتحكيم لوليد المنصري وحكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا. في ملعب الطيب مهيري بصفاقس تقدم ساقية الدائر تستضيف نادي حمام الأنف والتحكيم لحمزة جعيد وحكم الفار هو محمد علي قروية. بالنسبة للقاء الأحد في نفس التوقيت انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب حمادي العقربي بيرادس الترجي الرياضي التونسي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى والتحكيم لباديز بن صالح وحكم الفار هو أسامة بن إسحاق. في ملعب أولمبي بسوسة نجم الساحل يستضيف شبيبة العمران والتحكيم لمنتصر بالعربي وحكم الفار مجددا نلقاوه البرتغالي فيليب بيريرا. بالنسبة للقاء الموالي سيجمع في المتلوي بين النجم الرياضي المتلوي وأمل حمام سوسة التحكيم لمحرز المالكي وحكم الفار مجدي بلاغة. بقية لقاءات الجولة باش تدور يومي الأربعاء والخميس 16 و17 سبتمبر. بالنسبة للقاء يوم الأربعاء باش يجمع بين قردين طبعا عرفتوا أنه لقاءات هذه بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. في بين قردين يوم الأربعاء المقبل 4 متاع العشية اتحاد بن قردين النادي الرياضي الصفاقسي. ويوم الخميس في نفس التوقيت في ملعب الهادي النايفر بباردو ملعب التونسي النادي الافريقي. وفي جرجيس ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. باش نواصل مع كرة القدم بعد ما تحدثنا على الرابطة المحترفة الأولى باش نعطيكم فكرة على الجولة الأولى للرابطة المحترفة الثانية باعتبار أنه البارح تم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هذه فكرة إذن على الجولة الأولى اللي تنطلق يوم 19 و20 سبتمبر الجاري. بالنسبة للمجموعة الأولى لقاءات الجولة الأولى مستقبل سليمان اتحاد تطاوين نجم بن خالد اتحاد بوحجلة ملعب السوسي كوكب عقارب مستقبل جابس جماعة مجرين سبورتينغ بن عروس مكرم مهدية هلال الشاب يستضيف الحديث الصفاقسي ومحيط قرقنا يستقبل هلال مساكن. بالنسبة للقاءات الجولة الأولى المجموعة الثانية أمل بوشم النادي القربي قوافل القفصة مستقبل قصرين سبورتينغ المكنين هلال أرديف أولمبيك الكيف الملعب الجبسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية وشبيبة قيروان جندوبة الرياضية. من كرة القدم إلى كرة اليد حيث تحول البارح منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد أوسط للكوت ديفوار للمشاركة في البطولة الإفريقية بداية من الغد. قائمة المنتخب الوطني التونسي للأوسط تتكون من قاسم الأحمر مصطفى جمور حمزة البحري محمد زردوم أسير المثلوثي فهد دغمان معتز صفر إلياس البرجي ريان فرج إلياس مجنم علي بناوي رائد حفار إياد الشتالي حسين بن سوسية محمد فتح الله إياد عليات مهدي تبر وكذلك محمد شبشوب. بالنسبة لبرنامج لقاءات المنتخب الوطني التونسي للأوسط في البطولة الإفريقية بالكوت ديفوار انطلاقا من غد طبعا برنامج الدور الأول غدوة تونس البنين في الساعة الثانية ظهرا، يوم الأحد تونس غينيا في الساعة الواحدة ظهرا، ويوم الثلاثاء 8 سبتمبر تونس ليبيا، بالأحرى يوم الأحد تونس كينيا، تصحيح للقاء الثاني للمنتخب الوطني التونسي. نواصل مع كرة اليد بعد ما تحدثنا عن المنتخب الوطني التونسي، نعطيكم فكرة على لقاءات الجولة الأولى للموسم الرياضي الجديد لبطولة النخبة لكرة اليد، وهي على النحو التالي: غدوة في جمال نادي كرة اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي، في المهدية مكارم المهدية بعث بني خيار، وفي الحمامات جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين، في منزل تميم الاتحاد التميمي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وفي طبولبا نصر طبولبا يلاقي النادي الافريقي. كل المباريات تنطلق في الساعة الخامسة. بالنسبة للقاء المنزل الرياضي ونادي ساقيت الزيت تم تأجيله. في الكرة الطائرة تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني للكرة الطائرة أكابر استعدادا لخوض البطولة الإفريقية للأمم اللي باش تحتضنها تونس من 13 إلى 25 سبتمبر الجاري. منتخبنا دخل في تربص منذ يوم الثلاثاء يتواصل، ونعطيكم فكرة على اللاعبين المشاركين في التربص: خالد بن سليمان، علاء الأشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، الياس القرمسلي، حمزة حفيظ، الهادي الخزري، أسامة بن رمضان، الياس بعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، و طيب القربصلي إلى جانب محمد ريدان. المنتخبات اللي أعلن عليها رسميا الاتحاد الأفريقي اللي بيش تشارك في هذه البطولة الأفريقية لكرة الطائرة أكابر طبعا في تونس كما أشارت منذ قليل: تونس البلد المنظم، الجزائر، مصر، المغرب، الكامرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، والزيمبابوي. 14 منتخب إذن باش يشاركوا في البطولة الأفريقية اللي باش تحتضنها تونس مجددا نذكر من 13 إلى 25 سبتمبر الجاري. كرة السلة سيتم يوم غد بمقر الجامعة التونسية لكرة السلة سحب رزنامة البطولة المحترفة البرو أكابر، طبعا بداية من الساعة 9:30 صباحا سيسبق هذه الرزنامة صاحب هذه الرزنامة سحب رزنامة بطولة الكبريات. الختام يكون بمباراة اليوم في الملاعب الأوروبية في الدوري الإسباني الجولة الرابعة 8 متاع الليل ريال بيتيس ريال مدريد، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثالثة اليوم 8 متاع الليل إبسويتش تاون ليفربول، في البطولة الفرنسية الجولة الثالثة بداية من الساعة السادسة ليون أوسير، وفي الساعة الثامنة وخمس دقائق بي اس جي موناكو. إلى البطولة الإيطالية الجولة الثالثة في برنامج هذا اليوم مباراة وحيدة جينوا فاكومو بداية من الساعة الثامنة إلى الربع، والختام يكون بالبطولة الألمانية 7:30 شتوتغارت اف سي كولن. أكن نصر إلى ختام توب سبور، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. توب سبور.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده. الجمعة 4 سبتمبر 2026 من توا حتى للأربعاء معكم في قبل العرض وبعده. نزار ورتيني في الهندسة الصوتية، جيهان تركي في الإعداد والتقديم. يمكن باش نحكيو برشا سينما اليوم بما أنه نعيشوا على وقع مهرجان البندقية السينمائي العالمي 2026. المهرجان انطلق نهار 2 سبتمبر ويتواصل لغاية 12 سبتمبر من مونسترا دو فينيز. أكيد الأعناق الكل متجهة نحو فينيز، نحو إيطاليا، نحو نجوم الشاشة، نجوم السينما اللي موجودين في الفترة هذه. غاديكا مش نحكيو على الحضور العربي، مش نحكيو زاد على كوثر بن هنية كعضو لجنة التحكيم، ونحكيو زاد على أنه المرة هذه في المهرجان يمكن الوثائقي أقل بالنسبة للحضور العربي، الوثائقي اللي وثق اللي صار في غزة في لبنان هو الأكثر حضورا في المهرجان. هذا كله تنحكي عليه بعد شوية، أما قبل نخليكم مع لطيفة شبهي بالملي محمد حماقي. سمعوني.

0: كان هذا حميقي سمعوني ماضي ساعتين 21 دقيقة على موجات إذاعة الشباب أجندا.
1: أجندا
0: أجندا يمكن بانتهاء وإسدال الستار على العديد من المهرجانات الصيفية. يمكن عملنا جولة في المهرجانات الصيفية, رافقناكم كارتاج, حمامات, سوسة, صفاقس, والأسبوع اللي فات مهرجان السينما الفيفاك, قليبيا, السينما الهوات. اليوم نهار لي أسدل الستار على العديد من المهرجانات الصيفية, وكذلك قاعدين توا نحضروا يمكن المهرجانات اللي باش تجي بداية من أكتوبر نوفمبر, لكن زادة فما بعد أيامات فما الخروج إلى المسرح. تنعطيكم أكثر تفاصيل على الخروج للمسرح بعد أيامات في مسرح أوبرا تونس في مدينة الثقافة شلي القليبي. توا يمكن الأكثر فما الأفلام في قاعة السينما وعودة الفنانة يسرى للفن السابع مع فيلم الست لما, وهو فيلم يجمع بين يسرى درة, ياسمين رئيس, دنيا سامي, وعمر عبد الجليل. والفيلم هو اجتماعي كوميدي, واللي يحكي عليه دينا الكردي ناشطة إعلامية تطلق حملة بعنوان النساء لهن حق الفيتو لمكافحة العنف ضد المرأة, وتتقاطع حملتها مع مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة, وتواجه ردود فعل ساخرة ومعارضة من المجتمع اللي يخلق مواقف كوميدية ممزوجة بالصراع الاجتماعي. فيلم الست لما موجود في القاعات في تونس, تنجموا تتفرجوا فيه في نهاية الأسبوع هذية. تحبوا تضحكوا شوية, كان تحبوا يمكن زيدا قبل ما فما برشا قاعدين يستعدوا للعودة المدرسية, برشا أولياء قاعدين يستعدوا للعودة المدرسية, فيمكن زيدا أنه في نهاية عطلة نهاية الأسبوع تخيروا شوية الضحك. فما زيدا فيلم كوميدي محمود الثاني زيدا موجود في القاعات, يدوم ساعة ونص, وهو موجه لي عموم الجمهور. بالنسبة الفيلم محمود الثاني يمكن فيلم الصيف زاد بامتياز, واللي هو ثنائي يجمع بين أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز, واللي هو خلي بالك من نفسك, واللي هو زاد موجه لعموم الجمهور, ويدوم ساعة وخمسين دقيقة كوميدي, واللي كما قلت لكم أحمد السقا, ياسمين عبد العزيز, لوبلبا, والإخراج المعتز التوني, واللي يجمع بين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز, وهما زوز يتعرفوا على بعضهم في محاولة أنهم يعني يقدموا بالعلاقة, وتصير العديد من المواقف الكوميدية خاصة بالنسبة لياسمين عبد العزيز بما أنه تخفي مهنتها الحقيقية على أحمد السقا وقت تتعرف عليه. كذلك مازال فما العديد من أفلام التحريك اللي موجودة في القاعات, أفلام موجهة للجمهور, يعني تنجم تكون العائلات تتفرج فيه. لا بات باتروي اللي هو زاد فيلم تحريك, واللي هو يحمل فيلم لو فيلم ميسيون دينو البات باتروي مع ميريديت ماكنيل, باريس هيلتون, والإخراج الكول برونكير, واللي وقت العاصفة تفاجئ باخرة, والبات باتروي تمشي تلوج على الباخرة هذية. كذلك نحكي على فيلم تومبي دو سيل, فيلم تومبي دو سيل واللي هو فيلم كوميدي مع جمال دبوس, الياس تادل, وجوزيان بالاسكو, والإخراج لمحمد حميدي, ويحكي على الياس اللي هو يعيش في بونليو في روبي, لكن مشكلته الوحيدة هو امتحان البكالوريا. على مدى ساعة ونص مجموعة من المواقف المضحكة بالنسبة لفيلم تومبي دو سيال. زادة إذا كانكم زادة من محبي أفلام التحريك, تيد الإكسبلوراتور إي لا لامب ماجيك, واللي هو زادة موجه لجمهور عام, يدوم ساعة ونص, أنيماسيون كوميديا عائلي مع ميشيل جونير أوسكار باربيرون، لويس بوزادا، والإخراج إنريكي جاتو. هذا بالنسبة لأفلام التحريك والأفلام الكوميدية الموجودة في قاعات السينما واللي تجمو تشوفوها في نهاية الأسبوع هدايا. صابر الرباعي، عشيري الغالي، نبيها الكراوي، هذا اللي بيك.

داي داي شاكيرا بيرنا بوي مالي ساعتين و 27 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. بعد شوية موجز أخبار مالي ساعتين ونص بعد نرجع نكمل معكم الرحلة في قبل العرض وبعده نحكيه على مهرجان البندقية السينمائي 2026.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الحالي، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة والنابل، إضافة إلى توسيعة وتجهيز وأحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه صباح اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والتجهيزات الإعلامية على المندوبيات الجهوية للتربية. انطلاق الأيام المفتوحة للترويج ببرنامج التوأمة الرقمية. تواصل اليوم بمقر الأليكسو فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة. مؤسسة مسرح أوبرا تونس يفتح باب الترشح لإقامات فنية في الرقص وفن الكوريغرافيا والإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال المسرحية إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. في العالم، وكالة فارس الإيرانية تعلن مقتل أحد عناصر حرس الحدود في اشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة باوا بمحافظة كرمانشاه غربي إيران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الأنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام من إيران من استغلال النظام المالي العالمي. لبنان يتسلم اليوم 4 لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزارة الدفاع الروسية تعلن ضرب سفينتي شحن في البحر الأسود كانت تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

قهوة بالي زياد غرسة، مازال مواصلين معكم رحلة في قبل العرض وبعده نحكيه على مهرجان البندقية السينمائي دورة 83 اللي انطلقت ود البارح نهار 2 سبتمبر تواصل لغاية 12 سبتمبر. نشوفوا اللي الافتتاح خاصة اللي سيطر عليها يمكن ولا اللي سرق الأضواء من الناس الكل، جورج كلوني وزوجته اللي تحصل على الأسد الذهبي لمسيرة كاملة لمسيرته في السينما. كان الأسد الذهبي من نصيب جورج كلوني اللي بالحق اختطف الأضواء في مهرجان البندقية مع خاصة بالإطلالة متاعه، وخاصة زادة حتى إطلالة زوجته اللي تحكي عليها برشا. جورج كلوني جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرته تكريم قدمت من ممثلة لوغا ديرن اللي أعطى الافتتاح زخم إعلامي وسياحي واسع بالنسبة للمهرجان. باش نحكيو احنا على الحضور العربي خاصة بالنسبة للمهرجان، وخاصة الوثائقيات اللي طغت على مهرجان البندقية، مهرجان 2026، وثائقيات تقدم للواجهة والنساء يتراجعن خلف الكاميرا. نحكيو على اختيارات السنة هذه، صورة أكثر تعقيد، واقع يفرض نفسه عبر حضور كثيف للوثائقيات، نساء بالكاد يعبر للمسابقة الرئيسية، فيما تدخل غزة المنافسة من باب السينما غير الروائية. دورة نجم نقول على دورة 83 مشغولة بما يحدث خارج قاعات السينما بقدر اهتمامها بما يصنع داخلها، من غزة ولبنان إلى المنفى والحروب وحرية الصحافة. والسؤال ما يقتصرش على ما تعرض البندقية، بل يمتد إلى من يروي هذه القصص وأي مساحة يمنحها المهرجان لأصحابها. الواقع حاضر لكن خارج المنافسة. الوثائقي واحد من أبرز ملامح البرنامج في الدورة هذه. قسم الأعمال الغير روائية المعروض خارج المسابقة يضم 19 فيلم، نضاف لها 6 أعمال ضمن فئة فيلم أون فيلمز، فضلا على أفلام وثائقية قصيرة وأعمال أخرى موزعة على أقسام مهرجان البندقية. الموضوعات متنوعة، من السياسة للمنفى للصحافة للعمارة للموسيقى، وصول شخصيات كما إيلون ماسك ولا خورخي لويس. حضور يوحي بأن السينما ما عادش تكتفي بابتكار القصص، بل تشعر بالحاجة لمطاردة الواقع، واقع يسبق هذه الأخيرة في غرابته وقسوته في بعض الأحيان. الكثافة تحمل مفارقة واضحة، معظم الوثائقيات قعدت خارج المنافسة الرئيسية. دخل فيلم وثائقي واحد فقط سباق الأسد الذهبي، كأنه المهرجان يمنح الواقع مساحة واسعة كي يشاهد، ولكن مساحة أضيق باش ينافس. زوز أفلام فقط تحمل توقيع نسائي مقابل التنوع هذايا. حضور المخرجات في المسابقة الرئيسية شديد الخجل عند إعلان البرنامج الأساسي، كانت المصرية الدنماركية مي التوخي هي المرأة الوحيدة بين مخرجي الأفلام العشرين. وبعد وقع إضافة فيلم نزا اللي تشارك راشيل زور في إخراجه مع أبغام، والليو الزوز نساء حاضرات في إخراج في فيلمين فقط من أصل 21، واحد منهم بإخراج مشترك. ما يتوخي تنافس بفيلم Woman Unknown اللي تدور أحداثه بعد الحرب العالمية الثانية، ويتبع مربية أطفال وخدمة شابة تستعد للزواج برب عملها الثري، فيما تخفي علاقة سابقة ربطتها بجندي ألماني. السؤال زادة ما يكمنش في غياب النساء على صناعة السينما، بل في ضائلة وصولهن للمسابقة الأبرز. كيفاش مهرجان يسعى التمثيل تحولات السينما المعاصرة أن يقدم مسابقة لا تكاد المرأة تجد فيها مقعد خلف الكاميرا. من ناحية أخرى نلقاو غزة تدخل سباق الأسد الذهبي، يحضر الواقع بأقصى صوره مع
نزا الوثائقي الوحيد بين الأفلام 21 المتنافسة على الأسد الذهبي. الفيلم من إخراج جبل إبراهيم راشيل زور، وهما زوز مخرجين من الأربعة الوثائقي الفائز بالأوسكار نو أذر لاند. العمل تصور بالليل على أسطح مباني يستند لتحقيقات صحفية تنشرت بين عامي 2023-2025. بحسب تعريفه الرسمي يبحث في الأنظمة التي تقف خلف ما يصفه صنعه بالقتل للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتحضر غزة زادة في المواطن أسامة للمخرج الفلسطيني أحمد حسونة. المعروض خارج المسابقة. يتابع الوثائقي مصور سابق يوثق الدمار في شمال غزة فيما يحاول حماية زوجته وطفله حديث الولادة. الحضور العربي يتجاوز القسم الواحد، يحضر في البرنامج في الدورة 83 خمسة مخرجين عرب أو من أصول عربية، تتوزع أفلامهم بين المسابقة الرئيسية والأقسام الموازية. ميت طوخي، الفلسطينيين أحمد حسونة ومؤيد عليان، اللبناني رامي قديح، اللبنانية المغربية شادون صفي الدين التارزي. وكذلك يأتي هذا الحضور ضمن نفذة إقليمية منفصلة، بل يعبر أقسام مختلفة من المهرجان، يمنح هذا الأفلام مساحة أوسع للاحتكاك بالنقد وصناعة السينما العالمية. المهرجان البندقية السنة نجم نقوله على الدورة 83 هذية أنه الواقع يعيد الواقع إلى قلب السينما، ويمنح الوثائقي مساحة لالتقاط ما تعجز الأخبار عن الاحتفاظ به، لكن الصورة مهما اتسعت تبقى غير مكتملة مدامة النساء موضوعا للسينما أكثر مما هن صاحبات قرار في صناعتها

0: إذاعة شباب من تونس.
1: قلبك قاسي انت أساسي، استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة، شو عم تحكي

تربت تتبي استنى شوي

0: أوتوستراد، استنى شوي، ماضي 3 على موجات إذاعة شباب. مازلنا مواصلين معاكم الرحلة في قبل العرض وبعد، ونحكيوا على سالفون يمكن ريتوها عم ناول في الدورة 59 من مهرجان قرطاج. سالفون قاعد يحقق في أسبوع استثنائي في البيلبورد عربية، صعد للمركز الرابع على قائمة أعلى 100 فنان، وهو أعلى مركز يحققه في مسيرته حتى التوا. كان في المركز التاسع الأسبوع اللي فات، الأسبوع هذا في المركز الرابع. سان لوفون الصعود متاعه بالتزامن مع حضور واسع عليه على الهوت سون اللي يتنافس الأسبوع هذا ب 13 غناية، من بينها عدد من التعاونات اللي تواصل وجودها في المراكز المتقدمة، الجانب دخول قوي لأغنية ألبومو أفندي، نانو مع توليت حضورها في المركز الثاني، كذلك ميتشوبيتشي مع هيفا وهبي في المركز 12، مسكرة مع محمد عصيف في المركز 13، ودي تسجل واحدة من أبرز نتائجها على القائمة. كذلك غنية صباح الورد في المركز 25، سنيورا بالتعاون مع فارس سكر في المركز 30، وظهرت كلمنتينا مع مروان موسى في المركز 32. أغاني أفندي تدخل الهوت 100، ألبوم أفندي سجل حضور لافت الأسبوع هذية مع دخول عدد من أغنياته للقوائم، وظهرت ليل السهرانين في المركز 38، مصلح جية في المركز 44، سندريلا في المركز 59، وزي الأمر بتغيب في المركز 69، ومونية في المركز 90، وناري ناري تواصل حضورها في المركز 46 مع بحبك بالتعاون مع هيفا وهبي في المركز 48. سان لوفون محمد عساف مسكرة.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: نعيشكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده.
1: جيهان الترك. 23 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نحكيو على الفنان محمد

0: رمضان اللي يستعد بشظهر على مسرح روك إن ريو في مدينة ريو دي جانيرو نهار 6 سبتمبر. يعني بعد غدوة بشيكون الموعد مع الجمهور، أول مشاركة مصرية في روك إن ريو. ومحمد رمضان نحكي على مشاركته على إنستغرام، على حسابه على إنستغرام، ونشر مجموعة من الصور المرتبطة بوجوده في المهرجان، ومعلن اعتزازه أنه يمثل بلاده في واحد من أبرز الأحداث الموسيقية اللي تتقام في أمريكا الجنوبية، وأكد أنه ظهوره على مسرح روك إن ريو بشيكون نهار 6 سبتمبر، ومتحمس للمشاركة بوصفه أول مغني مصري تم اختياره للمهرجان. كذلك محمد رمضان المشاركة تتزامن مع استعداده لطرح غنيته جديدة ليلتنا بوم اللي تجمع فنان برازيلي مازال ما قالش على اسمه لحد الآن، ومن المقرر أنه تطرح الغناية اليوم العشية بشي تعرف الجمهور على الفنان البرازيلي اللي يتعامل معه رمضان بالتزامن مع صدور العمل وقبل ساعات من ظهوره في روك إن ريو.
1: ثابت

ساعات المجرد معلم ماضي 23 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم الرحلة في إقبال العرض وبعد وبعد شوية موعدكم مع موجز أخبار ماضي 3:30 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. أما قبل نخليكم مع نجوى كرم، نرجع بكم للنجم نقولوا للسنوات اللي كانت فيها بداية نجوى وأغاني عرفت نجاحها كبير كما ما حدا لحدا.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إنجاز حوالي 1200 تدخل تتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار المتضررة والمتداعية للسقوط واستكمال جزء منها، فيما لا يزال جزء آخر في طور الإنجاز على أن تنطلق قريبا أشغال بقية التدخلات المبرمجة، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافي صباح اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والتجهيزات الإعلامية على المندوبيات الجهوية للتربية. مع بداية السنة الدراسية الجديدة، تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة بخط جديد يربط بين طبربة والمدرستين الابتدائيتين بالأنصارين الهوارية وعين الكرمة لنقل نحو 90 تلميذا وتخفيف المعاناة عنهم وعن الإطار التربوي، وفق المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط. تحت شعار المشي في الماء دواء، المرصد الوطني للرياضة ينظم غدا بشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة بداية من الساعة 7 صباحا وإلى غاية 1:30 بعد الظهر. عدد من الناشطين بالمجتمع المدني بمعتمدية برق من ولاية سليانة يطلقون حملة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة العائلات المتضررة من حريق جبل بلمان بمنطقة مزاتة ببرقو. في العالم، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن السيطرة على مرتفعات علي الطهر في جنوب لبنان تعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل، مؤكداً أن قوات الاحتلال لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود، مؤكدة أنها كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. ختام الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

ولا على بالو كان هذا عمرو دياب. نحكيو على سيلين ديون. سيلين ديون اللي موجودة حاليا في فرنسا أسبوع قبل انطلاق الحفلات اللي عددها 16 واللي باش تكون في باريس. سيلين ديون وصلت للعاصمة الفرنسية، تقيم في نزل في ضواحي العاصمة، وكل يوم كل يوم ولا عندها موعد مع الفانز متاعها، تخرج لهم قدام النزل تحكي هي وياهم، تحكي معهم على الحفلة، على شنو الأغاني اللي بتقدمها، على خاصة جون جاك جولدمان اللي هو المسؤول على أكثر نجاحاتها باللغة الفرنسية. أسبوع فقط قبل أول حفل لها مع الجمهور الفرنسي نهار 12 سبتمبر 2026، وبعد 6 سنوات غياب اللي حتمتوا عليها زادة وحتموا عليها المرض. الناس الكل تذكر زادة العودة الخاطفة في افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس 2024. سيلين ديون ترجع لفرنسا، مجموعة من الحفلات 16 حفل الكلهم في البلينيتود أرينا اللي كان اسمها ديفانس أرينا، وخاصة المحبين الفانز وحتى وسائل الإعلام الفرنسية الكلهم قاعدين يتبعوا في سيلين خطوة بخطوة منذ وصولها الباريس. التحضير مجموعة الحفلات اللي بتقدمها هي تسكن في نزل معروف، نزل يعني من فئة الخمسة نجوم في الضاحية الباريزية. البارح كانت خرجت يعني وتبادلت أطراف الحديث مع مجموعة من الفانز متاعها اللي كانوا قدام النزل، حكيت معهم على أسامي الأغاني اللي باش تغنيها واللي حتى هما طلبوا منها أنها تغنيهم على المسرح في باريس. حكيت زيد على علاقتها بجون جاك جولدمان، جون جاك جولدمان اللي تقول اللي هو صديقها وصديقها منذ بدايتها، وخاصة تقول اللي هي تحلم أنها تعاود تغني الغنيات الكل، خاصة الأغاني اللي قدمهم لها جون جاك جولدمان. لكن المشكلة أنه فما بارش غنيات واللي الوقت يمكن ما يتسعش أنها تغني الغنيات الكل اللي لحنهم لها جون جاك جولدمان، خاصة ألبوم 2 اللي خرج في 1995 واللي كان سبب في انتشارها عقيلة بالنسبة للأغنية الفرنسية Pour que tu m'aimes encore معروفة. تقول أنا باش نعمل حفلة تدوم 1:40، فتقول جمهورها البسوا أحذية تخليكم تكونوا مرتاحين كي تقفوا لمدة ساعات. هذا بالنسبة لسيلين ديون عودتها المرتقبة 12 سبتمبر 2026.

انكور ان سوار سيلين ديون واللي هي من كلمات والحان جون جاك جولدمان. احنا هكا وصلنا نهايه رحلتنا معكم في قبل العرض وبعد، وبعد شويه موعدكم مع دينا سمح مع محمد رمزي المنصوري وعبد الكريم الطرابلسي. قبل العرض وبعده كانت معكم في الاعداد والتقديم جيهان تركي، سليم القصيبي في الهندسه الصوتيه، والفنسيب في الاخراج الرقمي. بون ويكاند، باي باي.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية ليكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة. ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه يعني احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم صور ثم أسباب خلاتها تنزل. هذه الصورة لها أسباب نزول، ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026. وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي. شيخنا
1: بسم الله الحمد
0: كنت نزل لنا الحدث هذا في إطاره.
1: نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، ورب كما قال على لسان سيدنا إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميه احنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلأكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أو أنت

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شي ما بسيبس.
3: رجعنا لكم، توقيتنا 5:15. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. ترجع لكم الفابريكا في الموسم الثامن، يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، كالعادة كل نهار جمعة في التوقيت هذية من 5 حتى 7:30 الموعد يكون مع الفابريكا والاستضافات الشابة للتجارب الفنية الشابة. والهنا نحكي على مختلف التجارب الفنية ومختلف المجالات الفنية. المساحة لكم باش تقدموا المشاريع متاعكم وباش تحكيوا عليهم باش المستمعين الكل يزيدوا يتعرفوا عليكم أكثر ويتعرفوا على التجربة الفنية متاعكم. دوك احنا في كل مرة في الفابريكا نحاولوا نطرقوا لمواضيع تهم بالأساس الفنانين الشباب في المسيرة الفنية متاعهم. واليوم سبيسيالمون احنا في بداية وانطلاق الموسم الثامن من الفابريكا، قلنا علاش ليه ما نحكي كيوش على موضوع مهم برشا ويهم برشا الفنانين الشباب في علاقة بالتناول الإعلامي للتجارب الفنية الشابة، بين القيمة الفنية، بين التشجيع الفني، بين الموضوعية والمهنية، بين المشروعية متاع الظهور الإعلامي للفنان الشاب، بين زيدا هل الإعلام هو اللي يقدم الفنان الشاب ولا المنصات الرقمية هي اللي تفرض على الإعلام. هذا الكل حبينا نبدأ به الفابريكا، وتحضر معنا الإعلامية أمل بوعوني معها، هي باش ندردشوا في هذا الموضوع. أهلا وسهلا.
4: أهلا شيماء.
3: شنو أحوالك أمل؟
4: يعيشك يا شيماء، ميرسي على الدعوة هذي.
3: مرحبا.
4: وميرسي زاد المستمعين إذاعة الشباب اللي قاعدين توا يسمعوا في الباساج نتاعنا أون ديريكت.
3: مرحبا بك أمل. دوك الموسم كان حافل في المهرجانات، عملت هكا دورة شوية في المهرجانات.
4: عملت دورة برشا مش شوية في المهرجانات. كان ثما برشا حفلات اللي يلزم الواحد يشوفها باش ينجم يعمل رأي خاص عليها. حتى ديما نقول ما نحكموش جوست على لي فيديو اللي يخرجوا في لي ريزو سوسيو. من المستحسن سورتو اللي يخدم في ميدان الصحافة انه يتنقل ويكتشف. ما نحكيش على الفنانين الكبار باساميهم وكل، انه يتنقل ويكتشف الاسامي اللي ما يعرفهاش، المشاريع الفنيه اللي ما يعرفهاش، هكا ينجم يكون مواكب، ينجم يكون عنده ايدي شنو هو اللي موجود في الساحه الفنيه حاليا.
3: واضح، وباش يكون الراي نتاعو موضوعي بالكدي هكاك، باش يكون فاهم اكيد الانتاج الفني به. وحنا نحكيو على انطلاقه موسم جديد من الفابريكا، وحنا ديما في الفابريكا مل نحب نكون قريبة برشا من الفنانين الشباب ولا التجارب متاعهم، ونفهموا زادة التخوفات متاعهم، ونفهموا الاستراتيجي متاعهم اللي تبدلوا مع تواجد المنصات الرقمية اللي نتنجم تربحهم برشا وقت الحقيقة في الانتشار. مهم أن نترقوا لموضوع تناول الإعلامي للتجارب الفنية الشابة في مختلف المجالات الفنية.
4: انا مش نحكي الاكسبيريونس نتاعي باسكو انا في الصحافه المكتوبه. دونك احنا في بالنسبه للعباد الصحافه المكتوبه هي الفورمات التقليدي جدا، ديما الكلام نتاع الناس ما عادش توا تقرا جرايد، ما عادش عندهم وسع بال باش يشوفوا لي تكست الطويل اللي يتكتبوا اون ليني حتى في لي سيت نتاع لي جورنو. ماذا بيهم فيديو هكا حاجه خفيفه يتفرجوا فيها وياخذوا المعلومه من غادي. احنا مانيش في سورت نتاع كونكورونس ما بين الوسائل الاعلاميه القديمه اللي مازال كمان عندها بلاصتها وما بين لي ريزو سوسيو. انا نقول اللي احنا نكملوا بعضنا، معناها لي ريزو سوسيو يعاونوا برشا الفنانين باش يقدموا البروجي نتاعهم الكاتيجوري معينه نتاع بوبليك اللي تستعمل برشا المنصات هذه، اللي تعدي برشا وقت بالسوايع في النهار هما يسكرول على لي زيكرون تاع تليفوناتهم من فيديو لفيديو. ثم برشا مرات يبدا فنان، انا نحكي بالنسبه للموسيقى باسكو انا اكثر حاجه نخدم عليها الموسيقى، فنان اللي انا ما سمعتش به جمله ما نعرفوش، ونشوفه بروغرامي ونشوف يصلح حتى يحطوا sold out على الحفلة متاعه، وشوف انه ثم اقبال كبير. نتسائل كيفاش الناس عفوه، كيفاش عفوا بالبروجي نتاعو ونقول كيفاش فقوا بيه وانا نحس اني نتبع كمان وانا ما فقتش جو ديكوفر من بعد انه على المنصات الرقميه دونك انستغرام تيك توك اللي يستعملوها الجيل الجديد جينيراسيون زيد اللي احنا نسميوهم واللي احنا نحبش نقول مالوغوزمون اما معني الجيل اللي من بعد الجينيراسيون اللي قبل بلوتو اللي قبل الجينيراسيون زيد
3: بعد بعد فما هذا نزيد نصغر شويه اي اما ما تراش امل انه من الدور الاعلامي نواكب التطورات التكنولوجيه يعني باش نلقى روحه كي بدا يخدم بتقنيات معينه وقت اللي نحكيوا على منصه رقميه تولي حتى الغوشيرش نتاعك الكل تكون غادي تبدا من غادي
4: بطبيعه لازم يكون مواكب باش ما يكونش ثم ديفازاج باش ما تبداش الريفولوسيون تكنولوجيك والبيزاج ارتستيك ماشي في ثنيه وهو يقعد وحده في الثنيه متشبث بالحاجات اللي خدم بيهم عشان السنه التالي لازمنا نواكبوا باش ما نضيعوش البوصله حتى الاعلامي اذا ما يبداش فاهم وعارف شنو الجديد وما يبداش عنده افي كريتيك على جديد يقول هذا باهي هذا في حاجات بوتيتخ ممكن تكون أحسن هذا برودوي اللي يزمنا نسندو يزمنا نقفو مع الناس الكل في الحالة هذه ما هوش باش يكون مش باش يأدي الواجب متاعه خاطر أنا ديما نقول هذا واجب بالشكل اللي يمليها عليه
3: الضمير والأخلاقية المهنة أكيد وإحنا نحكيه على الانتاجات الفنية اللي يستحق أن يتحكي عليها وأنها تكون موجودة في الإعلام هل المشروعية ذي تجي من عدد المتابعين نعرفش الفيديو اللي عملها الفنان وهنا نحكيه على مختلف الأنماط الفنية الكل والأشكال الفنية الكل هل وقت اللي ماش يعمل فيديو هو يغني دور الفيديو برشا من غادي تولي عنده المشروعية باش يكون موجود في الإعلام وكأنه فما المستمعين والجمهور يولي فما فرض انه تجيبه ويتحكي عليه خاطر الناس تحب تسمعه وتحب تكتشف التجربه نتاعو دوك لهنا عمليه التقييم نتاع الانتاج الفني ومدى مشروعيه التناول الاعلامي ليه كيفاش نجمو نضبطوها حسب تجربتك امل
4: نومبر دو فيو ماهوش ان كريتير حتى نعرفوا احنا كل انه تنجم تعمل بوبليكاسيون سبونسوريزي وتعمل دي مليون دو فيو اللي هما مشيين معناها مش ان اوتر تيرم جو سوي ديزولي ما هكاك بي نعرفوا انه تنجم تعمل ما مش نحكي سبونسوريزي دون لو سونس انه باش تعرف مي ساعات ثم حتى شكون يدفع فلوس بوغ افوار دي فيو فيكتيف
3: اي وقت يكون مع بوا دو برود مثلا تنجم هي تفرض عليه
4: فما بوكو دو بيرسون كيون ريكور ا سا دونك ماهيش كريتير وحده للتقييم هي سي ان كريتير دون لو سونس او سا اتير لاتونسيون معناها انا وقت اللي نشوف ان ارتست مثلا خرج وعمل فيديو وحكي على البرودوي نتاعو اللي مش بلازم يكون غنى معناها ينجم يكون مثلا عمل ان كور ميتراج خرج باش يحكي عليه ولا سيناريو ولا حاجه جديده ونشوف ثم بوكو دانتيراكسيون انا حيالي كيوريوزيتي نتاعي قول زعما علاش الناس مهتمه بي زعما علاش الناس تحكي عليه دونك نولي نتبع ونشوف بكشي ثم حاجه انتريسونت اللي انا ما كنتش فايقه بها قبل وسا سباس بلوزور فوا بالطريقه هذي ومعناها ساعات احنا افورس انه ثم برشا حاجات جديده في تونس وفي حاجه نفرحوا بها الناس الكل انه ثم برشا دي بروجي انوفون ثم برشا دي زارتيست كي فون دو لور ميو باش يعملوا حاجه باهيه وحاجه اللي تلفت الانتباه ما نجموش نفيقوا باللي برودوي جدد الكل دونك التعاون اما سو ني با لو كريتير برينسيبال ساعات هو حتى بالبروفوكاسيون ça attire l'attention مش بلزم معناها سي اون غارونتي للكاليتي نتاع نتاع لو برودوي
3: كيما فما نوع اخر من فنانين اللي يقول لك انا مذبية وهو بدا تلقاه ديجا في الخطوات الاولى من البروجي نتاعو يقول لك انا عملت السيبل نتاعي عندي جمهور نتاعي انا نحب نقعد كان مع الجمهور هذاك دوك مذبية ما تعرفش برشا على خاطر انا النجاح نتاعي نقيسه بالجمهور اللي يكون فاهم البرودوي نتاعي مش الجمهور اللي نستقطبه ونقعد في كل مره نفهمه في البرودوي نتاعي دونك جينيرالمون يقول لك انا ماذا بيا السيبل نتاعي تقعد هكا صغيره شويه وتمشي وتكبر بشويه خير من اللي تلقاني نتعرف برشا والبرودوي تعرف وما تصيروا شكل التقييم الصحيح والايجابي للبرودوي اللي قدم فيه ارتستيك
4: اي انا جو كومبرون ساعات ثم شكون يقول لك انا نخدم مع نيش معينه تفهمني ونفهمها وهما اللي انتريسي بالبرودوي هذاك مي هكا هو يحرم البوبليك من انه يكتشف حاجه اللي ممكن تعجبه بيسكو انا ميل فوا نمشي نبدا من عش لارتيست من عش لو برودوي نمشي باش نكتشف وساعات نقول ماهيش من ذوقي وقت اللي نشوفها سور بلاس نكتشف اني حاجه باهيه وانا ما كانش في بالي بيها دونك الذوق ماهوش حاجه فيكس والا الحاجات اللي نحبوهم ماهوش فورسيمون حاجه فيكس احنا الكلنا عندنا اوفرتور لأن نميو الذوق متاعنا أن نزيدو دي كاز اللي ما كانوش موجودين ليس أرتيست يزهم يعاونونا على الحكاية هذه إذا هما باش يكتفيو بفان معناها أن نمبر ليميتي ولا أن كاتيغوري ليميتي سي فريمون دوماج مش كان لهم هما أنه البرودوي متاعهم مش باش يوصل مي سي دوماج للناس اللي مش باش يخلط لها البرودوي واللي نجم يعجبها واللي نجم يكون عنده إضافة بالنسبة لهم ويمسهم بشكل أو بآخر.
3: بين احنا مال مازلنا مواصلين الحديث بعد شويه الموعد مع موجز اخبار الخمسه ونص نواصلوا الحديث وباش نحكيوا على اكس اخر زاده في علاقه بكيفيه تحضير الفنان للقاء الاعلامي شنو لازم يحضروا شنو المعلومات اللي لازمهمش ينساوها على خاطر وقت اللي نحكيوا على الفنانين الشباب نجم يكون اول باساج بالنسبه لي دونك نجم يكون اول باساج كسوسوا في راديو ولا في مقال صحفي ولا غيره دونك مهم برشا انه يحضر له بالقديه باش يقدم لو برودوي نتاعو بالطريقه الصحيحه على خاطر ساعات نجم تكون عنده برشا معلومات وما يعرفش كيفاش هكا يبوبهم
4: منهجيه
3: دونك احنا بعد شويه نقدموا لهم المنهجيه وين نكملوا حديثنا مع الاعلاميه امل بوعوني توت سويت نعملوا نحن ترتيحه صغيره مع الموسيقى قبل الاخبار ذي بوثينا النابولي في الناس تخاف من الحب ما تخافوش
0: قالوا لي اكتب على الحب

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل، إضافة إلى توسعة وتجهيز وأحداثها نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها. وذلك وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري لدى أشرفه اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسية والتجهيزات الإعلامية على المندوبات الجهوية للتربية. انطلاق الأيام المفتوحة للترويج لبرنامج التوأم الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية، تظاهرة تهدف إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة في إنجاز مشاريع تربوية رقمية عن بعد من طرف المربين والتلاميذ بالشراكة مع نظرائهم من بلدان عربية أو أجنبية. تواصل اليوم بمقر الأليكسو فعاليات الدورة السادسة من الملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة. مع بداية السنة الدراسية الجديدة تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة بخط جديد يربط بين طبربة والمدرستين الابتدائيتين بالأنصارين الهورية وعين الكرمة لنقل نحو 90 تلميذا وتخفيف المعاناة عنهم وعن الإطار التربوي، وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية فوزي مربط. تحت شعار المشي في الماء دواء، المرصد الوطني للرياضة ينظم غدا بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وختاما، لبنان يتسلم اليوم 4 لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شهر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، اغنية عازف شهر وسلام.
1: من ناغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: رجعنا لكم هذايا مريم بن عمر في إعادة لميكادوني. توصلنا للخمسة وواحد واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في الفابريكا من إذاعة الشباب ميزينة وطريق السلامة للجميع. الناس الكل اللي مختارين فريكونس إذاعة الشباب كالعادة، رانا رجعنا في البرمجة، برمجة خريف شتاء إذاعة الشباب، رجعنا في عشوية الفابريكا كل نهار جمعة. تلقاونا من الخمسة حتى للسبعة ونص، مجموعة من الضيوف والفقرات كالعادة في انتظاركم. نرجعوا مع ضيفتنا الإعلامية أمل بوعوني. كنا في الجزء الأول حكينا على التناول الإعلامي للتجربة الفنية الشابة، وحكينا على طريقة التناول، وحكينا على مختلف المجالات الفنية تقريبا، والتناول الإعلامي بناء التشجيع وبناء الموضوعية. التناول الإعلامي زاد مع وجود المنصات الرقمية اللي تنجم تمنح شهرة سريعة وواسعة زادة للفنانين الشباب. وفي الجزء الثاني باش نحكي توا على طريقة تحضير الفنان الشاب للقاء الإعلامي، شنو لازم يحضر، شنو الحاجات المهمة اللي لازم يقدمهم في البروجي نتاعو، المشروع نتاعو الفني، على خاطر نجمو نحكيو زيد على مشاريع فنية ما تشافتش، عروض أولى لمشاريع، باش إنسان يمل بالمشروع هذاك ويقول يستحق إنه يكون حاضر. باش نحكيو على افون بروميير نتاع بروجي ما شفناهش ما ريناهش، لكن يستحق إنه يكون موجود إنه يتحكي عليه في الإعلام. أمل نرجعو لك.
1: ميرسي encore une fois à la dawa و merci Elias mon fina kol bi ana parce que في الصحافه المكتوبه donc باش نحكي في الاكسبيريونس نتاعي في الصحافه المكتوبه. بطبيعه اذا باش نكتب ان ارتيكل باش نكلم الفنان نتصل بيه المعني بالامر اللي حضر في البروجي هذاك. اول حاجه الساعه شكون يكونتاكتي شكون، اسكو الفنان هو اللي يمشي للصحافه والا الصحافه هي اللي تمشي للفنان؟ ديما ثم لوم من طرف الفنانين يقولوا انا نحضر في بروجي والصحافه ما حكيتش عليا، والا الصحافه ماهيش قاعده تعطي في قيمه كبيره للانتاجات الجديده، ماهيش تشجع فينا. هما لي بروجي محليهم اما تيلمون نومبرو ساعات ما نفيقوش بيهم، دونك سا نو في بليزير انه الفنان هو اللي يتوجه لنا. وهذه دعوه انت بكري قلت دونك بالنسبه للفابريكه، حتى بالنسبه للصحافه المكتوبه حاجه حلوه برشا وقت اللي الفنان يتوجه للصحافي ويقول له راني عندي فان كور ميتراج نحب نحكي عليه، راني عندي فيلم جديد باش نمثل فيه، وعندي
0: نحضر في مشروع
1: في غنيه جديده، عندي البوم باش نعمل حفله. حتى كيف تكون الحفله في بلاصه ماهيش تجيب ان بوبليك كبير، ماهيش حاجه نقولوا كوميرسيال اونتر غيومي. دونك وقت اللي هما يجيونا يتصلوا بينا يسهلوا علينا وعليهم المهمه. هذه حاجه ساعه باهيه برشا، وانا جابريسي الفنانين اللي ياخذوا الانيشيتيف هذه، لانه برشا فنانين تلمون يبداو غاطسين في التحضير للمشروع الفني.
0: قلت ما لقيتش وقت نحكي عليه،
1: ما لقيتش وقت للكوميونيكاسيون. راهو كيما يلزمك تخدم البيرفيكسيونمون نتاع البروجي ارتستيك نتاعك، كيما ثم حكايه الكوميونيكاسيون عندها قيمتها، لانه اذا انت تخدم بروجي وما يوصلش للعباد ديجا هو معناه احباط.
0: اي
1: معناه لطف عليهم
0: اي يعني عبد يتعب على البروجي نتاعو. وفما شكون زاد عنده عقليه اخرى امل، انه يقول لك البروجي نتاعي انا تعب عليه وعندي ثقه كبيره فيه، فهو يحكي على روحه. فما برشا عندهم العقليه هذه،
1: اي هي باهي اما يحكي على روحه تقعد ديما حاجه ليميتي. باهي انه البروجي يحكي على روحه، باهي زاد اني انا مولا البروجي نحكي على روحي. خاطر احنا كيما نحبوا نشوفوا البروجي كيما نحبوا نعرفوا شكون ديغيغ البروجي، شكون اللي تعب عليه. ساعات يبدا فما شكون تعب في الكوليس وما يبانش، مثلا غنايه، احنا في غنايه نشوفوا شكون اللي غنى، ما نشوفوش شكون اللي عمل الكلمات، ما نشوفوش شكون اللي لحن. ساعات يبدا جروب يخدموا بعضهم أربعة ولا خمسة، كيف نحضر العرض نشوفوا اللي شد الميكرو، ما نعرفوش قديش نستعبت باش الغنية هذيك توصل للجمهور. دونك ماذا بينا انه المولى البروجي هو اللي ساعات ياخذ الانيسياتيف ويتصل هو بالإعلام يقول نحب نقدم المشروع نتاعي، وبالطبيعة احنا صحافة مكتوبة نشجعوا كيما انتم ما زيدا صحافة مسموعات تشجعوا. ويكون
0: فيه لي ديتاي الكل، دونك بريزونطاسيون فيها لي ديتاي الكل، التكوين نتاعو، البداية نتاع لو بروجي، الانسبيراسيون، دونك مهم برشا نفهموا علاش لو بروجي اسمه هكاك، منين جاتو الانسبيراسيون، كان فما دي ديتاي مهم انه يحكي فيهم على شلي ينجموا يعاونوه زيدا في الترويج للبروجي نتاعو.
1: هذيك احنا نسالو
0: فوالا.
1: انا ساعات كي باش نعمل انترفيو باش معنا بوغ انونسي ان بروجي، نبدا مانيش محضره لي كيستيون كلهم اللي باش نسالهم للارتيست، نقول لهم انت عندي 2-3 كيستيون في مخي، هذوكم ستارتينغ بوينت اللي باش نلانسي بيهم الانترفيو، ومن بعد حاجه تجيب حاجه.
0: Exactement.
1: معناه هو كيف يعطيني يقول لي اني مش عم كذا، انا نتوسع في الفكره اللي هو عطاها لي،
0: يعطيك فكره مهمه على فوالا تقول علاش ما قالهاليش، هو في سيق الحديث تتقال من بعد.
1: ما نحبش برشا حكايه انه نقولوا ابعث لي مثلا بورتفوليو، انا نتبع على البورتفوليو هذاك، بورتفوليو باش يعطيك حاجات جامده وحاجات ستاندار. اذا نحبوا نخدموا خدمه اللي يكون فيها حاجه جديده وخدمه اللي تبين لو ميور نتاع الفنان وتعطي حاجات اكسكلوزيف للي باش يقرا الارتيكل ولا للي باش يشوف الفنان هذاك، يلزمنا نسالوا اسئله سيبلي، ما نسالوش كان على وقتاش العرض، اعطيني شنو هو المحتوى، شنو هو الهدف. هذوما الكل اسئله جامده اللي ما تخرجش لسبري نتاع البروجي كيما يلزم.
0: فوالا دونك لازم حاجات نقربوا بها اكثر الشخصيه زاده نتاع الفنان، لي انسبيراسيون نتاعو اللي خليوه يتلانسا في ان بروجي معين، يقرر باش ماش باش يكتب حاجه، باش يغني حاجه، باش يعزف على اله موسيقيه معينه. دونك الانتراكتيفيتي مهمه برشا. امل حكينا في لي زاكس الكل. تحيه للفنانين الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا، ان شاء الله كانوا استفادوا من المعلومات اللي قدمناهم. احنا في كل مره علاش لي في كل مره نقدموا له هكا معلومات تنجم تفيدهم في المسار نتاعهم الفني. يعطيك الف صحه، شكرا لك الاعلاميه امل بوعوني معك انت، دونك حكينا على التناول الاعلامي للتجارب الفنيه الشابه. احنا مكملين معاكم في الفابريكه حتى للسبعه ونص، توت سويت نمشيو مع اغنيه لضياء دميان قولوا لها ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: اهلا وسهلا بالجميع، مكملين معاكم احنا في الفابريكا، ونواصلوا مع الضيوف توت سويت. سعيده باستقبال الفنان والعازف الشاب ياسين الفرجيني. اهلا وسهلا ياسين.
4: عسلامه، مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعونا في اذاعه شباب.
3: مرحبا بيك ياسين، شنو حوالك؟
4: الحمد لله، عايشك سوا.
3: مرحبا. دوك فنان وعازف على آلة العود.
4: أي.
3: إن شاء الله مرة أخرى يكون حاضر بحذينا العودة.
4: إن شاء الله.
3: مرحبا بك ياسين، هيت نزيدو نتعرف عليك.
4: ياسين فرجاني، 16 سنة، دوزيام أني سيونس في ليسي كرتاج بيرسا. نغني، و سبيسياليتي متاعي في الغناء هي العربي الطربي. نعزف زيدا على العود، وعزفت زيدا قبل على الكمانجا.
3: يعني بدلت من الكمانجا مشيت للعود.
4: ايه، وحسيت اللي العود يمشي اكثر معايا، خاطر حبيت نستعمل آلة متاع اكومبانيمو، خاطر انا في الاساس نغني. دونك حبيت نعزف ونغني فرد وقت، وحسيت
3: ارتاح اكيد.
4: والعود نحسه يعطيني حس في الموسيقى العربيه، فريد من نوعه. معناها
3: ديجا، وحتى انت بتسمع في الغنيات، اكثر حاجه ركزت فيهم ياسين الغنيات اللي تعداو واحنا في الاستوديو، دونك اكثر حاجه ركزت فيها هي اللمسه نتاع العود. كي تعدى الموسيقى الكل عادي، وياسين كي يقول لي العود او العود لهنا، دونك اكيد تكون فما محبه خاصه للاله الموسيقيه. سينو بديت من انت صغير ياسين؟
4: اي، مليان عمري ساعة ملي صغير بالكل نغنيو في الدار، خاطر تربينا حسلو على الغنية، وتربينا على الغنية الترابية، ومش على أي حاجة، على الموسيقى اللي على أصولها.
3: شكون المغروم؟ الوالد، الوالدة؟
4: أنا الوالد، هو يغني من قبل، وأنا ورثت عليه صوته معناها. دونك في المدرسة وقتها كنت نغني، كان فما كلوب دو ميوزيك، وكانوا يعملوا ديما حفلات في اخر العام. وكنت ديما نغني في اخر العام، وكنت ديما ناخذ دي سولو ونغني في الحفله نتاع اخر العام،
3: في الحفلات نتاع اخر العام.
4: من وقتها
3: قول لي،
4: من وقتها كبرت الحكايه بشويه بشويه، وفما اللي تلهي بي اللي هو سيدي سامي، اللي هو عمل كورال، وانا وليت في الكورال هذاك، وبشويه بشويه وعملنا انتاجيت وعملنا اغنيات. وبعد التحقت بالاوركستر نتاع سي اشرف بتيبي، اوركستر لي سوليست، بشويه بشويه من 2019 ولا فازا هكاك. دونك بشويه بشويه وقاعدين نخدم ان شاء الله.
3: وكي نقولوا راهو شاب وقاعد يعمل في نشاط فني، نعرفوا اللي فما برشا التزام، فما القرايه زاده. دونك فما برشا التزام وتمارين، وماهيش سهله الحكايه. دونك يكون غرام كبير، ومع الغرام يكون فما برشا التزام، دونك بينات الغناء وبينات العزف وبينات زاده المشاركه في مجموعه من الحفلات. ياسين هكا ولا شاركت في مجموعه من الحفلات؟
4: اي، شاركت قبل في مجموعه من الحفلات، شاركت توا زاده، وما عنديش برشا من اللي كنت في ستاج في تركيا، ستاج اللي هو نتاع ستاج موسيقي بالاساس، وفي ازمير. اللي تلهيت بينا مجموعه من الفنانين الاتراك، ومنهم الفنانه التركيه اللي هي تلهيت بيا في باش تعلمت انا لي تكنيك نتاع الغناء التركي، وبصفه عامه لي تكنيك نتاع الشون. من وقتها زيد تعلمت برشا اغاني تركيه.
3: وانت من قبل مغروم بالتركي تغني تركي ولا
4: ليه؟ لا الحقيقه،
3: خاطر صعيبه شويه، ما
4: كنتش
3: هما اللي حافظين برشا التركي.
4: ما كنتش نغني تركي جمله، ما كنتش نسمع تركي جمله، اما كي مشيت غازي الحقيقه فما
3: نتصور تفرج مسلسلات تركيه ولا
4: كل شيء، اي حاجه تركي. انا الحقيقه ما
3: دونك غادي تعلمت
4: غادي كل شيء،
3: الكلام
4: كل شيء. ديجا استاج هو راب التركي. دونك فما غادي معايا شكون تفهم فرنسي وتركي، دونك هي قاعدة تترجم لي. اما استاج هو كله بالتركي، اغاني تركية، العبيد كل اتراك، دونك حاولت نتأقلم باللي نجم، فهمت، و معناها تعديت طيارة الحقيقة.
3: ما هيش سهلة راه، وراك باش تمشي تغني بلغة أخرى ما هيش سهلة، دونك راك قاعد تترينا برشا كمان.
4: شوف الموسيقى التركية هي راه ما تبعتش برشا على الموسيقى العربية، فهمت،
3: أي من اللغة
4: برشا حاجات. اللغة اللغة نحن التوانسة نجمو نقولو كل شيء، دونك سوا
3: بيه نسمو حاجة مالها بالتركي. قلت لي هكا
4: أي نسمعك حاجة من اللي ديجا قريناهم في الستاج.

0: الغنية ذيك هي مهما خدت من المدن اللي غنيتها مع كورال سيدي سامي اللي الحقيقة حققت معناها أرقام
1: دارت إيجابية الفيديو بالكدا
0: وقديمة شوية هي الحقيقة كنت صغير فهمت وكهو الغنية ذيك الحقيقة عندها مكانة خاصة وأنا عندي فهمت كنت حاب نجم سماكم شوي
1: بيه نسمع منها شوية
0: بيه مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن مهما خدتني المدن وخدوني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن أطول المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي أطول المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي وارمي روحي عليكي تطبطبي وتدمي ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي ارمي روحي عليكي تطبطبي وتدمي ما بحسش بالفرح ده إلا في قلبك يا أمي أيوة في قلبك يا أمي وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن وأنا مهما خدتني المدن وخدوني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن
2: خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن

0: بصوت عماد عبد الحليم الغنيته مهما خدتني المدن. قبلها سمعنا نحن غناء في المباشر بصوت الفنانة الشاب ياسين الفرجاني. نهديه واحنا الغنية لولدتك اللي موجودة بحدنا في الاستوديو. تحياتنا مدام. دوك ونكملوا معاك الحديث ياسين. ورجعنا نحن الفيديو قديم برشا اللي دارت برشا وقت على مواقع التواصل الاجتماعي. سينو تجمع بينات العزف وبينات الغناء. قاعد تنشط تويتر لسوليس وتحييتنا الأشرف بالطيبي وتشارك في مجموعة من الحفلات ومختص في الغناء العربي.
1: في الغناء العربي
0: عندك هكا فنان تميل أكثر من فنان آخر؟ تحب تغني له أكثر؟ تحب التجربة بتاعك الفنية تكون تشبه له؟
1: والله السؤال هذا حبيتك تسأله لي خاطر أنا فما فنان حبه برشا برشا برشا اللي هو جورج وصوف. وانا ديما غني له فهمت
0: قلت سليم القصيبي قداش يحب. تحياتنا السيد التقني المخرج.
1: دونك انا نسمع هو نسمع زيد ام كلثوم عبد الحليم وكل لكن جورج وصوف الحقيقه نحبه حب خاص. ايه الحقيقه
0: اتبع الاغنيات نتاعو الكل
1: كل كل البوميت وكل اغنيته الكل.
0: شنو هي اكثر اغنيه هكا تحب ديما تدندنها لجورج؟

0: حقيقة الغنيت الكل متاعو بهين. نحب كلام الناس تعجبني برشا.
1: تحب المسيرة الفنية بتاعك تكون تشبه جورج وسوف، جورج اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة. طيب شنو اسمه كوكتيل جورج؟ انت قلت معلومة يستنى فيها هو سليم القصيدي، هو يستنى غير كيف شحدي جورج راهو.
0: تعجبني الحقيقة المسيرة نتاعو، سورتو انه بدا من اللي كان صغير، في عمر 16 ديجا كارير نتاعو تلانسيت. يعجبني الحقيقة في المراحل نتاعو الكل، جوست في الاخر بالكل كان ينجم المسيرة نتاعو كان ينجم ينقذها مخير شوية، اما يقعد عالم فارقة معناها وسلطان طرب.
1: والاختيارات الموسيقية نتاعو يعني تتمنى تكون عندك ريبرتوار كيما ريبرتوار جورج؟
0: ريبرتوار نتاعو الحقيقة ولا غلطة بالنسبة لي أنا، فهمت؟ ما عمري ما سمعت أغنية لجورج وسوف ما عجبتنيش، هاني نقولك. وكل ديما نسمع ونزيد معناها نكتشف اللي هو ياسر قوي في الاختيارات نتاعو وسورتو في الأغنيات، فهمت؟ كاو إن شاء الله يا ربي.
1: نسمعوا حاجة. نحن كنت تحب الجورج ماهيش مبرمجة هي، لكن نسمعوا حاجة.
0: نسمعوا كلام الناس. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر.

فهمي حتأثر وبكلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، لا لا لا لا لا لا بيقدم ولا يأخر. انا حاسس انا شايف انا فارس ومش خايف وبح

هم عيون ما حد يمنعهم ولا بالوهم حتأثر بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام

0: برافو برافو ياسين الفرجاني، برافو امتعتنا صوت طربي بامتياز. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. ما نعرفش كان عندك اون استراتيجي هكا، كان فما برنامج مواهب مثلا مهتم انك تكون موجود فيه، ترى روحك تنجم تبدا من برنامج مواهب، ولا ترى انك تحب تبدا بطريقه اخرى؟
1: لا علاش لي اي طريق، معناها كتبه ربي وفيه الخير. انا حاسيلو باش نحاول كما نقولوا نسعى، وان شاء الله باقي على ربي.
0: صوت طربي بامتياز، ديجا باش تلقى ان جون ومغروم بجورج وعنده اهتمامات بالمجال الفني الطربي وصوت طربي وصوت يرتح. دونك نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. انت فما اغنيه اخرى زاد مبرمج بتغنيها؟
1: مولاي
0: تحب نزيد نغنيوها اللي حضرها؟
1: معليش
0: ليه؟ ايه نختموا بها هي. باهي نختموا بها. دونك نسلموا على الوالده اللي حاضره بحضنا في الاستوديو. نسلموا على السيده نتاعك زاده. ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك.
1: عايشك.

0: وناوي الجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شط النيل.
1: برافو برافو ياسين الفرجاني، باش نذكروا صوتك بالقدية على خاطر نتمنى لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله، مسيره فنيه ناجحه ومزدهره بالاغاني الطربيه اللي تطربنا بها. نورتنا ياسين، شكرا لك. مكملين معاكم احنا في الفابريكه، توقيتنا 6:23 دقيقه، بعد شويه موجز اخبار 6:30، نكملوا معاكم ساعه متبقيه من الفابريكه، ما تبعدوش.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. وفق بلاغ عن وزارة التربية وفي متابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، فقد بلغ عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 أوت المنقضية 1,773,000 تلميذ، أي بنسبة تقدر ب84%، في حين بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم الترسيم 1,668,000، في حين بلغت النسبة 80%. إنجاز حوالي 1,200 تدخل تتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار المتضررة والمتداعية للسقوط واستكمال جزء منها، فيما لا يزال جزء آخر في طور الإنجاز على أن تنطلق قريبا أشغل بقية التدخلات المبرمجة، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسية والتجهيزات الإعلامية على المندوبيات الجهوية للتربية. تونس تشارك في فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة مصنع الدبلوماسية بباريس بداية من 3 إلى 5 سبتمبر الجارية بتنظيم مشترك بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية والقنصلية وجامعة السربون الجديدة بمشاركة مجموعة من الدبلوماسيين والباحثين ورؤساء المؤسسات وشخصيات منتخبة وعدد من الإعلاميين وممثلين للمنظمات غير الحكومية. تونس تحتضن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بداية من 21 وإلى 24 سبتمبر الجارية تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تعلن مشاركة تونس ب 42 رياضيا في الدورة الرابعة للألعاب الأولمبية للشباب التي ستستضيفها العاصمة السنغالية داكار بداية من 31 أكتوبر وإلى غاية 13 نوفمبر المقبلين. في أخبار العالم، لبنان يتسلم اليوم 4 لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود مؤكدة أنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا، وكييف تقول إن موسكو استهدفت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة. نهاية الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس. بس

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 6:42، نكملوا معكم الساعة الثالثة والأخيرة من الفابريكا. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة الناس الكل على الاستماع. كنتوا تسمعوا في غادة معتوق في بالي، وقبلها سمعتوا جوهر السعيدي في والله نحبك. وقت اللي نقولوا الفابريكا رو نحكيوا على موزيكا، نحاولوا انها تكون 100% تونسية وانتاج تونسي تلحينا وعزفا وغناء، ونشجعوا الانتاج متاعنا التونسي الكل والفنانين متاعنا التوانسة الشباب اللي قاعدين الحقيقة يعملوا في خدمة مزيانة برشا وتستحق انها تتعدى، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم الكل. توتسويت باش نحكيوا على دور مهم في الحفلات، في المهرجانات، في العروض، من أهم الأدوار. وسعيدة باستقبال قائدة الأوركستر شيماء جيلية، اللي نقولوا لها هلا وسهلا.
1: عسلامة،
0: مرحبا
1: يعيشك بيك.
0: مرحبا بيك شيف دوركستر.
1: اي
0: انا استنيت باش تجيب لنا العود هذيك.
1: والله ما جاش في
0: بالي. باش نفهموا اكثر الدور نتاع الشيف دوركستر، اللي هو يقود فرقه كامله، عازفين كاملين، يكون التركيز عليه برشا من عند الفنان وحتى من عند الجمهور، خاطر هو اللي يديريجي كل شيء، هو اللي يتحكم في الفرقه الموسيقيه وفي العرض الكل. ماهيش اول تجربه ليك، خاطر انت مؤخرا كنت موجوده شيف دوركستر في عرض لفريق رياضي، مانيش نقولوا شنو هي الفريق الرياضي يا جماعه، وكنت موجوده كشيف دوركستر. لكن قلت لي ماهوش اول تجربه ليك.
1: اي مش اول تجربه. أي. انا بون ديجا بديت مع مسيو اشرف بتيبي في الكلاس دو ديريكسيون، توا عندي 3 سنين. بدينا من الاول معناتها نقرا وهكا الجيستويل تكنيك، كيفاش تتعلم هكا لي باز وكل. بعد كل مره يجيب لنا مسيو اشرف، يجيب لنا شيف معناتها من برا، كسوا تعاملنا معناتها مع بلوزور شيف من المغرب، من فرنسا، من ايطاليا، من برشا بلدان. كيف زاد نحنا مشينا خرجنا معناتها لبرا، عملنا دي ستاج دو ديريكسيون زاد في فرنسا، وعملتنا في فنزويلا. وعطانا زاد الفرصه بامال دو فوا انه نطلعوا نديريجيو اوركستر. من الاول بيان سور بدينا مع اوركستر اون فادير مصغر، ومن بعد بشويه تعدينا معناتها للاوركستر الكبير. وكيما قلت ديرنييرمون معناتها ديريجيت الاوركستر فيلارمونيك لي سوليست في كارتاج، اللي هي حاجه
0: كنت مع اوركستر كامل يعني ماهوش
1: كامل ومتكامل وكورال زيدة كبيرة.
0: كيفاش كانت التجربة؟
1: والله امبرسيونونت. ديجا انه أول مرة معناتها نطلع كشيف دوركستر في كارتاج، خاطر ما قلناش لي أنا دو باز بيانيست، عزفت معناتها قبل ديجا في كارتاج كوم بيانيست. والتجربة هذيا متاع انك تطلع تو ديريج معناتها اوركستر كبير مع كورال كبيرة في كارتاج، impressionnante معناتها. وسورتو ك معناتها الكارتاج كان كومبلي. دونك
0: مسؤوليه في عمر صغير 24 سنه، وفي العقليه نتاع التوينسه انه وقت اللي نحكيوا على شيف دوركستر جينيرالمون تكون كاينها في اخر المسيره.
1: صحيح.
0: دونك جينيرالمون بعد ما يكمل المسيره نتاعو الكل كعازف، وقتها يولي يكتسب الخبره باش يكون شيف دوركستر.
1: الوغ
0: كو توا تبدلت الامور، خاطر نحكيوا على دي فورماسيون سبيسياليزي في الشيف دوركستر. دونك تنجم تكون قائد فرقه موسيقيه في اي عمر، يكفي انك تاخذ التقنيات الكل
1: وانك تخدم على روحك بيان سور.
0: ماهيش حاجه سهله. أيه. اهم لي باز في الشيف دوركستر شيء؟
1: اهم لي باز اولا انك تكون خدم. معناها انت كي تاخذ بارتيسيون لازمك تحس المسؤوليه هذيك اللي عندك، خاطر ماهيش سهله معناتها انك تو ديريج معناتها ان اوركستر. في اي وقت يجيك اي سؤال لازمك تجاوب عليه، وعمرك لا تقول راني ما نعرفش ولا. دونك هذيك اهم حاجه،
0: هذه تحذيرات.
1: اي بيان سور الحاجات معناتها تكنيك دو باز معناتها انه الجيستويل معناها اللي هو كو سوا انت كشيف ولا ك انسترومنتيست معناتها راهو يفهموك، معناها خاطر فهم برشا عباد راهو العباد اللي ما تعرفش يبدا يقول لك خي انت فاش تعمل يا خي هما قاعدين يحضروا لك.
0: اسمعني احنا ماذا بينا نفسروا لها. دونك احنا مانيش هكا باش نحكيو لهم برشا على التحذيرات، باش نحكيو لهم ديكو انتم تبداو سيغ سين توما سور سين في يدك الباغيت ماجيك على خاطر سمي هنا شنية اسمها التكنيك كيفاش تتشد شنية لي سيني يتعديو بيناتك انت وبينات لي مامبر العازفين الكل كيفاش تتم الامور خاطر انت ديجا عندك الكورديناسيون مع الاوركستر كامل ومع الفنانين زادا يكونوا موجودين أي. نبداو معاك توا سور سين
1: انا ديما نقول اهم خدمه بالنسبه للشيف دوركستر راهي تصير في لي ريبيتيسيون علاش انت في اي مجال معناتها كو سوا في الخدمه في الكوره في اي مجال تلقى جروب ولازم تلقى شيف دو جروب معناتها خاطر ديما يسالوني يقولوا لي يا اخي انت معناتها يا اخي هما وعندهم البارتيسيون علاش باش يغزروا لك علاش انت شنو دورك نبدا بالحكايه هذيا معناتها كيما قلت لك ديما في جروب لازم يكون فما ان شيف بعد أبسط حاجة مثلاً ديبو معنى أنت كيفاش تجي باش يبداو هما يعصفوا البياس الفلانية كيفاش باش يبداو هما الكل فرد وقت معناتها ماش سهلة معنى لازم يكون الشيف هو اللي يعطي لاتاك مثلاً عنا أسهل حاجة هي 1 2 3 4 دونك أنت باش تعمل 3 4 2 1 لا جوست 3 4 وهما يبداو في الان مثلا
0: فهمت دوك السيني نتاع البدايه عندك
1: فوالا بيان سور مثلا حتى في وسط البيس معناتها مثلا نقول اكزامبل مثلا جماعه الفون يكونوا خاطر هما الاغلبيه ديما عندهم برشا سكيت معناتها في وسط البيس
0: يكون عندهم الهوائيه
1: اي الالات الهوائيه دونك انت مهمتك كشيف دوركستر انك تفيقهم قبل مثلا اون فادير اون مزور ولا دو مزور من الدخله نتاعهم لازمك تغزر لهم لازم تعطيهم ان جيست وقتاش هما باش يدخلوا بالضبط خاطر زاده هو يقول لك انا باش نقعد توانا عندي مثلا 50 مزور سكيت باش نقعد نحسب فيهم ولا باش نقعد نتبع مهمتك انت كشيف لازمك انت تدخلهم
0: اي
1: كيف زاده في الفان معناتها الفان باش تكون الناس الكل يقفوا فرد وقت لازمك انت زاده توقف مثلا كان فما بوان دورغ هو تبدا نقطه هكا فوق النوت معناها راك لازمك تطولها النوت هذيك الى ان شيف يقصها دونك انت باش تقعد شاده هكا وتقص هما وقت يقصوا من بعضهم
0: وكيفاش تتعامل شيما مع الارتجال لانه فنان باش يزيد اغنيه يزيد مقطع باش يعاود
1: ديجا صارت لي هذيا ديغنيغ
0: ما نعرفش يقول الفرقه واسكت راه الجمهور هو اللي باش يغني
1: بالضبط هذاك شنو
0: مركزه مع برشا حاجات
1: هذاك شنو صار في كارتاج مع محمد الجبيلي بيان سور معناتها هو كي باش يلقى الجمهور متفاعل معاه سي توت افي نورمال انه ماهوش باش يغني ولا ماهوش باش يغني كيما عملنا في لي ريبيتيسيون معناها
0: دونك تتبدل الامور
1: فوالا باش يعاود مقطع باش يرجع من الاول باش يتعدى معناها عادي دونك غادي لازم يكون تركيز تام جدا باش انت تسمعوا هو وين رجع ولا شنو اللي عاود
0: شنو المقطع اللي باش يتعاود
1: غادي سيني ديريكتومون للاوركستر والحقيقه تعديت ياسر سافا والحمد لله معناها فهموني وفهمتهم
0: بهتو اهم الصفات النفسيه اللي لازمها تكون موجوده عند الشيف دوركستر دونك نحكيو على الصعيد الشخصي هل صحيح لازم يكون صعيب
1: وي معناها اهم حاجه هي الحشمه اللي ما لازمهاش تكون اللي هي انا دو باز معناتها حشيمه على الاخر ومازلت معناها ما عادش اما كي نشوف معناتها كيفاش تبدلت كيفاش كنت من الاول وكيفاش توا وليت الحقيقه سنا غيانا فوار معناها من الاول راني ما كنتش اصلا نتكلم معناتها
0: وبعد تلقى روحك لازم فما حاجات تفرضهم انت
1: اي لازم معناتها ما
0: كانش والصفه الاخرى شنو هي الصفه الاخرى اللي لازمها تكون موجوده حسب رايك انه يكون مركز عنده القدره يركز على برشا حاجات مثلا
1: فوالا مثلا اي معناتها كيما قلت لك خاطر معناتها من بعد في الحفله راهو ينجموا يصيروا دي زامبريفو اللي انت معناتها دي زامبريفو معناها اسمهم على جسمه دونك انت لازمك تكون ديريكتومون توقفها معناها ما عندكش الحق في السهو جمله
0: باهي هي توا نحكيو على البوستور ولا الوقفه نتاع شيف دوركستر اللي هو يكون متوجه للاعضاء الفرقه الموسيقيه
1: أي.
0: وتبدا عينه زاده على الفنان وقدامه زيد التنظيم نتاع العرض
1: أي.
0: دونك الترتيب دونك اكيد اللي خدمتوا عليه بوندون لي ريبيتيسيون سينو فما الباغيت اللي برشا ناس يحبوا يفهموها شنو هي حكايه هالباغيت هل تابعه الجيستوال وكها وهل الشده نتاعها فيها حاجه سبيسيال
1: بي. هي الباغيت ساعه شنو السبيسيال فيها هي فيها معناها امبو هكا امبو من الاول منين انت تشد الباغيت اللي هو لازم لو بتي بو هذاك لو بوا نتاعو يكون نفس لو بوا نتاع باقي الباغيت نتاع العود معناها
0: بي
1: الطرف هذاك اللي هو صغير انت كي تشوفه ما تقولش معناها نفس لو بوا ما هو لازم يكون نفس لو بوا نتاع
0: تكون مقسومه في النص يعني كاينها
1: هي في البوا اي اما لي انت كي تشوفها تشوفه هكا طرف صغير معناها وبعد عود طويل انت ما تقولش راهو هو فرد بوا اما هو لازم يكون هكاك
0: بي
1: وهي شنو هو اليوتيليتي نتاعها هي سي لا كونتينيتي نتاع يدك معناتها انت كي تشدها لازمها شده مي جوست هكا تشد تشد ستيل ولا لي معناها لازم
0: تبع اليد كاينه تبع اليد
1: كاينها تبع اليد كاينها كونتينيتي نتاع اليد
0: كاينه تبع جيستوال هكا
1: اكزاكتومون وهو راهو الجيستوال معناتها السحره ماهوش في يدك لهنا هو في لو بوين الاخراني نتاع الباغيت معناتها انت كي باش تعطي التامبو التامبو راهو باش يتشاف لهنا ماهوش في يدك باش يتشاف في الاخر الباغيت معناها
0: ومن بعد الجيستوال كيفاش يصير عطينا نحن تو برشا ناس تو قاعدين يسمعوا فينا يدخلوا يشوفوا اللايف دوك فما كل الحركات سبيسيال اللي يعملهم شيف دوركيستر خلي نحبوا نفهموهم هكا شويه بون نعرف اللي يذولي لازمها تتصور خير الحكايه باش تفهم
1: اي بون هاني قلت لك هي التكنيك دو باز معناتها اللي هي كيفاش البارتيسيون تبدا فيها دي مزور لي مزور هذوك مثلا اون فا دير كل مزور فيها 4 طون تشد انت الباغيت عندك 1 2 3 4
0: وكان نقولوها بالدوريمي الدوي الريوي
1: لا اكيد
0: مش امور
1: لا مش بالدوريمي لا يتنجم في الان تكون عندك دوريمي فاسو لا سي دو معناها
0: امور اخرى تكنيك دونك لي كود اكيد الحاسفين الكل يفهموها واكيد تجربه باهيه في عمرك شيماء دونك ماهيش اول مره كيما قلت لي كنت شيف دوركيستر تعديت بها التجربه يكون تفرق وقت اللي يكون العدد صغير ووقت اللي زاد يكون العدد كبير دونك تصعب شويه الامور تولي لازم اكثر تمارين
1: اي بطبيعه مش كيف جمله معناتها كي يبدا جروب صغير حتى الجيستيون معناتها نتاعهم والريبيتيسيون تتعدى معناتها اسهل
0: وحتى نوع العرض يعني وقت اللي هكا ولا
1: اي
0: كي يبدا فما غنيات معينه
1: فوالا اي مش كيما انا خاطر الفورماسيون تاعي دو باز كلاسيك معناتها دونك معناتها كو سوا في العزف ولا في الديريكسيون
0: موزار
1: شوبان بيتهوفن جو هذاك دونك يختلف معناتها كي يولي عربي معناتها كي نولي لازم نديريجي عربي تولي ديفيكولتي اخرى معناتها مع البيركوسيون مع فما جينيرالمون احنا في موسيقتنا عندنا ارتجال اكثر عندنا معناتها مانيش ياسر متقيدين بارتيسيون دونك صعوبه اخرى
0: باهي وقت اللي كملت اخر عرض ليك العرض اللي صار في كارتاج لي فريق رياضي بعد ما كملت وخاصة انه معاك اوركسترا كبيره شنو هي اول حاجه قلت بعد ما كمل العرض
1: الحمد لله تعدى سلامات خاطر الحقيقه
0: كان فما ستريس نتصور مع الجمهور
1: اي خاطر انا كي خرجت معناتها انا ما كانش بالي بيلي هو هكاكه كومبلي معناتها خاطر ليله قبلها ما كانتش هكاكه معناتها الحكي كنت في اللوج على روحي نحضر في روحي لبي سافا انا خرجت ونشوف هكا كارتاج هكا معبي الكل فما
0: ستريس
1: بديت قلت له نحب نروح روحوا بيا ليه معناتها هي تربثت معناتها من الاول سي نورمال
0: عادي
1: كارتاج معناتها نحكي معناتها سي العدد كبير على الاخر
0: الجمهور دونك عادي فلا.
1: من بعد الحقيقة اون فوا طلعت سوغ سين راهو حاجة أخرى معناتها ننسى الستريس وننسى الجمهور وننسى كل شيء نركز كان مع الأوركسترا نتاعي الكورال نتاعي بارتيسيونيتي والحمد لله
0: باهي توا باش نخيروك بينات البيانو وبينات الشيف دوركسترا
1: هذايا
0: شكون تختار شيء من
1: والله خيار صعيب الحقيقة خاطر ما غير
0: شكون الارتاح لك البوزيسيون الارتاح
1: هاش نقول لك انا كان ما جيتش بديت البيانو معناتها وكملت وخذيت الدبلوم تاعي نتاع البيانو كل راني ما خلطتش معناتها اصلا نخمم اني نولي شيف دوركستر دونك البيانو هذيك حاجه لازمه الحقيقة ما نجمش نخلق.
0: شيماء مثلا يجيوك في عرض يقولوا لك شيماء توا تحب تكون بيانيست ولا تكون شيف دوركستر، شنو تختار؟
1: شيف دوركستر بكل صراحة.
0: أنا شيماء نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق.
1: عايشك.
0: مرحبا بك في كل مرة عندك الجديد.
1: مرحبا.
0: أكيد تجربة في عمرك أنت تجربة ملهمة لبرشا شباب، على خاطر كما قلت لك في العقلية أنه شيف دوركستر لازم يكون ديما كبير وتكون فان كارير ويكون يعزف على آلة تلقاه مدة كبيرة بعدها يكون شيف دوركستر. وقت اللي نشوفه دي شيف دوركستر في عمر صغير ونسى زيدا
1: ايه سورتو شنقول لك
0: دونك ما نعرفو ميش حاجة سهلة دونك فما تحدي كبير. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. ان شاء الله نشوفوك في عروض اخرى وانت شيف دوركستر وانت زيدا بيانيست. ان شاء الله كل النجاح والتوفيق شيماء عجيلية، ومرحبا بيك في كل مرة عندك الجديد.
1: ميرسي بوكو. عايشك. ميرسي.
0: شكرا لك. احنا مكملين معاكم في الفابريكا حتى للسبعة ونص. بعد شوية نقدموا جديد الفنان محمد سلطان، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

نحب نغني ملك عبد المولى. توصلنا للسبعة وثمنتاش دقيقة. احنا هكا نوصلوا لاخر الفابريكا بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل يتبعتونا. شكر كبير لسليم القصيبي بعد وليد الريفي في الكوتي تكنيك والفنصيب في الاخراج الرقمي. كنت معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية نشرة اخبار السبعة ونص. بعد عندكم موعد مع توب سبور، اخر اخبار الرياضة الوطنية والعالمية، وديديكاس انطلاقا من 8 متاع الليل مع عواطف الورغي. نعطيكم موعدنا ان شاء الله غدوة في موعد استثنائي من ار جي كلوب ويكاند من 6 ونص حتى 8 ونص. نقول لكم صباح الخير، باي باي.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار
7: من إذاعة شباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: 23 مؤسسة تربوية جديدة تستقبل التلاميذ، ووزير التربية يؤكد توفر الكتاب والكراسي المدعمة. افتتاح قسم للطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. تتويج فيلمين تونسيين علاش لمعاوية أبو ستة والميراث لجواد الدبابي في اختتام النسخة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. لدى إشرافه اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة تسير بنسق سريعة. المزيد في الورقة التالية ليسرى شبوب.
8: أكد وزير التربية نور الدين النوري في تصريح لزميلة خولة السليتي أن الاستعدادات شملت أساسا إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة. وزير التربية أكد أيضا أنه تم تجاوز الإشكاليات المتعلقة بتسجيل التلاميذ عن بعد، معلنا أنه لغاية يوم أمس تم ترسيم 81% من التلاميذ المسجلين على المنصة الرقمية.
9: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا، عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا قاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها، 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسواق، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق خلال بداية السنة الدراسية، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
8: وزير التربية نور الدين النوري أضاف أن أغلب عناوين الكتب متوفرة بالمكتبات.
9: بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية، وإحنا سهلنا حتى القائمة متاع الكتب والقائمة متاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي موجود.
8: وبالنسبة للكراسي المدعم، طمأن الوزير الأولياء من توفر الكراسي المدعم في المكتبات.
9: أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم وأطمئن أولياء بوجود هذا الكراس المدعم.
8: هذا وقد خصصت وزارة التربية أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي بمناسبة العودة المدرسية الجديدة، و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع منها 3000 مؤسسة تربوية، وفق ما صرح مدير التصرف في ممتلكات الوزارة محمد المكرازي.
10: عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع السنة للمؤسسات الكل بجميع مراحلها. بالنسبة للآلات الناسخة عندنا تقريبا 3000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسقة بقيمة 15 مليون دينار. الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيري عنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي، 130 مخبر.
8: مدير عام البناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس كوكي أشار بدوره إلى تواصل عمليات صيانة المؤسسات التربوية.
11: 1200 مؤسسة في مجال الصيانة باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات، كذلك الأحداثات الجديدة والتوسعات في حدود 150 مليون دينار تم إنجازها. بعض الإشكاليات اللي صارت عندنا سورتو في المنطار الأخيرة كان عندنا برنامج تم تخصيص 80 مليون دينار إنجاز الأسوار، فما مؤسسات غير مسوجة بالمرة تم إنجاز أسوار متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية.
8: استعدادات حثيثة تعيش على وقعها وزارة التربية هذه الفترة من أجل ضمان سنة تربوية ناجحة، فحظا موفقا لكل الأسرة التربوية.
7: وفي بلاغ صادر عن وزارة التربية اليوم وفي متابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، فقد بلغ عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 من أوت المنقذية 1,773,000 تلميذ، في حين بلغت النسبة 84%. هذا وقد بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم ترسيم 1,668,000 وبلغت النسبة 80%. قامت وزارة الصحة بافتتاح قسم للطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية، وحددت كلفة البناء والتجهيز في حدود 225,000 دينار بتمويل ذاتي محمول على ميزانية المؤسسة. مراسلة الإذاعة التونسية ندرة إسماعيل أعدت التقرير التالي.
12: مولودان جديدان للمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية، لأول مرة قسم خاص بالطب النفسي للأطفال وعيادة خارجية لمقاومة الإدمان. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
13: احداث وحدة عيادة الطب النفسي للأطفال وعيادة لمعالجة الإدمان، وهما زوز عيادات ومقرات متفرقين ما همش في نفس المدخل باعتبار خصوصية كل نشاط طبي. النشاط هذا يندرج في تطبيق سياسة الدولة واستراتيجية وزارة الصحة في النهوض بالصحة النفسية للأطفال والبرنامج الوطني لمقاومة الإدمان. المشروع هذا يتمثل في توسعة لقسم الطب النفسي ببناء وتجهيز بما يقارب 260,000 دينار، زيادة إنشاء وحدة للطب النفسي باعتبار أنه الصغيراتنا توا واللي يستحقوا العيادة هذه كانوا يوجهون إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة.
12: أحداث قسم للطب النفسي للأطفال جاء نتيجة العدد الهائل للعيادات الخارجية في هذا الاختصاص والتي فاقت 500 عيادة في بضعة أشهر فقط. الدكتور لازهر زروق رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
14: انطلق نشاط العيادات الخارجية للطب النفسي للأطفال في جانفي 2026. في الفترة هذه حسب التقريب شفنا 500 حالة، طلب كبير برشا على عيادة الطب النفسي للأطفال، يجوا موجهين عن طريق الطب المدرسي أساسا وعن طريق سيد مندوب حماية الطفولة ولا السلطات القضائية ولا تساخير الطبية.
12: أما عيادة الإقلاع عن الإدمان فهي عيادة خارجية تستقبل من يعانون الإدمان والمخدرات في طليعة الترتيب.
14: حاليا باش نبدأ بثلاثة عيادات في الأسبوع، واللي تشرف عليهم هي أخصائية نفسية ويشوفهم معها طبيب نفسي إن استلزم الأمر، والعيادة هذه أنونيم ونوجههم فما شكون يستحق الإقامة باش يعمل الكور دو سوفراج، فما شكون نوجههم للأطباء اختصاص، فما المخدرات أثر على مرض القلب. إدمان أكثر حاجة هي القنب الهندي، يجي بعدها الكوكايين اللي هي وليت مالورزمو آفة كبيرة برشا، خذر السوم تحر خص برشا، وثالث حاجة تولي الإدمان على الحرابش كما الباركيزون والليريكا والسوبيتكس هذوما.
12: وهذا لقاء مع أحد المدمنين الذي اختار طريق العلاج للإقلاع.
15: جيت عندي تام كلاسكم كنجمع ما عادش نحل نجم نتحكم في اعصابي جيت حبيت نعالج روحي وجيت انا والوالدة جيت انا بلقاء نفسي حسنت برشا وتبدل حتى كل النرفية ما عادش نصيحة نقولها لمن يبعدوا على اثنية ذي اثنية غلطة راهو حاجة باهية راهو يمشي للبيب نفساني على الجراحة مش حاجة خايبة راهو.
12: نادرة اسماعيل من ولاية المهدية.
7: يختتم وفد من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر زيارة علمية وبيداغوجية إلى تونس انطلقت موفق تلم قضية. ويتضمن برنامج وزيارة الوفد الجزائري جملة من الأنشطة العلمية والبيداغوجية على غرار المحاضرات وورشات العمل وزيارة عدد من المؤسسات والهيكل العمومية التونسية، بالإضافة إلى برمجة أنشطة وزيارات ذات طابع ثقافي تهدف إلى تعريف بالمخزون التراثي والحضاري للبلاد التونسية. تنظم جمعية مينا الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات يوم الأحد القادم 6 من سبتمبر الجاري بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. كما تؤمن هذه القافلة مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ ومرضى السرطان من لوازم مدرسية ملابس للعودة المدرسية. وتشمل الاختصاصات والفحوصات المتاحة تقصي كل من مرض السرطان لدى النساء وأمراض الكبد والقلب والشرايين والسكر وضغط الدم والكلى وغيرها. رئيس جمعية مينا الخيرية لمرضى السرطان والأيتام نبيل بوكحيلي.
16: الظروف الاجتماعية الصحية اجتماعية تتمثل في العودة المدرسية خاصة في الوقت هذا، وصحية نهز الطب معنا اختصاصات من أمراض القلب الشرايين الأنف والأذن والحنجرة طب الأطفال وخاصة خاصة تقصي السرطان تمشي معنا كرافات تمشي معنا زي طب نساء جينكولوج تمشي معنا ريسيرش فارم القوائم معناها المختصة في أمراض النساء ويكون معناها يوم صحي اجتماعي مثل في العودة المدرسية للصغيرات لباس نتاعهم فورنتور سكولير من المحضر التبليغ كل شيء وخاصة من أيتام ومرضى السرطان وذوي حاجات خصوصية اللي أبائهم مثلا الدياليز ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا ما نجموش يرجعوا لذاتهم نرجعهم لهم نحن مش تصير هي إن شاء الله نهار 6 نهار لحد هذا في جهة برج العامري اللي غير مدرسة ابتدائية حصية مش نبعثوا لهم بداشهم حاضر معناه المحضر كاملة من كل شيء.
7: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح بداية من يوم غد لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان سنة الجامعية 26 و2027 و2000، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أردنية. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى 10 من سبتمبر الجاري الطلبة المقيمين بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية. تم خلال اختتام النسخة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية تتويج فيلمين تونسيين بجائزة الجمهور، وهما فيلم معاوية بوستة علاش وفيلم الميراث لصاحبه جواد الدبابي الذي تحدث لإذاعة الشباب.
17: أنا جواد الدبابي من قفا، شارك في المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الدورة السادسة أوت 2026. فالحمد لله توجت بجائزة الجمهور عن فيديو الميراث في الإذاعة البشرية. ظهر لي الموضوع عديد العائلة التونسية لأنه يمسهم بصفة خاصة. بالنسبة للمهرجان كان مهم لأنه عرف عديد الدول اللي كانت حاضرة غير مصر ولبنان والجزائر وتونس، أي قرابة 1000 مشارك من 60 دولة. كذلك توجت عديد الفيديوهات وتم استعمال الذكاء الاصطناعي وكذلك الإبداع البشري. المهرجان امتد على 3 أيام، شاهدنا فيديوهات توعوية مثل تأجيل المواضيع المهمة. كانت هذه الدورة ناجحة حسب عديد الناس اللي تابعوا الدورة. إن شاء الله الدورة السابعة تكون أكثر معنا انتشارا وتنسمع برشا حاجات إيجابية.
7: للإشارة، فقد شهد المهرجان الذي انتظم موفى شهر المنقذ مشاركة عدد من صناع المحتوى والمخرجين والطلبة والمبدعين من مختلف دول العالم، ما أتاح لهم تقديم مضمون سمعي بصري هادف يعزز القيم الإنسانية وينشر الوعي، مع فتح المجال للمشاركين لعرض أعمالهم أمام جمهور دولي ولجنة تحكيم مختصة. بهذا الخبر نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 23 مؤسسة تربوية جديدة تستقبل التلاميذ، ووزير التربية يؤكد توفر الكتاب والكراس المدعم. افتتاح قسم للطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. تتويج فيلمين تونسيين علاش لمعاوية بوستة والميراث لجواد الدبابي، وفي اختتام نسخة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.

0: سبورت.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بكره القدم، كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، ذهب الدور التمهيدي الاول. ترجي الجزيرس في ملعب تايلمير وسفاقس يفوز على ديان بارز السنغالي 3-1. الحاجي ديالو سجل الهدف الاول لديان بارز دقيقه 13، ثم خليل قساب دقيقه 35 يعدل النتيجه من تسويبه قويه، ثم خليل قساب هدف ثاني من ضربه جزاء دقيقه 56، وسامبا ديوف يسجل الهدف الثالث للنادي لترجي جرجيس في الدقيقة 70. مباراة هذه عرفت إقصاء محمد الديالي من فريق ديان بارز السنغالي في الدقيقة 67، نتيجة مهمة للترجي الرياضي الجرجيسي قبل مباراة الإياب اللي مجدور يوم 12 سبتمبر في دكار 6 متاع العشية بالسنغال. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي للترجي الرياضي الجرجيسي. في نفس المسابقة، النادي الرياضي السويسري كمل اليوم آخر حصة تدريبية ليه في نيجيريا قبل ملاقاة غدوة فريق شوتينغ ستارز النيجيري 4 متاع العشية بتوقيت تونس. كل المجموعة على ذمة المدرب نبيل الكوكي، إن شاء الله نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالنسبة للنادي الرياضي السويسري في كأس الكونفدرالية الإفريقية. عربيه الابطال الافريقيه، ذهب الدور التمهيدي الاول، النادي الافريقي بجليبال المالي غدوه في ملعب رادس انطلاقا من الساعه 7 مساء. نفذ كل تذاكر المباراه المقدره ب 25,000 تذكره. بالنسبه للمباراه مش تكون منقوله حصريا على اول فور وان بالنسبه للجماهير اللي مش تابع المباراه من الشاشه، مش تكون منقوله كما قلت على اول فور وان. هذا بالنسبه لمباراه النادي الافريقي. بالنسبه للمجموعه الكل على ذمه اللي طرفاني مهر الكنزاري، ان شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الافريقي في مباراه الذهب. الجوله الثالثه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، غدوه السبت 5 سبتمبر، النادي الرياضي البنزرتي الاولمبي البيجي، الحكم وليد المنصري وفيليب بيريرا من البرتغال هو حكم الفار. تقدم سقيط الدير نادي حمام الانف، حمزه جعيد حكم الساحه، ومحمد علي قرويه في الفار. نهار الاحد 6 سبتمبر، الترجي الرياضي التونسي في ملعب محمد العقربي برادس يستقبل مستقبل المرسى بديس بن صالح حكم الساحه، واسامه بن اسحاق في الفار. النجم الساحلي شبيبه العمران منتصر بالعربي حكم ساحه، وفيليب بيريرا البرتغالي في الفار. نجم المتلويه ملحمه مسوسه محرز الملكي حكم ساحه، ومجدي بلاغه في غرفه الفار. في كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي للأواسط اللي تحول لكوت ديفوار في المشاركة في البطولة الإفريقية اللي تنطلق غدوة. بالنسبة لبرنامج مباراة المنتخب الوطني التونسي غدوة ماضي ساعتين تونس مع البنين، نهار الأحد ماضي ساعة تونس مع كينيا، ويوم الثلاثاء تونس تواجه المنتخب الليبي يوم الثلاثاء. وزميل فوزي بالسالب اللي مش يكون موجود للتعليق على هذه المباراة. دائما مع كرة اليد الموسم الرياضي الجديد اللي مش ينطلق غدوة من خلال الجولة الأولى، نادي كرة اليد بجمال مع النجم الرياضي الساحلي، مكرم المهدية بعث بن خيار، جمعية الحمامات، سبورتينغ المكونين، اتحاد منزل تميم، الترجي الرياضي التونسي، نصر بوربا، النادي الإفريقي. كل مباريات مش تنطلق الساعة 5 مساء. نذكر أنه كذلك المباراة المنزل الرياضي ونادي سقيط الزيت تأجلت إلى موعد لاحق. كرة السلة اللي مش غدوة بالمقر الجامعة التونسية لكرة السلة مش تنعقد ندوة لسحب برزنامة البطولة المحترفة لبروها بداية من الساعة 9:30 صباح. في كرة الكرة الطائرة، تواصل تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للأكابر استعدادا لخوض البطولة الإفريقية للأمم اللي باش تحتضنها تونس من 13 إلى 25 سبتمبر الجاري. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي دخل في التربص من يوم الثلاثاء الفارط إلى يوم الاثنين القادم، وبالنسبة لقائمة اللاعبين، خالد بن سليمان، علاء الأشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، الياس القرمستي، حمزة الهادي الخزري، أسامة بن رمضان، إياد بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، الطيب القرمستي، ومحمد ريدان، وكذلك حمزة حفير. نختم بأهم المباريات في مختلف البطولات الأوروبية. في الليغا الإسبانية 8 بعد شوية، ريال بيتيس يلعب مع ريال مدريد. في إنجلترا سويتش تاون يلعب مع ليفربول انطلاقا من الساعة 8، وفي فرنسا الجولة الثالثة بي اس جي 8 درج يلعب مع فريق موناكو. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحيات زبير عوني وولي دريف. توب سبور إذاعة الشباب من تونس.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجات اذاعه الشباب في موعد جديد مع ديديكاس من توحتش للتسعة ونص. اليوم معكم وليد ريفي في التكنيك، عوض في الورغي من امام الميكروفون. تتواصلوا معنا على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال، وايضا تتصلوا بنا على 71 844 411. اذا عندكم اهداء ولا اقتراح غنائي في الاثناء باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام.

0: انت الدنيا رغب علي ما على موجات اذاعه الشباب في ديديكاس. الان باش نمشي الى الدفعه الاولى من المكالمات الهاتفيه. باش نمشي الى منزل بوزيان مع معمر الهاني. مساء نور معمر، اهلا وسهلا.
1: مساء المحبة، مساء الفرح الدائم لك مني باقة من الورود الفواحة ممزوجة برائحة العطر والفل والريحان لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على تحية العاطرة هذية وكلها ورود وأزهار. سي معمر يقول لي تسمع ديما إذاعة الشباب؟ مستمع وفي لإذاعة الشباب.
1: مستمع وفي لإذاعة الشباب، ما فيش كلام.
0: وصافية تسمعوها بالقدية في منزل بوزيان؟
1: نسمعها هذيك الروح.
0: هاي أعطيني شنو إهداءاتك، ليش كنت تهدي أغاني الحصة؟
1: أغاني الحصة نهداها من صديقي وأخويا لا إله إلا الله محمد رسول الله الحزوة.
0: يا سلاشي مبروك
1: مبروك من حزوة. مبروك

0: المكالمة الهاتفية الأخرى باش نمشي إلى مبروك من حزوة. مرحبا بك مبروك.
1: هيا ليك خواتك
0: وشيخة الحرية. شكرا ليك يعطيك الصحة. مخي متفاهمين طلبتوا مع بعضكم من الصدفة.
1: صديقي معمر الهاني.
0: أي إن شاء الله ربي يداوم عشرتكم. أي سي مبروك قل لي من غير ما أقول لك أنت مستمع وفي ولا لا إذاعة شباب، إحنا نعرفك مستمع وفي. أي سيدي لشكون تهدي أغاني الحس؟
1: نبيها المعمر حياني تو وشخص الفريق كله حياة مرديف وقفة وأمها وتحية سلبية زهو تحية البشير من دقة بشير الغربي تحية كل مستمعين مستمعين كل وبربي أغنية مروال خوري خذني معك المزيد.
0: خذني معك يا سي وليد، شوف لنا أغنية مروان خوري خذني معك. مروان الخوري خذني معك، طلبها مبروك صديقنا من حزوة. نحييك بالطبيعة ونحيي كل مستمعينا في حزوة ونحيي الناس الكل في منزل بوزيان، نحيي معمر الهاني ولكلكم الكلكم إن شاء الله ديما مستمعين أوفياء لإذاعة الشباب. وموجودة الغنية خذني معك وليد، ما كانش ناخذوا نغم آخر وبعد نلوجوا على الغنية اللي طلبها مبروك لمروان خوري. ما كانش نعديوله نغم آخر لمروان خوري. احنا مش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: قلبك على قلبي مروان خوري على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس وصلنا لثمانية واثنين وعشرين دقيقة. وليد ريفي في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نواصل مع المكالمات الهاتفية وباش نمشي لبن قردان مع آمنة. مساء نور آمنة، أهلا وسهلا.
1: السلام أخت عواطف، تحية الوليد وتحية لكل عاملين في إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، مرحبا بيك لله. شنو تحب تسمع معنا وتحديدا خاصة لشكون هدايتك؟
1: وردة كغناية من خاف من العين.
0: اي بي
1: عشاها
0: اي من شنو
1: مهتها الحياة واختها عواش وامها من قصة، خلود من رياح تلبية من جهو من قصة، محمد اللي قدم لي تحية نقول له شكرا على التحية، رؤى من رقيب لذلك منار من الزيب، مبروك بن سعيد من حفوظ، نزات من توجه، فايزة من تطاوين، عمر من صفاقس، ولكل الإذاعة الشباب المجتمعين.
0: يعطيك صحة، احنا زادا نهديو لك كل أغاني الحصة يا أمنة، وإن شاء الله دائما أنت مستمعة وفية لإذاعة الشباب. الآن باش نمشيو إلى سيدي بوزيد مع ضو. مساء نور ضو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة، مرحبا. مكالمة هاتفية انقطعت. على كل حال نحييوك ذو من سيدي بوزيد ونهديولك كل أغاني الحصة، باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز الثامنة والنصف.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. فتح باب الترشح 45 مقعدا جامعيا بالأردن للطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان الخليج. المشي في الماء دواء، شعار تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم، ينظمها غدا بشط أبو جعفر بسوسة المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش، ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بسقوط قتيلين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعمل مع الولايات المتحدة والشركاء بمجموعة السبعة للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى روسيا وأوكرانيا لتقديم مقترحا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: خلينا لوحدينا عمرو ذياب على موجات إذاعة الشباب، وإحنا مش وحدنا، معنا مستمعي إذاعة الشباب يرافقونا في ديديكاس رحلة تتواصل حتىش للتسعة ونص. ديما وليد ريفي في التكنيك، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. لين واش نمشي ويلا زغوين مع يسرى. مساء النور يسرى، أهلا وسهلا.
1: مساء الفل والأنوار، مساء الحب والمحبة لكل غاديو جون. ميرسي على اللمة الحلوة هذه وعلى الإيقاع الحلو. ميرسي بوكو على القنوات اللي نستمعوا فيهم في راديو جو.
0: شكرا لك، يعطيك صحة يسرى. تعرف عليك شوية تسمع إذاعة شباب ديما يسرى؟
1: اي اكيد، انا وماما ربي فضلها، هي غرمتني بها الحق.
0: سلم عليها يا سيدي الوالدة وربي يفضلها لك.
1: يا عايشك.
0: شو تعمل في الدنيا يسرى؟
1: نقرا ماستر.
0: ماستر الغونتخي بيانتو ميلا قريب.
1: اي بيان سور، كاو نحضروا في رويحنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي ينجحك وربي يوفقك ويفضلك الوالده. لشكون تدي اغاني الحصه يسرى؟
1: نهدي لكم انتم سبيسيالمون، خاصه لك انت
0: عايش،
1: ونهديها لعائلتي وامي امتناعو ما ربي يفضلها، ولاخواتي هاجر وكوثر وصحابي كل.
0: يعطيك صحة يا يسرى، شرا ديما مستمع وفية لإذاعة الشباب. احنا نحييو عليه زيدا، يسلم علينا من تبرقة. أسمى تقول عسلمة عواطف، نحب غنية تونسية وتحب تسمع شيرين اللجمي، وأيضا لو أمكن ألفة بالرمضان. سمير زيدا يقول مساء الخير أختي عواطف، ويحب غنية الأية عبد اللوي. شكرا لكم على التواصل معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك، وأيضا على 71 844 411. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

0: مصفى حجاج في خطوة وصلنا لثمانية وخمسين دقيقة الآن باش نمشي إلى السيدة نجات. مرحبا بك نجات، مساء النور.
1: مساء الورد والفل والياسمين بنتي عواطف، تحية ليك ولإذاعتنا نجل الغالي، إذاعة الشباب اللي عاملين فيها وكل مستمعين مستمعات، وبارك الله عليكم محليكم ملا جو والله مفرح.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك، بارك الله فيك. منين تكلم فينا نجات؟ قلت لي
1: من توزر. بنتي
0: من توزر، مرحبا بيك وتحية لأهالينا الكل في توزر. أي يا نجات
1: فيك بنتي عواطف، بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة، لشكون تهدي أغاني الحصة؟
1: نهديها اللي كنتي محليك وبكل عليك
0: عايش
1: محليها
0: عايشك
1: وسيد المخرج
0: وليد الريفي في الهندسة التقنية.
1: تحية لي، هاي تحية لي،
0: شكرا ليك يا نجات، يعطيك صحة.
1: وكل مستمعين سمعات بربي، وحييت من الضيف وفايزة الطويل عواطف بن خلاد وآمنة بن قدان. نهديها لأختي ونقول لها ربي فضلك لي فضلك يا أختي الغالية، خديك شحنينة ونحبك، وربي إن شاء الله يخليك لي يا أختي السمحة مزيانة،
0: يا ربي يفضلكم لبعضكم.
1: عايش بنتي، فضلك ما عندك أختي عواطف، ما نطولش عليك. حبيت نسمع الفنانة كبيرة ذكرى الله يرحمها، الأسامي كان موجود.
0: الأسامي هي الأسامي كان موجودة نعديوها. للا يعطيك صحة
1: عواطف، ياخذ خاطرك وإن شاء الله ليك زينة يا أختي.
0: يعيشك يعيشك إن شاء الله ديما مسامعة وفية لإذاعة الشباب. أنت زادة محلاك إلا نجيت ومحلى كلامك هكا يفرهد على القلب. قديش محلاه الكلام الحلو والباهي والسن الحلو، معناتها تعطي طاقة إيجابية وقديش تهزل المورال، معناها بكلمة مزيانة بكلمة حلوة بركة تنجم تبدل معناتها الجو والليمور نتاع الشخص اللي مقابل. شكرا ليك وان شاء الله ربي يكثر منك الناس. ها باش نسمعوك ذكرى محمد، الاسامي هي

الأسامي هي هي. الفنانة الكبيرة ذكرى محمد نغم بطلب من السيدة نجاة من توزر. إن شاء الله تكون تمتعت نجاة به النغم ذي اللي اخترته. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا وقاعدين تتابعوا فينا على موجة إذاعة الشباب. شكرا لك يسرى, شكرا لك محمد من توزر. نحيي زيدة معمر الهاني, مبروك آمنة ذو نجاة, عادل اللي تواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك, أسمى وائل, إن نادية مرادس تحب على نغم لي وردة الجزائرية اللي بيسألوني عنك يا نور عيوني. باش نختموا بها حصتنا لليوم, إن شاء الله ديما مستمعين وفيا لإذاعة الشباب ولدريفي وعواطف الورغي.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. صدور قرار بالرأي الرسمي لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر 2026 لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين والإبقاء على 3 آخرين بحالة سراحة على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو من ولاية سليانة. وزير الداخلية يشرف على جلسة عمل حول الاستعدادات لمجابهة التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء بحضور الولايات والمديرين الجهويين للحماية المدنية بولاية تونس وأريانا وبن عروس، ويسدي تعليماته إلى كافة الهياكل بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحين خطط التدخل والنجدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا على حد تعبيره. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أنها بصدد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

حسن نور، تحية لكم الناس الكل. 9:36 دقيقة، هذا الموعد الأسبوعي معكم أحلى الليالي ولقيت فيها حتى النصف الليل. السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم قاعدين تسمعوا فينا. شكرا، بارك الله فيكم لاختياركم موجاتنا كالعادة. برشا موزيكا نون ستوب، للموزيكا موزيكا على كل لون، تونسي شرقي غربي راي راب ار ام بي الكل الريجي الكل باش تلقاوهم ان شاء الله موجودين حاضرين كالعادة. الجو التونسي زاد موجود، انتم كومنتاتكم تنجموا تبعثوها على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب. فقرتنا زاد حاضرين موجودين، فقره رادار الاخبار، طلع الاخبار الستار في الوطن العربي. تلقاو زاد فقره على كيفك، ابعث لنا كومنتير قول شو تحب تسمع مزيكا تلقاها في الفقره هذه. فقره كلثوميات، الفقره نختموا بها غنيه من غنيات ام كلثوم بالموزيكا، بادين بالموزيكا مكملين حتى نص الليل. تو تسويت عمرو دياب بويه، واحنا معاكم في احلى الليالي.

الو اوبا 59 دقيقة وحنا معكم حتى نصف الليل. احلى ليالي هذا احمد سعد. احمد سعد اللي مازال كغير هبت تصويره جمعته على الانستغرام جمعته مع الفنان الفلسطيني الشاب سانت ليفانت هو وبوه صورة لقات تفاعل كبير اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد سعد يعلق على الصورة كالعادة بأسلوبه الفكاهي المعتاد وقال عمي ليفانت طلع أزرف من سان بكتير ويقصد في بو سانت ليفانت. أوكي دونك كما قلت تعليق قطار أكيد موجة من التفاعل الأعجابات بين المتابعين اللي ديما يحكيوا على الروح المرحة اللي تميز الفنان المصري أحمد سعد وخاصة علاقته الطيبة بزملائه في الوسط الفني. علاقته طيبة بزملائه في الوسط الفني ولكن علاقته مع الزوجات مش ولا بد. سرتو أنا نذكر مليح أنه تقريبا في 2019 كان ما خنتنيش الذاكرة كان خرج وقتها أحمد سعد السادسة صباحا في يوم 28 مارس 2019 ليعلن كان نهار الخميس. يظهر لي مقصود هذا الحكاية أنه يخرج بالنهار الخميس لأنه من المفروض في الخميس فما الزفاف لكن خرج هو ليعلن الستة متاع الصباح وكانوا كان يستنى في النهار يطلع باش يهبط لكل متابعيه أنه انفصل رسميا عن الفنانة سمية الخشاب. وقتها كتب وقال أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق ونتمنى أن ربي يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي وعمل بين معقفين أولادي. برام وقتها الزواج تقريبا ما دامش عامي. أنتوكا احنا معكم في كل مره كي تلقاو معنا الاخبار تلقاو معنا الموسيقى تلقاو زاد كومنتات كوالي وصل. السلام عليكم اهلا وسهلا شكرا تحياتي لكم بارك الله فيكم على التفاعل حتى نصلي لسهرية احلى ليالي ديما مونستكم ان شاء الله يا رب. والدعاء القسمي السلام عليكم برشام قالت مساء النور تحياتي لكم احلى سهره مع احلى راديو. شكرا والدعاء شكرا ايضا لنجح بن ناصر شكرا ولو انه قال قرأ لي ميساجي الجمعة اللي فاتت بعثته ما عرفش وين بعثته بضبط ينجح قد يا وكان هكا عاود بعث ميساجك الجمعة هذه كان متحبش كان تعب شوية سامحنا كان تعب شوية مش مشكلة طبعا عاود نلوج ونشوف ونقرأ لك ميساجك يا ناجح. محمد حمودة السلام عليكم محمد اللي قال تحياتي لكم الناس الكل ويحلو السهر مع أحلى الليالي برفقة كريم. شكرا على الكلام يا محمد الحلوب. قال في الاستماع والمتابعة يطلب مني نسمع يوري مرقدي عربي أنا دي هذه صفة خاصة لأمنة أمونة إن شاء الله إذا موجودة الغناية يوري مرقدي عربي أنا فخشيني إن شاء الله. يقين بمستور اللي خدت مساء الخير كريم تحيا ليك تحيا لكل مستمعين وفي سارة طيبة للجميع. شكرا يقين شكرا لكم طبعا شوية العملات الأخرى على كومنتاريتكم اللي قادة وصلة بأعداد كبيرة مرحبا تنجموا تبارتاجي وزاد اللافيش بتاع السهرة على المير بتاعكم اي اعملوا انفيتاسيون للعباد اللي صحابكم قولوا لهم راو فما سهرية فيها برشا موزيكا فيها برشا امبيونس حتى النص الليل اسمها أحلى الليالي. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

اهو معناتها رامي جمال صنع 10-5 دقائق. رامي جمال اللي ليله قاعد يعمل في حفله هو وائل جسار في دبي بضبط. تيكيت 895 درهم حتى كشي 1300 درهم. وائل جسار في الحفله هذه كما قلت هو رامي جمال. رامي جمال اللي كان تعرض لوعكه صحيه قبل الحفله تقريبا بجمع بالضبط في الغضروف, ولكن تمثل للشفاء. كان هبت وقال الحمد لله, تقريبا هبت قبل 3-4 ايامات هبت تدوينه وقال اللي هو الحمد لله لباس, طمأن جمهوره على حالته الصحية. شكر كل من سأل عليه, كل من حاول انه يطمن على صحته خاصة بعد حالة القلق اللي انتابت الجماهير اللي كانت متشكة في أنه ينجم يكون موجود في الحفلة هذه. رامي جمال اللي أيضا قبل حفلة دبي كان عمل حفلة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي, كان فما حضور جماهيري كثيف. تذكر الحفلة وفيت قبل بيامات رامي اللي تقريبا مجموعة كبيرة من الأغاني أيضا قاعد يحضر فيها وخرجها في البريود اللي فاتت, وما زالت قاعد يحضر فيه أغنيات جدد. أغنيات اللي خرجوا تقريبا عام السنة في 2026, مجموعة كبيرة من ألبوم. حكينا على أو نحكيه على أغنية انتهينا, على حكاية هو الحب ده, أنا استاهل, بتفتكريني, زي الأمر, برشا مليش غيرك, مش طبيعية, وغيرها من الأغنيات. كما الأغنية اللي كنا نسمع فيها أهو حبيبي أهو. وإحنا معكم ديما بالموزيكا بالأخبار شوية كلام برشا موزيكا. ننسوكم في سارية السبت شو قاعدين تعملوا, تجبوا تبعثونا قولونا أنتم وين بالضبط, في الثنية, في الدار, سهرانين, كانكم في الأثنية. ديما نقول جملة العادة لتقطعنا عادة, إن شاء الله أثنية زينة زوينة ومزيانة لكم عزيزة. زياد غرسة تود سويت مرسو تونسي 10-8 دقائق حتى نص الليل. إسهارية اسمها أحلى الليل.

كوكتيل من عند روف ماهر. جو تونسي جاكم روف ماهر قبلها ألف رمضان محلى زينو قبلها من الكل زياد غرسة عزيزة العشرة واثنين وعشرين دقيقة. إن شاء الله عجبكم الجو, إن شاء الله عاملين معنا برشا جو برشا أمبيونس. الموسيقى ما زالت مكملة, الفقرات ما زالوا مكملين أكيد جدا. إن شاء الله بعد نشرة أخبار العشرة ونص اللي يجيكم كالعادة نهار الجمعة مع الزميل محمد السيوي في الانتظار. موسيقى مكملينها مع شيرين تباعا تباعا, وحنا معكم حتى نص الليل في أحلى الليالي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدا مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها، رئيسة الحكومة تصدر منشورا لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية. نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي لحاملي بكالوريا 2026 منشورة بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. 23 مؤسسة تربوية جديدة تستقبل التلاميذ، ووزير التربية يؤكد توفر الكتاب والكراس المدعم. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمان الاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. ومن أبرز التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية فيما يتعلق بتأمين المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية، ينص المنشور على وجوب إيوائها حصرياً لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز العمومية القطاعية أو مشغلي الاتصالات المعتمدين باستثناء الحالات الخاصة التي تقتضيها اعتبارات الأمن والدفاع الوطني. أما بالنسبة للتراسل الإلكتروني فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. وزارة التعليم العالي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. وذكرت الوزارة في بلاغ بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختياراتهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا إلى غاية يوم الأحد 6 من سبتمبر الجاري على الساعة 10 ليلا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح بداية من يوم غد لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسة الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. لدى إشرافه اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة تسير بنسق سريع.
7: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. عندنا ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات، وإحنا سهلنا حتى القائمة بتاع الكتب والقائمة بتاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. كراسي المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم.
6: أعطى إشارة انطلاق فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل من 4 إلى 6 من سبتمبر الجاري بدار الثقافة بنابل. هذه الدورة ستشهد تقديم 32 مسرحية تتنافس للفوز بالجوائز الجهوية والتأهل إلى المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب. المشي في الماء دواء شعار تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم ينظمها غدا بشط أبو جعفر بسوس المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوس ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس. صدور قرار بالرائد الرسمي لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر 2026 لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة، ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 16 من أكتوبر المقبل. وفي السياق ذاته تضمن العدد نفسه من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية، فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 26 و2000. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات تنظمها بعد غد جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. هذه القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ. رئيس جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام نبيل بوكحيلي.
8: العواطف الاجتماعية الصحية، اجتماعية تتمثل في العودة المدرسية خاصة في الوقت هذا، وصحية نهز الطب معنا اختصاصات من أمراض القلب، شرايين، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، وخاصة تقصي السرطان تمشي معنا كرغات، تمشي معنا زي طب نساء جينكولو، تمشي معنا ريساج فامغف من القوائب معناها المختصة في أمراض النساء، ويكون معناها يوم صحي اجتماعي يتمثل في العودة المدرسية للصغيرات، لباس نتاعهم، فورنيتور سكولار من المحظوظات التبليغ كل شيء، وخاصة من أيتام ومرضى السرطان، وذوي حاجات خصوصية اللي أبائهم مثلا الدياليز ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا ما نجموش يرجعوا لذاتهم، نرجعوهم لهم نحن. مش تصير هي إن شاء الله نهار 6 نهار الأحد هذا في جهة برج العامري اللي غير مدرسة ابتدائية حصرية، مش نبعثوا لهم باش هم حاضرين معناها المحظوظة كاملة من كل شيء.
6: موضوع آخر، وعلى خلفية حريق جبل بولمان ببرغو من ولاية سليان، أصدروا بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التساخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان عيسى القاسمي. دوليا، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بسقوط قتيلين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا على حد تعبيره. ترامب يصرح بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وغيريت كوشنر سيتوجهان إلى روسيا وأوكرانيا لتقديم مقترحا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. رئيسة الحكومة تصدر منشورا لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية. نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي لحاملي بكالوريا 2026 منشورة بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. 23 مؤسسة تربوية جديدة تستقبل التلاميذ، ووزير التربية يؤكد توفر الكتاب والكراس المدعم. وفتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

هذه الموسيقى اللي حنضر معكم في سرية أحلى ليالي. رجعنا لكم بعد الأخبار، رجعنا مكملين حتى نوصل ليل شوية. مازالت في عمر حصتنا أكيد جدا، بعد شوية نسمعكم الأغنية اللي طلبتوها في فقرة على كيف كيفك. مسك الختام أكيد كالعادة زادة يكون بغنية من أغنية أم كلثوم. بون مش الأغنية، كل مقطع صغير. كان عندكم أغنية تحبوا تسمعوها لأم كلثوم، قايد تعود نجموا تبعثونا قولوا لنا بالضبط شو تحبوا تسمعوا في ختام مسك سهرية أحلى الليالي. مازلنا نفس الكيب، وليد مازلت في الإخراج التقني، كريم السلام عليكم، الناس الكل تحية زادة لزميلنا محمد السيوي اللي رافقنا ليلة في قراءة مواجيز ونشرات الأخبار. تحية لكم وين ما قاعدين انتم تسمعوا فينا. شكرا زادة على كومنتاتكم اللي واصلة، طلباتكم كما قلت بعد شوية إن شاء الله تكون موجودة في فقرة على كيف كيفك. فاطمة عالمي السلام عليكم برشا، تحية لكم الكل عاملين معاكم، يعطيكم الصحة. الحصة المختارة المتنوعة والأغاني الحلوة، برافو. ممكن أغنية نقرأ في كتاب ولا ذكريات، دوما زوز أغنيات اللي ما نعرفش فاطمة علاش ديما تحب تسمعهم زوز هذوما. ومرات حسسني اللي الكومنتار كوبي كولي، معناتها ديما نفس الطلبات، زوز غنيت اقرا الفين كتاب والا ذكريات. اسامه العلويني السلام عليكم، قول ان شاء الله خويا صوتك يوصل. ان شاء الله ان شاء الله صديقي يحب يعمل تغيير بطاقه العلاج من الصمت الاصفر الى الصمت الابيض، ويحب يوجه مطلب عاجل. ان شاء الله ان شاء الله صديقي، هو موجود في معتمدية مورنيك، اسمه أسامة علويني. لحديش ودقيقة كما قلت فول الحسن، مات موسيقية متنوعة تلقاوها موجودة، سمعنا التونسي، سمعنا الغربي، سمعنا الشرقي. بعد شوية إن شاء الله نسمعكم الدبكة، بعد نسمعكم الأغنيات اللي توب قاعدين تطلبوا فيها. أيضا الأخبار ديما موجودة، أخبار متنوعة سواء للستار في الوطن العربي ولا أيضا أخبار سينمائية، ولو أنه في الخبر السينمائي الليلة نحكيه على فيلم شيش دو. الفيلم هذا اللي تقريبا أصبح جاهز للعرض. هي نوعية الأفلام هذه كوميديا سوداء اللي تقريبا مختلف الأحداث اللي موجودة في الفيلم تسيطر على أحداث العمل هذه. شركة المنتجة للفيلم هذه قررت وأعلنت أنه باش يتم عرض الفيلم هذه في قاعات سينما بداية من نهار 24 سبتمبر. شيش دو مجموعة كبيرة من النجوم اللي تلموا الكل في العمل هذا. نحكيوا على بيومي فؤاد، نحكيوا على باسم صبرا، نحكيوا على ميشيل ميلاد، على رحمة أحمد، على محمد وتاكا، على مالك عماد، على محمود عزب. عدد كبير أيضا من ضيوف الشرف من بينهم أحمد زاهر، أحمد سيام. مجموعة كبيرة من العمل اللي برشا جمهور قاعد يستنى في العمل هذا، لأنه كما قلت عمل في مجموعة كبيرة من الفنانين، وأيضا نوعية الأفلام هذه اللي تكون فيها الكوميديا السوداء مع الأحداث اللي موجودة، وأكيد الكل يترقب تفاصيل التجربة الجديدة اللي باش تجمع هالعدد الكبير من النجوم هذوما. نذكر أنه الفيلم كما قلت أبار الممثلين هذوما، ولكن أيضا هو من قصة وسيناريو وحوار وإخراج لأكمل شهير في أول تجاربه الإخراجية، واللي أكيد أيضا رهان بالنسبة ليها على نجاح العمل هذا. شنو اللي خرج على الفيلم هذا؟ أنه فما زوز أصحاب، واحد اسمه عهد، واحد اسمه نبيل. نبيل اللي هو شاب ثري فاقد للوعي في ظروف غامضة، صديقه باش يقرر استغلال الموقف، اختطافه وطلب فدية من عائلته في محاولة تقريبا منه يأسى للخروج من الأزمة المادية وحالة الفقر اللي يعيشها. لكن الخطة اللي تقريبا تظهر سهلة، مجرد خلينا نقول اختطاف لشاب، ولكن مش تتحول بعد إلى سلسلة من المفاجآت ومن المواقف المعقدة. كما قلت الكوميديا السوداء، مش يلقاو أنفسهم في صراع مع عائلة الشاب، مش يلقاو أنه أيضا عائلة الشاب هذا
عندهم علاقات مع رجل نافذ. دونك كيفاش بتصير الأحداث، كيفاش تكون النهاية، هذا الكل أكيد جدا باش نعرفوه بعد ما يخرج الفيلم. نذكر فيلم شيشلو، فيلم باش يكون موجود في قاعة السينما أبارتير من 24 سبتمبر الجاري ل 11 دقائق وربعة بالضبط، 11 و4 دقائق للي حب يعدل مقالته على توقيتنا. سمعنا قلت بعض الألمات الموسيقية، مازالت فما شوية دبكة جاية توت سويت من عند نجوى كرم، من عند مروان خوري، من عند نصيب زيتون، ثلاثة مرسويات، ورجعين معكم في أحلى الليل.

هذه الموسيقى اللي موجودة حاضرة معكم ديما نقول في سهرة الجمعة سهرة أحلى الليالي ديما تلقاو معنا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها واللي تختاروها انتم بعد لحظات إن شاء الله. بعد لحظات تلقاو فقرة على كيف كيفك، الفقرة اللي من خلالها نسمعكم انتم شنو طلبتوا بالضبط. فقرة على كيف كيفك باش تلقاو فيها جورج وصوف ذكريات وأيام جميلة كما طلبت فاطمة علوي يظهر ليها إن شاء الله مانيش غادي طبعا شوية نثبت بالضبط. طلبت زاد غادي تخرج تلقاهم توت سويت في فقرة على كيف كيفك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيسة الحكومة تصدر منشورا لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية. نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي لحامل بكالوريا 2026 منشورة بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. 23 مؤسسة تربوية جديدة تستقبل التلاميذ، ووزير التربية يؤكد توفر الكتاب والكراس المدعم. فتح مناظرات الانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة العمومية. انطلاق فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بنابل، و32 مسرحية تتنافس للفوز بالجوائز الجهوية والتأهل إلى المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب. المشي في الماء دواء شعار تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم تنتظم غدا بشط أبو جعفر بسوسة. بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين والأبقاء على 3 آخرين بحالة صراحة على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو من ولاية سليانة. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان ويسفر عن 5 قتلى. وفي اليمن تجدد المواجهات في تعز والحديدة وسط موجة نزوح كبيرة للمدنيين. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: احلى الليالي مع كريم.
1: أحلى ليالي، وصلت تقريبا لموعد الختام. حبيت في الآخر نسلم على ناجح من منزل بورقيبة، نسلم عليه برشا. بون، ويظهر لي في عرش مانيش مثبت بالضبط، ناجح في يما جمعية حصيلوا بسكليتات فوالا، يدوروا من بلاصة لبلاصة. حاب يبعث تحية، قال تعدينا من منزل بورقيبة قلعة لاندلوس لحي الغزالة ريانا لتونس العاصمة، بعد جاو فوشانة المحمدية زغوان حمام الزريبة وصولا للكندار انفيذة والقيروان. كان حاب يبعث تحية خاصة للعباد اللي عرضونا للكل، واللي عطانا السيد اللي قال اللي جابنا مقرونة وخبز تابونة، قال نقول له ربي يرزقك بالخير. حاب يبعث تحية للعباد الكل، قال اللي فرحت بينا يشكرهم الكل، يهديهم برشا غنيات. زاد قال فما شكون عطانا في المحمدية العسل لي خويا كنت دبرتوها، قال تحية زاد صديقي خويا خالد الأخضر. فوالا هذايا الديديكاس اللي قال عليه ناجح من منزل بورقيبة. كما قلت تقريبا بدينا معاكم التسعة ونص، تواصلنا حتى للوقاية هذايا كالعادة. مسك الختام يكون بغنية من غنيات أو مقطع من غنية من غنيات أم كلثوم. اليوم اخترنا مقطع لغنية فات الميعاد، غنية من تاليف مرسي جميل عزيز، تلحين بليغ حمدي، غنيتها أم كلثوم لأول مرة عام 1967، غنية على مقام السيكا. هي الغنية ذي تقريبا تمثل التعاون الثاني بين أم كلثوم والشاعر مرسي جميل عزيز بعد الرائعة سيرة الحب اللي كانت عام 1964، وكانت من تاليف أيضا بليغ حمدي. خليكم مع مقطع من فات الميعاد. شكرا لكيب الكل، شكرا وليد كريم، يعطيكم موعد شرف أقرب لوقات من الغادي ليلة هادئة. خليكم مع أم كلثوم فات الميعاد، وبقينا بعاد والنار بقى الدخان ورمد زهن.

0: لاباس.
1: العشر وثلاثة دقائق، صباح النور صباح الفل لكل مستمعية وفي إذاعة الشباب. تحية كبيرة لكم الكل من استوديوهاتنا هوني في إذاعة الشباب في لافايت، معكم بشير اليوم في تعويض استثنائي زميلتي سماح الفرجاني. تحية كبيرة لها، ترجع لكم إن شاء الله الأسبوع المقبل ديما لاباس كالعادة، كما كل نهار جمعة من توا حتىش للأحداش نحكي فيه على موضوع يهم صحة التونسي، وصحة التونسي فقط وإنما الصحة هي صحة في تونس وفي غير تونس. اليوم مش نحكيه على موضوع مهم جدا، خاصة أنه موضوع يتزامن مع سخانة كبيرة برشا في تونس وفي خارج تونس. نحكيه على موضوع يهم الرياضة بالأساس والإعداد البدني. مش نحكيه على جانب الإعداد البدني والعودة للنشاط الرياضي عفوا العودة للنشاط الرياضي بالنسبة للمحترفين، لكن مش نحكيه أكثر للعودة للنشاط الرياضي خاصة للزاماتور اللي بعدوا على النشاط هذايا صيفية كاملة وبش يرجعوا اليوم للنشاط هذايا مع الخريف وشتاء، ويحضروا سيلوات يحضروا البدن للصيف الجاي، ولا لسيدانتير اللي عندهم مديدة ما حملوش رياضة وأيضا يخموا يحبوا يرجعوا تدريجيا للنشاط الرياضي. كيفاش نرجعوا بطريقة علمية صحيحة ونحافظوا على صحتنا، خاصة كما قلنا فما برشا سخانة اللي احنا حاجة ما نحبوهاش لكن تنجم تؤدي إلى حاجات لا تحمد عقبها. إذن بعد فترة من التوقف الرجوع للرياضة ما يلزمش يكون دفعة واحدة، الأعداد البدنية تدرج أيضا اختيار التمارين المناسبة وتفادي الإصابات، هذه كله عوامل مهمة باش تكون العودة آمنة وناجحة. وموضوعنا اليوم نحكيه فيه مع دكتور مختص في الطب الرياضي دكتور عدنان الموفق. مرحبا دكتور.
2: مرحبا.
1: لبس عليك.
2: مرحبا بكم.
1: دكتورنا مازال كيرجع عنا من فترة أيضا بتاع إعداد رياضي مع فريق كبير في العاصمة، تو يزيد يحكي لنا اليوم كيفاش تكون الإعداد بالنسبة للمحترفين وكيفاش نرجعوا تدريجيا بالنسبة لعامة الشعب، كيف هنا وكيف نزار وكيف ميمة. هذه اللي كيبلي معايا اليوم في ديما لباس. تحية كبيرة لكم الكل، نسمعوا موسيقى وراجعين نحكيوا في موضوعنا اليوم.